0: القيادة الوسطى الأمريكية تعلن شن ضربات في إيران ردا على هجوم إيراني على ناقلة نفط قرب مضيق هرمز. ترامب يؤكد لعون دعم السيادة في لبنان، والرئيس اللبناني يتعهد بتنفيذ الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، ويطالب واشنطن بالضغط على تل أبيب للانسحاب من الجنوب. سباق مع الزمن لإنقاذ العالقين بعد زلزال فنزويلا والسقوط أكثر من 1400 قتيل وتضرر 7 ملايين شخص.
1: سكاي نيوز عربية مع عيسى المرزوقي.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن الجيش الأمريكي شن غارات على عدة أهداف في إيران عقب الهجوم الإيراني الأخير على ناقلة نفط ترفع علم بنما بالقرب من مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع للدفاع الجوي ومرافق لتخزين الطائرات المسيرة وقدرات زرع الألغام. وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية أن حركة عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز مستقرة. معنا من واشنطن الكاتب والباحث السياسي طارق الشامي. مرحبا سيد طارق معنا في هذه الساعة، ولليوم الثاني على التوالي تستمر المناوشات بين الطرفين، يبدو أنها يعني لا تزال في إطار الفعل ورد الفعل، لكن إلى ما ينذر ذلك يعني بعد الوصول إلى مذكرة التفاهم بين الطرفين؟ ما الغاية الإيرانية من عودة الاستهدافات لكن هذه المرة على سفن الشحن، مما يرفع لربما كلفة التأمين على السفن ويؤثر كذلك على مسألة أسعار النفط وغيرها في أسواق الطاقة؟
2: تحياتي لك أستاذ عيسى وجمهورك الكريم. يعني أعتقد أنه الإيرانيين يحاولون اختبار الأمريكيين، وهذه ليست المرة الأولى، هي المرة الثانية في وقت قصير للغاية، والهدف هو رؤية الخطوط الحمراء لدى الولايات المتحدة، وما إذا كانت يعني سوف تصبر على هذه الممارسات الإيرانية المرة تلو الأخرى. الرسالة الإيرانية هنا هو محاولة يعني فرض السيطرة والنفوذ على مضيق هرمز كما تعهدوا من قبل على عدة مستويات سياسية، ولكنهم حتى الآن لم ينجحوا في فرض هذه الهيمنة بالشكل الذي تصوروه. هم يتصورون أن استهداف هذه الناقلات، خاصة ناقلات النفط وربما الغاز أيضا، سوف يؤدي إلى إحداث نوع من الارتباك، يعني بث الرعب في نفوس أصحاب شركات الشحن، بما يجعلهم يمتنعون عن تسيير سفنهم في الخليج، ويؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة أسعار النفط حتى تمر في النهاية هذه المؤسسات والشركات من خلال المسارات التي حددتها إيران وليس من خلال المسارات البديلة التي يعني تتم من خلال إشراف أمريكي وربما بتنسيق مع عمان. لذلك أتصور أنه هذا التكتيك الإيراني لن يتوقف قريباً، ربما يتكرر مرة تلو الأخرى على أمل أن يصلوا إلى مبتغاهم، لكن في الوقت نفسه الولايات المتحدة تستخدم قدراتها العسكرية في استهداف يعني نفس النقاط التي استهدفتها من قبل خلال الأسابيع الماضية، حتى خلال تلك الأسابيع التي سبقت التوقيع على اتفاق الإطار أو مذكرة التفاهم، من خلال يعني استهداف النقاط المتابعة والرصد، الأماكن التي تخزن فيها الطائرات المسيرة أو الصواريخ، وكذلك النقاط التحكم والسيطرة، وهذا يستهدف إضعاف قدرات إيران من إمكانية شن هجمات جديدة، وأيضا إعطاء إشارة واضحة وخطوط حمراء لدى الإيرانيين بأن الولايات المتحدة سوف تلتزم بتعهداتها لدول الخليج وللعالم بأنها لن تسمح بسيطرة إيران.
0: لكن السيد طارق، يعني مع هذه المناوشات هل برأيك يعني وضعت خطوط حمراء من قبل الجانب الأمريكي وكذلك الجانب الإيراني بأنه في حال جاءت ضربة إيرانية لربما يعني وما هذا ما تم على سفن تجارية فإن الاعتداء أو الضربات الأمريكية يجب ألا تتجاوز هذا الحد، وإلا من شأن

0: الاعتداءات العسكرية أنت تصاعد ربما والأهداف يعني تكبر بشكل أكبر تجاه مصالح أمريكية أكثر أهمية لربما.
1: يعني في الواقع كل شيء وارد، يعني هناك دائما احتمالات للخطأ، لسوء التقدير، لسوء الفهم، ولكن في النهاية كما نلاحظ فإن الضربات التي تشنها إيران هي ضربات تستهدف ناقلة أو اثنتين، يعني ليست ضربات واسعة الانتشار. كذلك الردود الأمريكية هي أصلا يعني محددة الأهداف، وبالتالي لا تستهدف يعني شن غارات واسعة النطاق أو إفساد الاتفاق، وبالتالي هذا لن يؤثر على المسارات التفاوضية التي سوف تجرى قريبا سواء في قطر أو في إسلام أباد. والهدف هو يعني فصل المسارين، هذا مسار يتعلق بمحاولات سيطرة ونفوذ ورد أمريكي عليها، والمسارات الأخرى سوف تسير في إطارها المرسوم من دون أن تتأثر، لأنها في النهاية هي مفاوضات فنية تخص مسؤولين فنيين وليسوا كبار المسؤولين، وبالتالي لن تكون هناك حتى الآن على الأقل تأثيرات مباشرة. قد يعني يحاول الإيرانيون عرقلة هذه المفاوضات في مرحلة لاحقة إذا وجدوا أن محاولاتهم الحالية تفشل فشلا ذريعا، ومن ثم يتحولون إلى إطار آخر، لأنهم في واقع الأمر حينما وقع اتفاق الإطار مع الولايات المتحدة كانت صياغة أيضا مبهمة، هو يعني أعطى الإيرانيين أو صيغة بشكل يقول فيه أنه إيران سوف تبذل قصارى جهدها من أجل مرور الملاحة بأمان في الخليج، لم يقل بأن إيران سوف تمتنع تماما عن مهاجمة السفن أو أنها يمكن أن تستخدم قوتها العسكرية، وبالتالي الصيغة المطاطة هذه هي التي سمحت لإيران بأن تفعل ذلك، وللأسف الشديد الولايات المتحدة وافقت على هذه الصيغة لأنها تريد إنجاز الاتفاق ولا تريد عرقلة حقيقية من خلال التركيز على نقطة أو أخرى.
0: لكن سيد طارق، يعني عندما يتم الحديث عن توسيع طريق بالقرب من سلطنة عمان أمام السفن، يعني يبدو أن ذلك لربما ما جعل من الإيرانيين يعني يتخذون هذا الطريق تجاه يعني التصعيد في مضيق هرمز. هل إيران يعني من الممكن أن تصل إلى مرحلة أن تفقد وسيط موثوق بالنسبة للجانب الإيراني وهو عمان إذا ما تم تنسيق فعلي من جانب عمان مع الولايات المتحدة بجانب دول الخليج كذلك لاستحداث طريق في المياه الإقليمية العمانية؟
1: يعني بالنسبة للمسار الذي يسير بجوار عمان هو بالتأكيد بموافقة عمان وبالتنسيق مع دول الخليج والولايات المتحدة، ولكن الإيرانيين يحاولون تجاوز هذه المسألة أو هذه الفكرة بالادعاء بأنهم ينسقون بالفعل مع العمانيين بين حين وآخر يعني فرض السيطرة مزدوجة أو مشتركة مع العمانيين، ورغم ذلك فإن العمانيون يعني لم يستجيبوا لهذه المحاولات الإيرانية في البداية. اعترف العمانيون بأنهم يعني منفتحون على نقاش لكن لم يصلوا بعد إلى حد الموافقة، ومن ثم أعتقد أن الإيرانيين يحاولون الآن بسط هذه الهيمنة والسيطرة من خلال استخدام المسيرات، من خلال استخدام الصواريخ، وليس من خلال استخدام الوسائل الدبلوماسية أو التنسيق مع العمانيين، لأنه واضح جدا أن الرد جاء بالرفض أو على الأقل عدم الرد عليهم من الأساس، وبالتالي هم الآن يحاولون ما كانوا تعهدوا به من قبل بأن المضيق لن يعود كما كان عليه قبل الحرب التي بدأت في 28 من فبراير الماضي.
0: شكرا جزيلا لك ضيفي من واشنطن الكاتب والباحث السياسي طارق الشامي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي بالرئيس اللبناني جوزيف عون دعم واشنطن لسيادة لبنان.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. تحس المصرية الأردنية ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقلها إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: معكم عبر تيمي أستراليا 16:38 AM. الفشل هو الفرصة يلي تطيح لألنا البدء من جديد بذكاء أكبر. هنري فورد.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
4: أكد الرئيس نبيه بري أنه متخوف من الفتنة الداخلية، وأيضا لم يطلع على بنود الاتفاق بين لبنان وإسرائيل إلا من الأعلام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصل بالرئيس جوزيف عون ويؤكد دعمه للبنان. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: Australia.
1: ABC News.
2: Josie Sargent with the top stories. The US has carried out more airstrikes on Iran after another ship was hit by a drone in the Strait of Hormuz. US Central Command says it launched multiple strikes on surveillance infrastructure, communication systems, air defence sites and drone storage facilities. It follows a tit-for-tat attack between the US and Iran after a merchant vessel was hit by a drone off the coast of Oman on Friday. Experts say new proposed legislation to strengthen Australia's social media age restrictions still doesn't ban children from accessing the platforms. The current laws require sites like TikTok, Facebook and YouTube to prevent under-16s from creating an account. The federal government is proposing laws that will double the fine for media companies who fail to comply to $99 million and give the eSafety Commissioner, Julie Inman Grant, stronger powers. Children and Media Australia President Elizabeth Hansley says the legislation could go a step further by tweaking the law from banning social media accounts to banning all access to social media for under-16s. And a heat wave, which scientists say is the worst ever recorded in Europe, is continuing to move east across the continent. Extreme heat is hitting countries including the Czech Republic, Hungary and Poland, which are facing record temperatures. Germany also reached an unprecedented high of more than 40 degrees Celsius. For more news at any time, you could follow the ABC Top Stories podcast.
3: AM الله معكم من جديد هون راديو 2ME فترات البس 24/24 دائما ضلوا معنا.
4: The biggest hits
5: من راديو 2ME
6: مع تحياتي لكم وليد توفيق.
7: From the biggest singers
8: معكم توني كيوي
9: بلاكي ما في
10: على إذاعة 2ME أستراليا
11: خصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
12: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
13: Sunday morning on 2ME Australia.
14: Sunday morning
13: 2ME Australia.

عدنا إليكم للمتابعة عبر تيمي أستراليا 1638 AM. افعل الخير مهما استصغره الآخرون، فلا تدري أي حسنة تدخلك الجنة. معن حق، ما حدا بيعرف أي حسنة بيشوف لك كتير كبيرة ياها ربنا.

0: الله معكم عبر تيمي أستراليا 1638 AM. القيود يلي بتمنحنا أحيانا أو بتمنعنا أحيانا من أنه نكون أحرار ممكن تكون قيود ذهنية مش مادية. يا ريت الكل يتخلص من كل هالقيود يلي بيعتبرها بوقت من الأوقات إنه مبدأ، بوقت صار المبدأ. وجهة نظر.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: شو بيك عم تلطش خيالك؟
7: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
8: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال ال
2: 24/7 on the air every hour. First. 2ME Australia News.
9: سيادة لبنان والرئيس اللبناني تعهدوا بتنفيذ الاتفاق الإطاري مع إسرائيل ويطالب واشنطن بالضغط على تل أبيب للانسحاب من الجنوب. نتنياهو يعتبر الاتفاق الإطاري مع لبنان ضربة كبيرة لإيران ومحورها، ويؤكد أن الانسحاب من الجنوب مرهون بنزع سلاح حزب الله. سباق معزم لإنقاذ العالقين بعد زلزال فنزويلا وسقوط أكثر من 1400 قتيل وتضرر

0: فلن تبقى إيران قائمة وفق تعبيره. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت أن الجيش الأمريكي شن غارات على عدة أهداف في إيران عقب الهجوم الإيراني الأخير على ناقلة نفط ترفع علم بنما بالقرب من مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي ومرافق لتخزين الطائرات المسيرة وقدرات زرع الألغام. وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية أن حركة عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز مستقرة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية زوال الخطر بعد إطلاق صفارات الإنذار إثر هجمات جوية معادية. وكانت وزارة الخارجية البحرينية أدانت استهداف أراضي البحرين فجر يوم السبت بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية، ووصفت ذلك بأنه انتهاك صارخ لسيادتها، وأكدت أن استمرار الاعتداءات الإيرانية يلقي على طهران وحدها مسؤولية تقويض مساعي السلام. بدوره قال الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ودعت رئاسة أركان الجيش المدنيين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة. وقالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن الحرس الثوري الإيراني شن عمليات مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة في كل من الكويت والبحرين ردا على الضربات الأمريكية الأخيرة. وقال الحرس الثوري أن الولايات المتحدة استهدفت في هجومها الأخير 5 مواقع ساحلية إيرانية، متهما الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي بالرئيس اللبناني جوزيف عون دعم واشنطن لسيادة لبنان وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتعزيز الجيش والاقتصاد، مشيرا إلى لقاء قريب يجمعهما في واشنطن. من جهته شدد الرئيس عون على التزام الدولة اللبنانية بتنفيذ الاتفاق الإطاري، داعيا الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان، بما يتيح انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله، واعتبر نتنياهو أن ذلك يعتبر إنجازا كبيرا لإسرائيل.
1: أجرينا مفاوضات في واشنطن بين ممثلين عن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة، كانت مفاوضات طويلة وقد أثمرت اليوم، والأهم من ذلك كله هو بقاء إسرائيل في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. هذا إنجاز كبير وسنحافظ عليه طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله.
0: وأكد نتنياهو أن إسرائيل تنشئ منطقتين تجريبيتين سيسيطر عليهما الجيش اللبناني، وأضاف أن المنطقتين تقعان في جنوب نهر الليطاني وشماله.
1: هناك أمر مهم آخر هو السماح للجيش اللبناني بالبدء في الاستعداد للسيطرة على الأراضي. ننشئ منطقتين تجريبيتين بناء على توصية الجيش الإسرائيلي، الأولى تقع بالكامل خارج المنطقة الأمنية جنوب نهر الليطاني، والثانية تقع شمال الليطاني. جزء صغير منها يقع ضمن المنطقة الأمنية الموسعة التي أمناها خلال الأسبوعين الماضيين، والتي أوضح الجيش الإسرائيلي بشكل قاطع أنه لا يحتاجها. بعبارة أخرى، نحافظ على المنطقة الأمنية الأصلية في جميع الأوقات خارج نطاق صواريخ مضادة للدبابات، لا نسمح لحزب الله بالدخول إليها ولا للمدنيين. هذا الوضع قائم، والأهم من ذلك أن إسرائيل تقول أمننا أولا.
0: وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل ستتحرك بقوة ضد أي محاولة إيرانية لمنع تنفيذ الاتفاق مع لبنان أو تغيير الواقع الأمني الجديد في المنطقة.
2: الاتفاق يشكل أيضا ضربة استراتيجية للمحور الإيراني. حاولت إيران فرض انسحاب إسرائيل من لبنان عبر التهديدات والضغط على الولايات المتحدة وفشلت. بدلا من ذلك تم وضع إطار وقعت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان، يلزم بتجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان، ويؤكد أن مستقبل لبنان لن تمليه بعد الآن إيران وحزب الله. في حال حاولت إيران مهاجمة إسرائيل لمنع تنفيذ الاتفاق، سنعمل ضدها بقوة كبيرة وسنظهر فجوة القوى القائمة بيننا.
0: قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن إسرائيل ستبدأ الانسحاب

0: من جنوب لبنان مع تولي الجيش اللبناني مواقع على طول الحدود بموجب الاتفاق الإطاري الجديد. وأضاف دانون لفوكس نيوز أن الهدف هو إخراج حزب الله من حدود إسرائيل وإعادة لبنان إلى حكومة واحدة وجيش واحد حسب قوله.
1: سنبدأ تدريجيا وسنختار عددا من المواقع التي ستنسحب منها إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيدخل الجيش اللبناني ليحل محلها. ستكون هذه مهمة صعبة بالنسبة إليهم، لكن آن الأوان لأن يصبح لبنان تحت حكومة واحدة وتحت سيطرة جيش واحد، لا مكان لحزب الله في لبنان ولا مكان لإيران في لبنان.
0: بتوجيهات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، تقدم الإمارات مساعدات إنسانية متنوعة لإغاثة المتضررين والمحتاجين نتيجة الأزمة الحالية في لبنان. وأكد رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية طارق أحمد العامري مواصلة الإمارات دورها العالمي الرائد في الاستجابة الفورية للأزمات والكوارث والطوارئ ومساعدة المجتمعات والشعوب المتأثرة عبر تقديم مختلف أشكال المساعدات الإغاثية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه تشكيل حكومة وطنية موسعة إذا فاز في الانتخابات المقبلة. وقال نتنياهو إن الحكومة التي يعتزم تشكيلها ليست يمينية ولا يسارية، مضيفا أنه يمكن التوصل إلى تفاهمات داخلية بهذه الطريقة. وأضاف نتنياهو أن هذه الخطوة ستتيح لإسرائيل المضي في طموحاتها الإقليمية وتغيير وجه الشرق الأوسط وفق تعبيره. أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن المجلس ودول الخليج لم تناقش مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في اللقاء الأمريكي الخليجي في المنامة مسألة 300 مليار دولار بشأن إعادة إعمار إيران، مشددا في حديث لبرنامج الحقيقة مع هادلي جامبل على أن دول الخليج لا تعرف عنها شيئا ولم تطرح عليها.
2: 300 بليون. That's the price tag, if you will, that we've heard floating around, that supposedly GCC countries are going to be spending on the rehabilitation and reconstruction of Iran. What do you know about this figure?
3: Well, listen, in October 2024, the GCC countries met for the first time collectively, the six of them plus the Secretary General with Mr. Iraqchi in Doha. And this was the first ever.
2: Yes.
3: And in that meeting, we discussed many issues. One of the issues that we discussed with Iran, with Mr. Iraqchi, is the possibility of economical investment, connectivity, digitalization that we have in the GCC to be transferred to Iran. We could come and invest. We can start working once
2: yes.
3: you know there is a normal. A decent relationship between both sides, and he was very welcome about it. This is not something new to our. We've discussed
2: it's not
3: it
2: coming
3: bilaterally.
2: Out of nowhere.
3: Yes, yeah. discussed it bilaterally with them.
2: Okay.
3: For the 300, I have not seen anything. It was not introduced to me nor to other GCC countries. We don't know anything about it.
2: It's not part of the conversations you had with Mr. Rubio.
3: It is nothing. We did not discuss.
2: Didn't you anything. Ask him?
3: Why would I ask him if it's not introduced to me? You know, I would
2: yes.
3: ask him if somebody has a plan for the region. We don't know what is the 300, who's going to fund the 300, who's going to be the beneficiary of the 300. We really don't know anything about it. You cannot comment about something that you have not
2: yeah.
3: seen, read, or talked about.
2: Is it something that GCC countries would be open to doing, investing in Iran?
3: As I told you, we've done it before. We've talked to them about it before. If we have a normal relationship with Iran or any other country, then we are open to investment. We are open to talking about ways to help each other out and cooperate. We've done it with, we are doing it with many, many countries. Whether each GCC country by itself or GCC as a whole.
2: But this still hasn't been discussed with you?
3: No, it has not been introduced to us officially or non-officially.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك مقتل وليد هنية نائب قائد سرية النخبة في الجناح العسكري لحركة حماس خلال عملية نفذت قبل يومين. وقال البيان إن هنية قاد خلية شاركت في هجوم 7 أكتوبر، كما أشرف مؤخرا على تجنيد وتدريب عناصر جدد في صفوف الحركة، وأشار إلى أنه ابن شقيق إسماعيل هنية الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس. وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته في المنطقة الجنوبية تواصل انتشارها وفق الاتفاق، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد. ارتفعت حصيلة قتلى زلزالي فنزويلا إلى 1430 شخصا، واعتبر أكثر من 50,000 شخص في عدد المفقودين، فيما تضرر 7 ملايين آخرين، وذلك وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. وتتوافد فرق إنقاذ وإغاثة دولية إلى فنزويلا لمساندة العمليات المحلية. وجاءت هذه الأرقام من جراء الزلزالين اللذين زادت قوتهما على 7 درجات بمقياس ريختر.
4: وقعت النازلة شرسة قاسية بلا هوادة، أزهقت الأرواح، عاثت دمارا وخرابا ووجعا. اهتزت فنزويلا بما رحبت، وتمايلت معها الطائرات وهي على المدرج رابضات، وانتشرت معها الصرخات. واصطف المكروبون يبحثون على الجدران عن أقاربهم المفقودين، والدموع حبيسة العيون والمشافي مزدحمة بال...

0: 6:38 AM من تويامي أستراليا، بسلم عليكم جميعا. الحياة بيقولوا مثل البيسيكلات، الحياة كالدراجة، يلزمك أن تتقدم بها نحو الأمام كي لا تفقد توازنك وتسقط. ألبرت أينشتاين هيك هو قال.
1: 2ME We just play the songs you can sing along to. من سمعكم الموسيقى

0: غلطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال، انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.

0: 16:38 AM تويمي أستراليا. هيدي هي الدنيا، فرق، لقاء، دمعة، بسمة، حزن، فرح، نجاح، فشل، شو كمان؟ هيدي الدنيا دمعة، بسمة قلناها، يعني يلي ما ضاق طعم الدمع ما بيحس بعذوبة الابتسامة والسعادة، يلي ما تعب ما بيعرف قيمة الراحة، يلي ما فشل ما بيوصل وما بينجح، يلي ما بيوقع ما قادر يوقف ويكمل المشوار لأنه بيبقى مسطل ماشي سحبة وحدة مش عارف شو عم بيدور حواليه. 2ME
1: Trusted Talkback. على طول بسمع الأخبار ما بتركها على طول على طول.
2: Listen to Australia's only Talkback.
3: أنا أول مرة بتصل بس دائما بستمع لبروغرامكم.
2: Listen to Talkback. 2ME Talkback Australia.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: سلام عليكم من جديد جميعا عبر تيمي أستراليا، خاصة يلي انضموا لنا بهالوقت. المفروض أنه ما نخاف نروح لبعيد، لأنه ممكن النجاح ناطرنا بهالمسافة أو بآخر هالطريق. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist.
2: What are they saying anyway? From this like party. My radio.
3: We've got it. Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: منيح زمطنا هالمره، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب، 84 يريك رود لكمبا، 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.

0: ما بعرف إذا الفقرات والمنوعات عم تنال إعجابكم. دائما نحن كلنا أمل مختاراتنا الغنائية ترضي جميع الأذواق.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيود. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: FMI Australia.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة. بالإنجاز التاريخي وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاق الإطار مع لبنان، كشفا أن المضيف أو أضاف أنه وجه ضربة إلى إيران وحزب الله، مؤكدا الإبقاء على منطقة أمنية داخل لبنان. وأوضح نتنياهو أن جيشه سيبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية بقريتي زوطر الغربية وفرون في جنوب لبنان.
1: بموجب

0: وضد إيران إذا عرقلت تنفيذ الاتفاق مع لبنان.
1: دولة إسرائيل لن تنسحب من لبنان، بل تحافظ على المنطقة الأمنية بما في ذلك قلعة شقيف، وهي ستكون منطقة خالية من السكان ومن البنى التحتية الإرهابية تحت سطح الأرض وفوقه، وسنحافظ على حرية عمل الجيش لإحباط التهديدات ضد جنودنا. المبدأ المهم الذي تقرر في الاتفاق هو أنه لن تكون هناك أي إعادة انتشار أو انسحاب لإسرائيل طالما لم يجرد حزب الله من سلاحه في جميع أنحاء البلاد.
0: بلدية فرون قالت أن طرح اسم البلدة كمنطقة تجريبية لا يستند إلى أي أساس، لأن فرون ليست منطقة محتلة وهي تقع خارج الخط الأصفر، مؤكدة تمسك أبناء البلدة بحقهم في التواجد بحرية وأمان في بلدتهم وممارسة حياتهم الطبيعية من دون أي قيود أو إجراءات لا تستند إلى واقع أو حق. النشرة مستمرة بعد هذا الفاصل.

0: بكم من جديد. في بيان صادر عنها أكدت قيادة الجيش اللبناني أمام ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية احترامها لحرية التعبير السلمي عن الرأي، لكنها دعت المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى التظاهر، وشددت على أهمية الوحدة والتضامن، مؤكدة أنها لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج أو قطع الطرق أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة. وفي المواقف الداخلية من اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي، وصف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الاتفاق بأنه اتفاق مذلة وعار وتنازل عن السيادة، فهو أعطى إسرائيل ما تريده مجانا وسمح لها بمراقبة انتشار الجيش وخطوات نزع السلاح وشرعنا بقاء الاحتلال، وبالتالي فالاتفاق منعدم الوجود، مؤكدا أن السلاح لن ينزع قطعا. ودعا قاسم السلطة إلى التراجع عن خطيئة تخرب لبنان، ونحن حاضرون لنتعاون من أجل سيادة لبنان كما قال. من جهته قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن الاتفاق مشؤوم ويمثل نعيق بوم في لبنان والمنطقة، وأضاف حمى الله لبنان واللبنانيين والمسؤولية تعقد رهانها على الشرفاء الأحرار والوطنيين الشجعان والسياديين. الرئيس بري اختار التعليق على الاتفاق بكلمات قليلة، لكن الاختصار فتح أبواب الأسئلة عن معانيه، بينما كان المكتب السياسي لحركة أمل يدعو إلى أعلى درجات الوعي وعدم الانجرار إلى ما يريده العدو من مشاريع فتنة داخلية.
1: بعد توقيع الاتفاق اللبناني الإسرائيلي بواشنطن، كان الكل بانتظار موقف الرئيس بري، خصوصاً أنه موقفه حاسم إلى جانب موقف حزب الله لناحية القبول أو الرفض. ولكن الرئيس بري اختار أن يكون تعليقه مختصر جداً وبكلمات قليلة، قال: يا أهلي في لبنان، كل لبنان، إنها الفتنة. الجملة الأولى بتنقز ومعناها واضح جداً، ولكن عاد وكمل: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهرا فيركب ولا درعا فيحلب. فشو قصد الرئيس بري بهالجملة تحديدا؟ سألنا تشات جي بي تي، فكان الجواب انه العبارة يلي استخدمها هي مقولة للإمام علي بن أبي طالب، تستخدم للدعوة إلى عدم الانحياز الأعمى لأي طرف خلال الفتن والصراعات. فتنة بتفاصيل المقولة لغويا، وهيدا يلي بيّن. ابن اللبون هو صغير الناقة، منه قوي كفاية لحدا يقدر يطلع عليه، ولا عنده حليب ممكن الاستفادة منه. كونوا مثل ابن اللبون، لا ظهرا فيركب ولا درعا فيحلب، يعني ما تخلوا حدا يستغلكن وما تكونوا أداة بإيد حدا. أما سياسيا وفي سياق توقيع الاتفاق، فيمكن قراءة كلام بري على أنه التحذير من الانقسام الداخلي ومن تحول هالملف إلى فتنة بين اللبنانيين، مع رسالة مفادة أنه المطلوب عدم السماح لأي طرف خارجي أو داخلي باستخدام الشعب اللبناني لمصلحته والبناء على انقسامه.
0: وبهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

الجيش الكويتي يعلن عن اعتراض وتدمير مسيرات وصواريخ معادية وإطلاق سفارات إنذار في البحرين ردا على استهداف الملاحة في مضيق هرمز. الجيش الأمريكي يعلن شن غارات على مواقع إيرانية. ترامب يحذر إيران من استئناف العمليات العسكرية ويقول إنها ستزول من الوجود إن قررت التصعيد. الرئيس اللبناني يطلب من ترامب الضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب والتوقف عن انتهاكاتها.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. نبدأ من التطورات الأخيرة، حيث أعلن الجيش الكويتي قبل قليل أن دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت صواريخ وطائرات مسيرة معادية. وأضاف الجيش بأن أصوات الانفجارات سمعت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. قبل ذلك أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق سافرات الإنذار في المملكة، وطلبت الوزارة المواطنين والمقيمين بالهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. هذه التطورات جاءت بعد أن شن الجيش الأمريكي غارات على عدة أهداف داخل إيران، وقالت القيادة المركزية أن الهجوم استهدف البنى التحتية لمواقع مراقبة عسكرية وأنظمة اتصالات ومرافق تخزين مسيرات، بالإضافة إلى مواقع دفاع جوي وأخرى تحوي ألغاما في مدينة سيرك، لافتا في بيان إلى أن هذه الهجمات تأتي ردا على استهداف إيران ناقلة نفط أخرى بعد ساعات من هجوم مماثل على سفن نفط في مضيق هرمز. التطورات في الساعات الأخيرة لم تقتصر على الميدان فحسب، بل حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن استمرار انتهاك وقف إطلاق النار قد يدفع واشنطن لاستئناف الحرب. ترامب قال عبر تروث سوشيال إن لجوء أمريكا مرة أخرى إلى الخيار العسكري يعني أن إيران ستزول من الوجود، وأن تصرفاتها قد تدفع واشنطن إلى التخلي عن التصرف بعقلانية. ينضم إلينا من ولاية كنتاكي الأمريكية أستاذ العلوم السياسية في جامعة موريستيت الدكتور إحسان الخطيب. أهلا بك دكتور إحسان، نأخذ رأيك بداية في ما يحدث في المنطقة من تصعيد متبادل بين إيران والولايات المتحدة. إيران تحاول استهداف الملاحة، والولايات المتحدة توجه ضربات تحذيرية لها، والأخيرة ترد. هل نحن بصدد تصعيد عسكري أمريكي أم أنها مجرد رسائل بين الجانبين؟
1: تحياتي وشكرا للدعوة. رسائل إلى الآن رسائل بين الجانبين. أنا أعتقد الطرف الإيراني خاصة حرس الثوري يحاول أن يعني يجد ما هي حدود الحدود التي يسمح بها الطرف الأمريكي، ماذا يستطيع أن يفعل ويخلق وقائع على الأرض يعني أو في المياه. والأمريكي واعي إلى ذلك ويحمله ثمن ذلك يعني جس نبض، ولكن الأمريكي واعي أنه لا يمكن السماح للإيراني بأن يتجاوز الاتفاق. هو يعتبر ترامب يعتبر إيران دولة ذات حاجات خاصة، لأنه انقسام داخلي، حرس ثوري، دبلوماسيين يقولوا شيء، ليس هناك مرشد. تاريخيا المرشد هو الذي يعني يكون الكلام الفصل له، ولكن غير موجود أو غير قادر على القيام بمهامه. ولكن العودة للحرب يعني احتمال أنا أعتقد ضعيف، ولكن لا يمكن القول أن عودة للحرب الشاملة، التدمير الشامل لإيران غير واقع إطلاقا، يعني ليس موجودا، لأن هناك من يدفع في واشنطن لذلك. يعني هناك فنش الجاب دائما يقولوا أنت لم تنهي المهمة، وهناك في إسرائيل أيضا من يدفع لذلك، ولكن ترامب شخصيا عنده نفور من القتل والتدمير، ولذلك يعني يسمع من الدبلوماسيين الإيرانيين ما يشجعه على استمرار في العملية التفاوضية.
0: ما يسمع من الدبلوماسيين شيء، وما يفعل الحرس الثوري على الأرض شيء آخر. أليس من الخطير أن يكون هناك قناعة لدى الحرس الثوري بأن ترامب غير راغب بالحرب، وبالتالي يحاولون فرض أمر واقع جديد؟
1: صحيح، هذه المشكلة في هذا النظام. يعتبر أنه بما أنه ترامب تفاوض معهم ولا يرغب في الدخول في حرب شاملة، تدمير شامل، يعني هم أقوياء، يعني لا يعرفوا أنه الأمريكي تفاوض مع الطالبان لفترة 18 شهرا، تفاوض مع الطالبان، هل الطالبان أقوى منهم مثلا؟ هل هم قوة عالمية؟ وأيضا يعني حتى في أمريكا في دول كثر، يعني إذا مجرم خطف موظفي بنك مثلا يفاوضوه لساعات وربما أيام كي يحافظوا على حياة الناس، يعني الموضوع حياة الناس وليس الخوف من هذا المجرم. فهذا النظام يعتبر أنه انتصر، يعتبر أنه قوي، لذلك الأمريكي يفوضه، وأن ترامب يعني عنده حسابات الانتخابات وكل هذا الأمور. هذا غير قراءة خاطئة تماما. هذا الرجل يستطيع أن يفعل ما يريد، والسبب الوحيد أنه لم يدمر إيران بشكل كامل هو أنه لا يريد أن يفعل ذلك. يعني يعتبر أنه التفاهم معهم أفضل. هو شخص يعني فنى عمره في البناء، هو يعني فخور ببناء المباني العالية، الفنادق، كل هذه الأمور. لا يحب التدمير ولا يحب القتل، لذلك كانت مأخذها على نتنياهو. نتنياهو يقتل ويدمر ولا يكترث أي شيء، بينما هو ضوابطه هو أنه يعني ينفر من هذه الأمور. ولكن في نهاية المطاف إذا اضطر إلى ذلك سيفعل ما يحتاج أن يفعله. وهو دائما يقول اتز وردز، يعني إذا اضطريتني أن أفعل ذلك يعني ماذا أفعل. وفي نهاية وهو يعني بالنسبة له عنده حرية مطلقة كل الأمور، أنه عنده ضوابط بالنظام الأمريكي والقانون والانتخابات المصرية وكل هذه الأمور. عمر 80 عاما، ليس هناك فترة رئاسية ثالثة، وهو اليوم لا يستطيع أن يذهب إلى الحل النهائي مع الإيراني قبل أن يقول حاولت كل شيء قبل ذلك.
0: طيب نقطة أخيرة، حسب ما ورد من أنباء وربما تهديدات من الحرس الثوري، هناك اتهامات لواشنطن بأنها هي من خرقت اتفاق الإطار، لأنه حسب الفهم الإيراني هذا الاتفاق يضمن لإيران أن تكون ربما على اطلاع وضالعة في ربما مرور السفن عبر المضيق، والآلية الجديدة التي تم استحداثها من خلال مرور السفن بالقرب من عمان تجرد إيران من هذا الحق. لماذا لم يلجأ الطرفان إلى محاولة تفسير هذه النقطة بدلا من الدخول في مواجهات عسكرية قد تخرج هذه المفاوضات عن سياقها وتنذر بتصعيد أكبر؟
1: الحرس الثوري لا يكترث بأي شيء، لا لحياة الناس ولا لحياة الملاحة ولا قانون دولي ولا حصن الجوار ولا أي شيء في العالم. لذلك يتصرف كعصابة وليس كدولة. الاعتداء على الدول المجاورة، اعتداء على السفن تمر في مضيق عالمي، مضيق حرية الملاحة، من أبسط يعني قوانين البحار هو حرية الملاحة، innocent passage، انه مرور بريء، يعني لا علاقة لهم به، يعني لا يحدث المضيق.
0: اسمح لي على المقاطعة دكتور إحسان، عندما تقول الحرس الثوري أنت تتحدث عن إيران بشكل عام أم عن الجانب المتشدد في إيران؟ لأنه هناك أطراف ترغب بالدخول في مفاوضات ووقعت على هذا الأمر.
1: طيب الحرس الثوري هو المشكلة، هو يقول أنه الدبلوماسيين ضعفاء، ولا أنه إيران وضعت وضعا جديدا في المضيق، عندها مورخة قوية لا يجب التنازل عنها، ويحاولوا خلق واقع جديد. ولكن الأمر الأساسي كل يعني لم يبقى أحد لم يعيد ذات الكلام، هذا مضيق بحري عالمي لا يحق لإيران أن تغير في هذا الواقع. ولو اخترعوا موضوع أنه خدمات وكل هذه الأمور، يجب أن تطلبها السفينة هذه الخدمات وتدفع لها، لا يفرض لها خدمات. فهذه المشكلة بهذا النظام، يعني لا يحترم القانون الدولي، لا يحترم حصن الجوار، لا يحترم أي شيء، يعني فقط يعترف بالقوة ويفهم القوة. لذلك يعني احتمال العودة للحرب، ترامب ربما يقول لقد ذقت ذرعا من هؤلاء الناس ويجب أن نصنع لأن نتنياهو ويصبح ربما عنده شعبية، عند قاعدة أساسية في الحزب الجمهوري تقول انهي هذا المهمة، اضربهم بقوة، هؤلاء الناس لا يفهموا إلا القوة.
0: لكن هو قال الرئيس الأمريكي في تحذيراته بأنه إذا عاد إلى الحرب فإن إيران ستزول.
1: صحيح، تدمير البنية التحتية بشكل كبير، يعني هذا ما يريده الإسرائيل. إسرائيل يقول إذا دمرت البنية التحتية، بنية الكهرباء، بنية الماء، بنية إنتاج النفط، ماذا يبقى من إيران؟ فهو يعني هذا الرجل لا يبالغ، عنده إمكانية عسكرية أن يمحو إيران إذا أراد، ولكن هو لا يحب ذلك، هو لا يريد ذلك. نتنياهو يشجعه على ذلك، هناك في الحزب الجمهوري من يقول افعل ذلك، هؤلاء الناس لا يفهموا، ولكن يسمع من الدبلوماسيين الإيرانيين كلاما جميلا، هو يقول هؤلاء الناس عقلانيين، أنا أستطيع التفاهم معهم، ولكن الحرس الثوري يفتح على حسابه ويحاول خلق أمور على أساس أن الدبلوماسيين ليسوا بذكاء هو وشرسته، وهو يستطيع أن يفرض وقع. ولكن الأمريكي واعي لهذا الموضوع، لن نسمح لهم، لذلك هناك ضربات اليوم فقط برسالة، ولكن الخطر عندهم واقع. يعني وإذا ترى لذلك هذا الرجل كل الكلام أنه لا يستطيع، يستطيع، ولكن هم يختار أن لا يدمر إيران.
0: شكرا جزيلا على وجودك معنا أستاذ العلوم السياسية في جامعة مورسيت دكتور إحسان الخطيب، كنت معنا من ولاية كنتاكي الأمريكية. في التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، أيضا أوضحت شبكة CBS أن البحرية الأمريكية توسع
2: It's the music that shaped your life. The legends.
3: The songwriters.
4: You know how we do it.
5: Take them back. Way back. Back.
2: And 50 years of classic gold. Welcome to the Golden Lunch Break on 2ME. Starts
6: now. What
2: are
6: we going
2: to
6: do right here is go back.
7: Listen.
6: Way back. Back into time.

الاساسي في حياتي. الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

0: اللي ما تخليكم تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتغني أستراليا.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
5: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى أيتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.

أكد الرئيس نبيه بري أنه متخوف من الفتنة الداخلية، وأيضا لم يطلع على بنود الاتفاق بين لبنان وإسرائيل إلا من الأعلام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصل بالرئيس جوزيف عون ويؤكد دعمه للبنان. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Carlo Acutis, the Millennium Saint. كان بعده طباول من زعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو عم يتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي ومسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما, don't be afraid. Since Jesus became a man, death has become the passage towards life, and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: الاتفاق مع إسرائيل، ويطالب واشنطن بالضغط على تل أبيب للانسحاب من الجنوب. سباق مع الزمن في فنزويلا للبحث عن ناجين محتملين تحت أنقاض زلزالي فنزويلا، وأكثر من 1400 قتيل حتى الآن، وتضرر 7 ملايين شخص.
8: سكاي نيوز عربية مع روبير النخل.
9: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي قصف في إيران مواقع عسكرية عدة على خلفية انتهاك طهران اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع واشنطن في سويسرا. وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال إن الولايات المتحدة قد يأتي وقت لا تقدر فيه على التصرف بعقلانية تجاه إيران، وستضطر لإكمال المهمة عسكريا، مشيرا إلى أنه إذا حدث ذلك فلم تبقى إيران قائمة كما قال. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت أن الجيش الأمريكي شن غارات على عدة أهداف في إيران عقب الهجوم الإيراني على ناقلة نفط ترفع علم بنما بالقرب من مضيق هرمز. وأشار الجيش الأمريكي إلى أن الغارات استهدفت البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة اتصالات ومواقع دفاع جوي ومرافق تخزين طائرات مسيرة، وأيضا استهداف قدرات طهران لزرع الألغام.
7: وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية أن حركة عبور السفن التجارية

0: مسؤولية تقويض مساعي السلام. بدوره قال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ودعت رئاسة أركان الجيش الكويتي المدنيين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. هذا ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن الحرس الثوري الإيراني أنه شن عمليات مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة على كل من الكويت والبحرين ردا على الضربات الأمريكية الأخيرة. وقال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة استهدفت في هجومها الأخير 5 مواقع ساحلية إيرانية، متهما واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون دعم واشنطن لسيادة لبنان وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، إضافة إلى تعزيز الجيش والاقتصاد اللبناني، مشيرا إلى لقاء قريب يجمعهما في واشنطن. من جهته شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على التزام الدولة اللبنانية بتنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بين بيروت وتل أبيب، داعيا الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها إسرائيل في الجنوب، بما يتيح انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله، واعتبر نتنياهو أن ذلك يعتبر إنجازا كبيرا لإسرائيل.
1: أجرينا مفاوضات في واشنطن بين ممثلين عن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة، كانت مفاوضات طويلة وقد أثمرت اليوم، والأهم من ذلك كله هو بقاء إسرائيل في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. هذا إنجاز كبير وسنحافظ عليه طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله.
0: وأكد نتنياهو أن إسرائيل تنشئ منطقتين تجريبيتين سيسيطر عليهما الجيش اللبناني في جنوب لبنان، مضيفا أن المنطقتين تقعان في جنوب نهر الليطاني وشماله.
1: هناك أمر مهم آخر هو السماح للجيش اللبناني بالبدء في الاستعداد للسيطرة على الأراضي. ننشئ منطقتين تجريبيتين بناء على توصية الجيش الإسرائيلي، الأولى تقع بالكامل خارج المنطقة الأمنية جنوب نهر الليطاني، والثانية تقع شمال الليطاني. جزء صغير منها يقع ضمن المنطقة الأمنية الموسعة التي أمناها خلال الأسبوعين الماضيين، والتي أوضح الجيش الإسرائيلي بشكل قاطع أنه لا يحتاجها. بعبارة أخرى، نحافظ على المنطقة الأمنية الأصلية في جميع الأوقات خارج نطاق صواريخ مضادة للدبابات. لا نسمح لحزب الله بالدخول إليها ولا للمدنيين. هذا الوضع قائم، والأهم من ذلك أن إسرائيل تقول أمننا أولاً.
0: وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل ستتحرك بقوة ضد أي محاولة إيرانية لمنع تنفيذ الاتفاق مع لبنان أو تغيير الواقع الأمني الجديد على الأرض.
2: الاتفاق يشكل أيضا ضربة استراتيجية للمحور الإيراني. حاولت إيران فرض انسحاب إسرائيل من لبنان عبر التهديدات والضغط على الولايات المتحدة وفشلت. بدلا من ذلك تم وضع إطار وقعت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان، يلزم بتجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان، ويؤكد أن مستقبل لبنان لن تمليه بعد الآن إيران وحزب الله. في حال حاولت إيران مهاجمة إسرائيل لمنع تنفيذ الاتفاق، سنعمل ضدها بقوة كبيرة وسنظهر فجوة القوى القائمة بيننا.
0: قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانن إن إسرائيل ستبدأ الانسحاب من جنوب لبنان مع تولي الجيش اللبناني السيطرة على مواقع على طول الحدود بموجب الاتفاق الإطاري الجديد. أضاف دانن لفوكس نيوز أن الهدف هو إخراج حزب الله من حدود إسرائيل وإعادة لبنان إلى حكومة واحدة وجيش واحد كما قال.
1: سنبدأ تدريجيا وسنختار عددا من المواقع التي ستنسحب منها إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيدخل الجيش اللبناني ليحل محلها. ستكون هذه مهمة صعبة بالنسبة إليهم، لكن آن الأوان لأن يصبح لبنان تحت حكومة واحدة وتحت سيطرة جيش واحد. لا مكان لحزب الله في لبنان ولا مكان لإيران في لبنان.
0: تفاؤل في الشارع اللبناني عقب توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وأمال بأن تمثل الخطوة

0: بداية نحو إنهاء الحرب بشكل كامل وتمهد الطريق لعودة النازحين إلى مناطقهم في الجنوب مع استعادة الاستقرار.
1: توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل في واشنطن لم يلقى ترحيبا رسميا فقط. هنا في الشارع تلقى أغلب اللبنانيين الخبر بارتياح على أمل أن يكون بداية الطريق لوقف الحرب وعودة الاستقرار.
2: وأنا من الجنوب ويمكن أهل الجنوب نعرفني يوم بعيد الحرب أنه عاشوا أكثر تأثيراتها. نحن كمان اضطرينا الفل من بيتنا، اضطرينا أنه نعيش أيامات كتير مش عارفين بيتنا إذا بعده موجود أو لا. فنحن أكيد ضد الحرب صراحة هالمرة، لو شو ما بده ياخد الأمر بدنا نعمل اتفاق مع إسرائيل.
3: أنا بدي أشتغل، نحن مع المفاوضات. الشعب اللبناني تعب، الشعب اللبناني انهار. يعني نحن بنقول لهم اخواننا حزب الله هن بيسبونا، لازم نسلم اصلاحهم ونخلص بقى.
4: بس انه لازم بالنهايه نقعد نتحاور، يعني بالنهايه اكيد ما في تنازلات، بس انه لازم يكون يصير في حوار كرمال تقدر توقف هالمجازر اللي عم بتصير.
5: هلا بدنا نبلش بلبنان الجديد، رئيس جمهوريه بيعطي القرار، رئيس حكومه بنزل قرار، قوى الامنيه بتنفذ قرار، الميليشيا كلها بدها تتضبضب امورها.
1: لكن البعض أبدى تحفظا من الاتفاق ويطالب بضرورة الانسحاب الإسرائيلي قبل توقيع أي اتفاق.
6: أنا ضد الاتفاق اللي بيربط أي شيء بالانسحاب، الانسحاب بعدين بيصير في اتفاق، بس ينسحبوا من كامل الأراضي اللبنانية وترجع العالم على بيوتها وتتعمر بيوتها بعدين بينحكى باتفاق، غير هيك أنا ضد أي اتفاق بيصير.
1: رغم الترحيب الرسمي والشعبي كان لأنصار حزب الله رأي آخر، رفض الاتفاق، لذلك خرجوا إلى الشوارع ليلا، تصادموا مع قوات الأمن، أغلقوا بعض الطرق خاصة طريق المطار قبل أن يقوم الجيش بفتحها. ينتظر اللبنانيون أن يترجم الاتفاق على الأرض بشكل فعلي، وفي انتظار ذلك ما زال القلق سائدا من أي تصعيد جديد قد يعيد الكرة إلى المربع الأول. إبراهيم حساوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.
0: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه تشكيل حكومة وطنية موسعة إذا فاز في الانتخابات المقبلة، وقال نتنياهو إن الحكومة التي يعتزم تشكيلها ليست يمينية ولا يسارية، مضيفا أنه يمكن التوصل إلى تفاهمات داخلية. أضاف أن الخطوة ستتيح لإسرائيل المضي قدما في طموحاتها الإقليمية وتغيير وجه الشرق الأوسط كما قال. شدد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البيداوي على رفض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا في حديث لبرنامج الحقيقة مع هادي جامبل رفض جميع دول الخليج لهذه الخطوة بما فيها سلطنة عمان.
7: Conversation being had about the Strait of Hormuz and whether or not the Omanis and the Iranians are going to work together to put some kind of fee structure in place. Is that something that you see as feasible?
8: It's not acceptable. Even Oman does not agree on the fees.
7: Yeah.
8: We issued a statement with Mr. Robiu during the meeting that has a clear, specific paragraph about not accepting any kind of fees or what do you want to call tolls,
7: so
8: whatever.
7: So they
8: Oman was with us and accepted that, and that is the my understanding of the Omani position is they don't accept.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك مقتل وليد هنية نائب قائد سرية النخبة في الجناح العسكري لحركة حماس في عملية نفذت قبل يومين، وقال البيان إن هنية قاد خلية شاركت في هجوم 7 أكتوبر وأشرف على تجنيد وتدريب عناصر جدد في حركة حماس، مشيرا إلى أنه ابن شقيق إسماعيل هنية الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس. الجيش الإسرائيلي أكد أن قواته في المنطقة الجنوبية في قطاع غزة تواصل انتشارها وفق الاتفاق وستواصل العمل لإزالة أي تهديد. في فنزويلا ارتفعت حصيلة قتلى زلزالي اللذين ضربا البلاد إلى 1430 شخصا حتى الآن، فيما اعتبر أكثر من 50,000 شخص في عداد المفقودين، فيما تضرر 7 ملايين شخص بين مشرد في البلاد وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. وتتوافد فرق الإنقاذ والإغاثة الدولية إلى فنزويلا لمساندة العمليات المحلية، وجاءت الأرقام جراء الزلزالين اللذين زادت قوتهما على 7 درجات على مقياس ريختر.
9: وقعت النازلة شرسة قاسية بلا هوادة أزهقت الأرواح، عاثت دمارا وخرابا ووجعا، اهتزت فنزويلا بما رحبت.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، وايلي بارك.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
0: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة البريست كانسر بيشنتس، مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز، الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز، صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتنز، ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز، الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالتا، المالتية والصقلية. يا قديسة أغاثة الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان، وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدره وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا، اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم، والرجاء في أوقات الخوف، والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع، اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصة للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. Amen. This is Saya Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

2ME. Just drop. 2ME. Let it drop. New music. Australia. New music. 2ME.

0: صباحك يبدأ عنا
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up.
1: Come on, it's time to get up.
0: على راديو 20.
2: It's my show.
0: أخبار بتهمك.
3: Okay, let's go.
0: مع 20 كل صباح.
1: Wake up, wake up.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: أكد الرئيس نبيه بري أنه متخوف من الفتنة الداخلية، وأيضاً لم يطلع على بنود الاتفاق بين لبنان وإسرائيل إلا من الأعلام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصل بالرئيس جوزيف عون ويؤكد دعمه للبنان. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.

0: هوب.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: نيب عم الألف.
4: Classic flashbacks.

0: خده وتشاهد جناينه ورده ونسايم عبير بيعدوا.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: First 2ME Australia.

مشاهدينا أهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن استمرار انتهاك وقف إطلاق النار قد يدفع واشنطن لاستئناف الحرب. ترامب قال عبر تروث سوشيال أن لجوء أمريكا مرة أخرى إلى الخيار العسكري يعني أن إيران ستزول من الوجود، وأن تصرفاتها قد تدفع واشنطن إلى التخلي عن التصرفات والتصرف بعقلانية. هذه التصريحات جاءت بعد أن شن الجيش الأمريكي غارات على عدة أهداف داخل إيران. وقالت القيادة المركزية أن الهجوم استهدف البنية التحتية لمواقع مراقبة عسكرية وأنظمة اتصالات ومرافق تخزين لمسيرات، ذلك إضافة إلى مواقع دفاع جوي وأخرى تحتوي على ألغام في مدينة سيريك. لافتا في بيان إلى أن هذه الهجمات تأتي ردا على استهداف إيران لناقلة نفط أخرى بعد ساعات من هجوم مماثل على سفن نفط في مضيق هرمز. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته البحرية والجوية شنت عمليات مشتركة بالصواريخ والمسيرات استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين ردا على أحدث الضربات الأمريكية على إيران. هدد الحرس الثوري في بيان له بوقف جميع المفاوضات الجارية بذريعة انتهاك أمريكا لوقف إطلاق النار ولمخالفة البند الأول من مذكرة تفاهم إسلام أباد. وفي غضون ذلك أعلن الجيش الكويتي بأن دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت صواريخ وطائرات مسيرة معادية. أضاف الجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. إلى اللقاء.

0: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: اتحاد المسح الثاني اتحاد يشارك بمونديالين والنتيجة وداع مبكر. الرأس الأخضر تكتب التاريخ من الظهور الأول والمغامرة تستمر. المصريون يصنعون تاريخا في المونديال للمرة الثانية ويضربون موعدا مع أستراليا. بعد 44 عاما الجزائر يستحضرون فضيحة قيخون عند مواجهة النمسا. وفي معركة حسم الصدارة كولومبيا المتألقة تتحدى رونالدو والبرتغال. ليالي مونديال 2026 مستمرة على شاشة العربية. السلام عليكم. سهر السعوديون حتى ساعة الفجر الأولى على أمل أن يعبر منتخبهم أو منتخبهم للدور الثاني لكأس العالم، إلا أن الأخضر ومجلس اتحاد الكرة خذلهم للمرة الثانية بعدما أصبح ثاني اتحاد كرة قدم سعودي يشارك في مونديالين والمحصلة صفر.
1: في الأرقام تساوى مجلس اتحاد يرأسه ياسر المسحل مع مجلسي اتحاد ترأسهما الأمير الراحل فيصل بن فهد والأمير سلطان بن فهد في المشاركة مونديالية مرتين، أكثر من أي اتحاد سعودي آخر. لكن اتحاد الأمير الراحل بلغ الدور الإقصاء مرة واحدة، وهي التي لم يصل إليها أي اتحاد سعودي آخر. اتحاد المسحل جهز نفسه للمونديال بالتعاقد مع دونيس العارف ببواطن الأمور في الكرة السعودية بعد إقالة الفرنسي رينارد الذي خسر معه الأخضر مباراتين تجريبيتين في مارس الماضي أمام منتخب مصر بأربعة أهداف وأمام منتخب صربيا بهدفين لهدف. دونيس بدأ بالتعرف على لاعبيه قبل 21 يوما من مواجهة الأوروغواي الافتتاحية في المونديال، ووجد أمامه مباريات تجريبية أمام منتخبات متوسطة إلى ضعيفة، حيث واجه الإكوادور المصنف 23 ثم لعب أمام المنتخب البورتوريكي المصنف رقم 154 واختتم ودياته ضد السنغال المصنف 13. كل ما سبق انعكس على مشاركة المنتخب

المنتخب السعودي لتنتهي رحلة الأخضر مبكرا في مشاركة لم تكتب تفاصيلها وحدها داخل الملعب، بل بدأت قبلها وانتهت معها عند صافرة الدور الأول.

0: نواف، هل كان يعني عليكم ضغوط كبيرة بسبب التأخر في استبدال المدرب؟ جهاز فني جديد، جهاز طبي جديد، جهاز إداري أيضا جديد، أثر كان عليكم سلبي؟
1: ما أظن أنه صار في تأخر، وهذا الشيء ما احنا مسؤولين عنه، في اتحاد سعودي مسؤول عنه، هنا نأيد كل قرار يسمونه، ولكن إن شاء الله بإذن الله نعوض في القادم بإذن الله، ولسه تونا احنا لنا شهر، ما أبرر أن هذا الشيء سبق خروجنا، ولكن لسه احنا معنا شهر مع المدرب، وإن شاء الله الأفكار بدأت توضح بإذن الله، هذا الشيء ينتج ويثمر في البطولات القادمة، فرح الشعب السعودي بإذن الله.
0: أنت كلاعب في المنتخب السعودي اليوم، وأنت تشوف أنه منتخب يعني لأول مرة يتأهل بإمكانيات ضعيفة، ويتأهل بالتعادل وأنت تفشل في التأهل، كيف وقع عليكم؟ وأكيد أن وقعها أقوى على الجمهور السعودي.
2: والله أنا ما أبغى أقارن أبدا بمنتخب المنتخب الفردي، هم تعادلوا فنال تعادلات صحيح، الله يوفقهم ويوفق لهم، إحنا فشلنا في البطولة هذه بتحقيق التأهل. راح نعاتب نفسنا وراح نعاتب جمهورنا أول شيء، وقلتنا قبلت سابقا إنه راح نشتغل على نفسنا أكثر وأكثر، راح نطور من نفسنا، في أشياء نقصتنا كلاعبين سعوديين لازم نلتفت لها.
3: إذا فجر حزين عاشته الكرة السعودية بالمغادرة في المونديال، مغادرة من المونديال الثلاثي. أرحب بضيوفي عبد عطيف، عادل بطي، وتركي للعواد، أهلا بكم جميعا، حياكم الله. وتحولوا إلى أوستن، من هناك موفد العربية نايف ثقيل يلتحق بنا. نايف مساء الخير، أنت الآن أين نايف؟ في فندق المنتخب؟
0: أنا من أمام فندق المنتخب السعودي، ولكن كما يظهر خلفي الآن بالتالي اختفت كافة ملامح المونديال، الحافلة، التواجد الأمني، حتى ترتيبات فيفا والسماح بالدخول والخروج للفندق، كلها هذه الإجراءات اختفت اليوم.
3: جميل.
0: ولكن ما زالت بعثة المنتخب تتواجد خلفي في المعسكر حتى الآن.
3: جميل، ليش ما غادروا حتى الآن؟
0: بالتالي طبعا الاتحاد القدم قام بالتوقيع مع شركة طيران خليجية تتضمن الذهاب والعودة، وعند يعني هناك متطلبات من سلطات الطيران الأمريكية، تحتاج بعض الوثائق وأذنات السفر، هذه تتطلب وقت أطول. بالأمس مباشرة اتحاد القدم خاطب الشركة التي توفر الطائرة، ولكن الوقت يستغرق تقريبا أكثر من 24 ساعة، متوقع أن تصل الطائرة مساء الغد وتغادر بعثة المنتخب بعدها مباشرة. ولكن للتوضيح أكثر، يعتبر معسكر المنتخب انتهى كليا بالأمس، غادر 20 لاعب بالضبط، غادروا معسكر المنتخب السعودي إلى وجهات مختلفة، تبقى فقط 9 لاعبين، وأيضا من 9 لاعبين متوقع أن يغادروا اليوم أو غدا، لذلك لن يعود، ستعود الطائرة بالمعدات وفريق اللوجستيك والأجهزة الإدارية وبعض الأجهزة الطبية.
3: نايف، بس يعني لفت نظري، يعني هم ما له دخل في الرياضة، بس لفت نظري انت تقول انه
4: حييكم مستمعينا عبر راديو 2 ام استراليا لليوم 28 من شهر جون، اليوم الاحد، بتمنى يكون مبارك على الجميع، وبننطلق بمشوار فتره بعد الظهر مستمرين للساعه 6 المساء مع المنوعات والاخبار والدردشات من مختلف انواعها والتغطيه الاخباريه اكيد، فخليكم معنا تنتابع نحن وياكم مشوار مميز، بتمنى يملى عليكم اجواء من الهدوء والفرح. رح نبلش أغانينا هلأ برفقة السوبر ستار راغب علامة، ومنرجع من بعده منكمل مع ليال عبود.

بأجوائنا مستمرين مستمعينا وأحلى الأغاني يلي بتستمعوا لها من راديو 2 أم أستراليا وبس من عنا على الموجة 1638 AM. رح أذكر بحالة الطقس لليوم بسيدني. اليوم الأحد طقس ممطر بالإجمال، درجات الحرارة 16، وعلى صعيد ملبورن بارد والحرارة 16 درجة كمان. هون ببيروت أكيد حار جدا بتوصل ل 28. بنكمل مع فيروز أنا عصفورة الشمس، خليكم معنا.

0: خلينا نتابع معكم ونروح شوي لبعض الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن اللبناني. منشوف أنه جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتحديدا يوم الخميس الفائت تمسكه ببقاء القوات الإسرائيلية بجنوب لبنان، مؤكد أنه إسرائيل لن تنسحب من المناطق اللي بتسيطر عليها ما دامت بتعتبر أنه في حاجة أمنية لهالشي. قال نتنياهو بكل وضوح أنه نحن نسيطر على جنوب لبنان ورح نبقى بالمنطقة الأمنية مدام هيدا الشي ضروري وما رح ننسحب منه. كما شدد على أنه إسرائيل حتواصل الدفاع عن سكان الشمال وجميع مواطنيها من هنيك، بإشارة واضحة إلى أنه تل أبيب ما بتشوف حالة ملزمة حاليا بأي انسحاب قريب من الجنوب اللبناني. يعني بالمختصر بالنسبة لإسرائيل الجنوب بعده مش منطقة انسحاب بل منطقة تمسك وتثبيت أمر واقع. بالشق المتعلق بإيران، اعتبر نتنياهو أنه إسرائيل أزالت خطر وجوده كان بيهددها، قائلا أنه الإيرانيين كانوا رح يملكوا قنبلة نووية ضد إسرائيل لو لم تتحرك تل أبيب، بس أضاف كمان أنه هناك مهام أخرى لم تنجز بعد وأمور إضافية لازم يتعامل معها بما يخص إيران، واللي بيعكس الملف الإيراني بالنسبة إلى الحكومة الإسرائيلية أنه لم يقفل بعد لا سياسيا ولا حتى أمنيا. وبالتوازي مع موقف نتنياهو، خرج المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بموقف أكثر وضوح معلن أنه إسرائيل لن تسحب قواتها من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله وتجريده من قدراته العسكرية. وهون النقطة الأخطر أنه إسرائيل ما عم تربط الانسحاب بس بالوضع الميداني بل عم تربطه مباشرة بمصير سلاح حزب الله. فيعني منشوف أكيد الوضع قدي يعني بوقت كل اللبنانيين عم بينتروا مسار التفاوض لعله يعني بيفتح باب الانسحاب والتهدئة. فبتجي الرسالة الإسرائيلية معاكسة تماما أنه ما في انسحاب أبدا هلأ حاليا وربما لا انسحاب قبل أثمان سياسية وأمنية أكبر من مجرد وقف النار. منكمل نحن وياكم مشوارنا من أي مكان عم بتابعونا بحي الجميع، وبعد استراحتنا رح نستمع سوا لجولة فنية رائعة. خليكم معنا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.

0: مع الفنان عاصي الحلاني سمعنا لغنيته لا تغيب، هالاغنيه الحلوه كتير، ومنكون برفقته. هلا ختمنا اول جوله فنيه من هالساعه، واصلا بعدنا باول المشوار، فخليكن معنا وبتمنى اجواء رائعه للجميع. رح نتابع نحن وياكم بعد البريك مع أغانينا وأخبارنا كلها. رح نحكي أكيد عن وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي قرارها بالنسبة للامتحانات الرسمية، رح نحكي عن المونديال وعن كتير من القصص المنوعة، فخليكن معنا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
6: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
7: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور، لقيت الطريقة لعنا، وصلت على بيت راديو 2ME أستراليا.

حدا بروح طب عيبه لو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا بروح.

0: طب عيب ولو.
1: من شوي مستمعينا حكينا عن القرار يعني اللي أعلنته وزيرة التربية ريما كرامة إنه مجلس الوزراء اتخذ قرار بإلغاء الامتحانات الرسمية لهالسنة لشهادات الثانوية العامة والبكالوريا الفنية. بس من بعد هالقرار كان ملفت اللي قالته الفنانة إليسا، وجهت رسالة قالت فيها إنه إعفاء التلاميذ من الامتحانات الرسمية قرار كبير وبحيي وزيرة التربية عليه ولو كان متأخر. أوكي، فتراجع عن الخطأ فضيلة. يعني هون منشوف كيف في لطشة بهيدا الرسالة أنه تأخرت كتير لتعطي هالقرار للتلاميذ على أعصابهم كل هالوقت، بس التراجع عن الخطأ فضيلة. ولكل التلاميذ وجهت لهم رسالة قالت لهم انبسطوا بصيفيتكم وإن شاء الله اللي يضطر يترك بيته ومدرسته يرجع عليهم بسلام وأمان. إن شاء الله يا رب، الله يكون مع كل هالعيال والعالم كله يلي تضررت بشدة عالية من وراء الحرب. منكمل نحن وياكم مشوارنا، وبعد استراحتنا رح نكون مع الفنان الكبير إيهاب توفيق. خليكن على السمع. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MD music. No boundaries. No rules. What the 2ME. No limits. هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيود. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا.
1: كل التضارب بالمعلومات والتضارب بالمواقف بيخلي يصير في ضياع أكبر. فخلينا نتابع نحن وياكم آخر المستجدات مع نهاية هالأسبوع ونشوف شو حامل من أخبار ومن تطورات بتتعرفوا عليها على 1638 AM.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: شو بيك عم تلطش خيالك؟
5: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
6: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، وايلي بارك.
7: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيود. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME, Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة جديدة من الام تي في وام اف ام. الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل اتفاق تاريخي بكل معنى الكلمة، إذ للمرة الأولى منذ العام 1969، أي منذ اتفاق القاهرة المشؤوم، تمسك الدولة اللبنانية القرار في الجنوب ولا تقبل بأن يبقى جزء من لبنان في دائرة الابتزاز والاستباحة. منذ 57 عاما تماما سلمت الدولة اللبنانية الجنوب للدويلة الفلسطينية، ثم عادت وسلمته لدويلة القوى اليسارية لينتهي في يد دويلة حزب الله التي حولته أداة للمقايضة وذريعة للاحتفاظ بسلاحها. وها إن الاتفاق التاريخي الذي وقع الجمعة في واشنطن يعيد الأمور إلى نصابها ويؤكد أن سلطة اليوم غير سلطة الأمس، وأن التاريخ لا يعود إلى الوراء، فالدولة حسمت أمرها لأنها تدرك أن شعبها سئم الحروب العبثية لحزب الله وبات يريد السلام. في الأثناء علم بل علم أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون. وللوقوف عند تفاصيل الاتصال بين ترامب وعون، ينضم إلينا عبر الهاتف في البيت الأبيض الزميل أنتوني مرشق. أنتوني مساء الخير. إذا اتصال بين الرئيس ترامب والرئيس عون، تفضل.
1: فعلا هذا العنوان الأبرز الآن هنا في البيت الأبيض، أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد

0: قريبا. لذلك أهمية هذا الاتصال أنه يأتي بعد توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، وبلحظة تعتبر فيها واشنطن أنه المسار انتقل من مرحلة التفاوض إلى الاختبار على الأرض، والموقف واضح، الدعم للبنان موجود، مرتبط بقدرة الدولة اللبنانية على تثبيت سيادتها وحصر السلاح بيد الجيش وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على الأرض. في الكواليس أيضا يقرأ الاتفاق أنه جزء من محاولة أوسع لكبح حزب الله والنفوذ الإيراني في لبنان. لذلك الاتصال بين ترامب وعون بيعطي دفعا سياسيا مباشرا للرئاسة اللبنانية، لكنه بالوقت نفسه يضع الدولة أمام سؤال التنفيذ. فادي، هل ستستطيع تحويل الدعم الأمريكي إلى سيادة فعلية على الأرض؟ هذه الرسالة فادي حتى هذه الساعة من البيت الأبيض.
1: شكرا لك أنطوني برشاق. دولة فاوضت، جيش ينفذ، آلية أمريكية تتحقق، فانسحاب تدريجي لإسرائيل. إليكم، كيف سيترجم الإطار الثلاثي إلى واقع عسكري على الأرض؟ تقرير مجدولين اللحام.
2: بعد سنوات كان فيها الجنوب، البقاع ومربعات حزب الله الأمنية بلبنان ساحة بتتقاطع فيها الحسابات الإقليمية بتوقيع نقل الإطار الثلاثي الملف من منطق المحاور إلى منطق الدولة. دولة تفاوض، جيش منفذ، وآلية عسكرية تقاس بالنتائج. عمليا تبدأ الخطة بإنشاء مجموعة تنسيق عسكرية أمريكية لبنانية إسرائيلية تشرف على التنفيذ، وهي المرحلة الأكثر دقة. بعدها تحدث حدود المنطقة النموذجية الأولى، بايلوت زون واحد، خلينا نأخذ مثلا زوتر الشرقية أو الغربية، ثم تنتشر فيها وحدات مختارة من الجيش اللبناني خضعت للتدريب والتدقيق الأمريكي. فإذا أثبتت آليات التحقق إزالة السلاح والبنية العسكرية للجماعات المسلحة أي حزب الله، تبدأ إسرائيل إعادة التموضع أو الانسحاب من تلك المنطقة بالتزامن مع إعادة الإعمار وعودة المدنيين. بعد نجاح المرحلة الأولى يكرر النموذج بمنطقة تانية ثم ثالثة، ثم يمتد تدريجيا إلى كامل الجنوب وربما لاحقا إلى مناطق أخرى من لبنان.
3: خريطة التنفيذ تمتاز بمفهوم الدومينو إيفكت، نجاح أول خطوة يقود إلى نجاح خطوة ثانية وثالثة. اليوم التحدي الأساسي أمام الجيش اللبناني ليس انتشاره، ولكن إمكانية ضبط الأرض اللي بحينتشر فيها ويمنع عودة سلاح حزب الله بشكل أو بآخر إلى المنطقة اللي هو منتشر فيها. وهون سر نجاح قيادة الجيش هي يشعر قائد الجيش والمؤسسة أنه كل مؤسسات الدولة تدعمه في تنفيذ مهمة، مش هو وحيد اللي على أرض. القضاء، الدبلوماسية، الإعلام، لحتى يحس حاله الجيش مش وحده كمؤسسة، ولكن الدولة كلياتها عم بتغطيه.
2: بالخلاصة، أهم ما سيختبر الإطار الثلاثي عسكريا هو مدى استعداد الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة مجتمعة للانتقال من منطق إدارة التوازنات الطائفية إلى منطق احتكار الدولة للسلطة الأمنية، والأهم احتكار قرار الحرب والسلم.
1: ما هي البنود 14 التي ينص عليها الاتفاق اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية؟ التفاصيل في هذا التقرير.

0: في هذا الوقت أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل تمكنت من إنجاز اتفاق إطار مع لبنان بفضل الضربات الموجعة التي وجهتها إلى حزب الله، واعتبر أن إسرائيل تواصل العمل على تدمير البنى التحتية التابعة للحزب في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن لديها عملا كثيرا لم ينجز بعد، وتابع: لقد سيطرنا على منطقة الشقيف وسنبقى فيها. ورأى نتنياهو أن الحكومة اللبنانية تريد السلام مع إسرائيل، وهذا تغيير جوهري، لافتا إلى أن إسرائيل ولبنان اتفقا أيضا على منطقتين أمنيتين لتجربة آلية العمل على نزع سلاح حزب الله، وتابع: لقد عارضت بشدة أي محاولة لفرض انسحاب علينا، والآن الولايات المتحدة ولبنان يقولان لإيران أن هذا ليس شأنها. في المقابل، اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان الموقع في واشنطن منعدم الوجود ومزلة وعار وتنازل عن السيادة، وينبغي أن تحل محله مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وذكر قاسم في بيان أن أي محاولة لربط انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله تتجاوز كل الخطوط الحمراء. إذن حزب الله يهاجم الاتفاق الإطاري ويعتبره كارثة وطنية، لكن هل ما أوصل الحزب لبنان إليه أكثر وطنية مما تقوم به الدولة اللبنانية لتصحح أخطاء المميتة؟ وهل يملك أصلا شرعية وصف الاتفاق بغير الشرعي؟ مريان زوين.
1: It's a good day in that we're happy to announce the framework agreement.
2: 26/6/2026 تاريخ لافت لا بالأرقام فحسب، بل سيسجل كمرحلة جديدة في علاقة لبنان مع إسرائيل وبداية استعادة القرار اللبناني بعد محاولات إيرانية متكررة لربط لبنان بمساراتها التفاوضية وإبقائه راهنا لها.
3: عمليا اللي صار امبارح هو انقلاب على الانقلاب، اللي تصرف أنه صاحب القرار الحقيقي بالتفاوض وبتوقيع النصوص هو فخامة رئيس الجمهورية والوفد المفوض له في واشنطن. من دون مواجهة الاحتلال الإيراني للبنان لن يتم إخراج الاحتلال الإسرائيلي للبنان، هذه المعادلة بكل وضوح. والأهمية الثانية لهذه الاتفاقية أنه خلصنا من هذا الوهم المدمر اللي اسمه شمال الليطاني وجنوب الليطاني كأنه في بين اثنين حيط برلين.
2: الاتفاق الذي وقع يرسم إطار المرحلة التالية من الترتيبات الأمنية، ولكن لا يسمى بعد معاهدة دولية.
4: إنه اتفاق لا يرقى إلى مستوى معاهدة دولية، على ما أكد اجتهاد مجلس شورى الدولة بالغرفة الإدارية في العام 97 برئاسة الرئيس جوزيف شيبول في حينه، وبالتالي يكتفى لنفاذه بموافقة مجلس الوزراء. غاية من اتفاق الإطار هذا هو الوصول إلى حالة إنهاء حرب، يعني أن العداء انتهى.
2: حزب الله يهاجم السلطة اللبنانية ويعتبر الاتفاق فاقد للشرعية وهو أشبه بكارثة وطنية، وفي الشارع احتجاجات بين الحين والآخر تضبطها القوى الشرعية.
3: الهستيريا لما تصدر عن هؤلاء مريان هي دليل الصحة. اللي عمل حرب كرمال الخامنائي غير مؤهل يعطي دروس الوطنية، واللي فوت
5: Pennant Hills, we have a broken-down car on Pennant Hills Road approaching Boundary Road. It's taking out the left lane for the eastbound run. Traffic is slow. At Kensington, a breakdown is now cleared there on the eastern distributor approaching the Dacey-Topman Tunnel exit. All lanes are reopened there for the southbound run. In Melbourne, Heidelberg, seeing delays from a crash on Rosanna Road around Burgundy Street. Repairs are underway for a power pole in the area following the incident. Airport West, reports of a problem on the Calder Freeway where it meets the Tullamarine Marine Freeway. Traffic is slowing there for the inbound run. At Ringwood, problems as well for the Brinda Highway and the Ringwood Bypass. Traffic is busy in all directions. Over 1 million volunteers clean up Australia each year. But the challenge is bigger than ever, and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne together on 1638 2ME Australia.
6: نرجع لعندكم مستمعينا ومنتابع نحن وياكم من 2ME على 1638 AM مع فاصل غنائي رح نبلش فيه تاني ساعة من مشوارنا. خليكم للآخر. برجع وبذكر بأحوال الطقس اليوم بسيدني: ممطر، الحرارة كحد أقصى 16، وعلى صعيد ملبورن كمان بتوصل الحرارة لل 16 درجة، أما هون ببيروت فطقسنا صيف حار، درجات الحرارة بتوصل ل

بنكمل نحن وياكم بمشوارنا وبرحب فيكم جميعا من اي مكان عم بتابعونا. واذا بنروح لحدث مهم صار بالايام الماضيه بلبنان وهو حريق مستودع اوجيرو بالدكواني يلي مش عم بيتعاملوا معه كحادث عابر او تماس كهربائي بل كملف خطير عم بياخد منحى امني وقضائي وسط شبهات قويه بانه الحريق كان مفتعل لا يخفوا سرقه او اختلاس داخل المستودع. بحسب المعطيات شعبة المعلومات تسلمت التحقيق بإشراف النيابة العامة المالية وبلشت أولى خطواتها بالاستماع إلى حارس المستودع وبمحاولة إعادة تركيب كل اللي صار قبل اندلاع النار. يعني القصة بطلت انه كيف صار الحريق بل شو كان لازم يختفي جوا المستودع قبل ما يصير الحريق. الشكوك زادت أكثر بعد ما تبين أنه إدارة أوجيرو كانت طالبة قبل أيام بس إجراء جرد شامل لمحتويات المستودع لا تتأكد من الموجودات ومقارنتها بالمحاضر السابقة، ولكن قبل ما تبلش الجرد اندلع الحريق. وهيدا التوقيت تحديدا عم يدفع المحققين للاشتباه بأنه النيران استخدمت لا يخفوا نقص محتمل أو اختفاء تجهيزات ثمينة من بين كابلات فايبر أوبتيك عالية الكلفة. يعني في خوف جدي من أنه يكون الحريق صار حتى يصير الجواب جاهز بالنسبة لهم أنه خلص كل شيء احترق ما عاد حدا يعرف شو كان موجود وشو كان ناقص. حاليا الأنظار متجهة إلى تقرير خبير الحرائق يلي من المفترض يحدد إذا كان الحريق مفتعل فعلا كيف بلش وإذا كانت استخدمت مواد يعني بتساعد على الاشتعال. الملف بعده بأوله بس الواضح أنه حريق الدكواني فتح باب كبير ع احتمال فضيحة جديدة بقطاع الاتصالات. والسؤال هلأ أنه هل احترقت الأدلة

سهرني ببيروت، هيدي الغنية يلي بتحسسنا قدي بيروت حلوة، حلو السهر فيها، حلو الحياة فيها. فرح نسمعها نحن وياكم برفقة ليال عبود، تابعونا.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: منكمل نحن وياكم من عند الفنان جورج الراسي، وتحية كبيرة لروحه. سمعنا غنيته روحي، ومنشوف اليوم هيك في نشاط فني. أطلق الفنان اللبناني ناجي قصة غنيته الجديدة بعنوان قصة شعرك، بعمل صيفي إيقاعي مليان أجواء مرحة وخفيفة، وكمان متعاون فيه مع الكاتب والملحن نبيل خوري. الغنية بتحمل لحن سريع، كلمات بسيطة. الكليب أخذ طابع كوميدي وعائلي، خاصة مع مشاركة بنته لناجي القصة ببعض المشاهد، إلى جانب ظهور نبيل خوري بدور هيك مهضوم معه. واللافت انه ناجي وصف هالغنية انها بتشكل تجديد بمسيرته الفنية، لانها بتقدم لون مختلف عن اعماله السابقة وحتى عن الاسلوب يلي معروف فيه نبيل خوري. اما نبيل فكشف انه تسجيل الغنية ما اخذ اكثر من 20 دقيقة، مشيد بسرعة واحترافية ناجي بقلب الاستوديو. كمان من جهة تانية عبر ناجي قدي هو سعيد بتصوير الكليب بمدينة زحلة اللي هي مسقط رأسه، لأنه هيدا الشيء عطى العمل أجواء طبيعية وقريبة من الناس. وبكل المقومات يلي بتحملها من اللحن للكلمات للكليب، فالواضح أنه هالغنية قدي مهضومة، مرشحة تكون من أبرز أغاني صيف 2026. 2MA Maximum Heels and more. Maximum music. Maximum
1: hits. 2MA Australia. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Breakfast with Claude. Back again from 5 a.m. tomorrow morning on 2ME.

0: نتابع برفقتكم مشوارنا وبدي وصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM موجتنا الأقوى مع الأغاني والموسيقى المنوعة من كميل. وبحب شارككم هالخبر الحلو انه الموسيقى اللبناني العالمي ألف أبي سعد أحيا حفل موسيقى راقي بمقر اليونسكو الرسمي بباريس بحضور دبلوماسي رفيع ضم سفراء وممثلين عن 194 دولة. هالأمسي أقيمت بأحد أهم الصروح الثقافية بالعالم وقدم خلالها أبي سعد برنامج موسيقي حمل طابع ثقافي وفني ولقيت مقطوعات وتفاعل وإشادة واسعة من الحضور. وهيدا الحضور بهيك حفل عالمي بيأكد مرة جديدة الوجود والحضور للفنانين اللبنانيين على أهم المسارح الدولية وقدرتهم يوصلوا الموسيقى اللبنانية للعالم. بكمل أنا وياكم وبنسمع سوا غنية عيب ولو مع جو أشقر بعد البريك.
1: ABC News Update to ME Australia.
2: ABC News. This is Josie Sargent with the top stories from the Soccer World Cup. England has secured top spot in Group L with a 2-0 win over Panama in New Jersey. Harry Kane became England's all-time record scorer at World Cups, surpassing Gary Lineker's mark with his 11th goal. Croatia finished as group runner-up after a 2-1 result over Ghana in Philadelphia. Despite the loss, Ghana still progresses as one of the best third-place sides. Meanwhile, Portugal and Colombia have played out a tense nil-all draw in their final World Cup group game. Both sides had already qualified for the knockout stage, but still went all out for the win in Miami. And the Democratic Republic of Congo has claimed its first ever win at a World Cup, with a 3-1 comeback victory over Uzbekistan in Atlanta. The Leopards have also scored a spot in the round of 32 for the first time, as one of the best of the third place teams. In Socceroo news, assistant coach Hayden Fox says the team is full of confidence heading into Saturday's knockout game against Egypt. It's unclear if Egypt's star player Mohamed Salah will be fit to take on Australia after he went off in the game against Iran with an injury. But Fox says the Socceroos will respect the entire Egyptian squad, which he labelled a tough team. For full highlights, you can follow the ABC Sport Daily podcast on ABC Listen.

0: غنى
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتغني أستراليا.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
2: من توأمية أستراليا تابعونا، رح نكون نحن وياكم بتغطية إخبارية شاملة إن كان على المستوى الأسترالي العربي أو الدولي لليوم الأحد 28 من شهر جون.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: Get the news first from 2ME.
7: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
8: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
9: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
10: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزر في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: السابعة تماماً بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدها ويقدمها هادي بوبطان.
11: وفي أبرز عناوين الأخبار، ريتا، الحرس الثوري الإيراني يعلن شن ضربات على الكويت والبحرين ردا على الهجوم الأمريكي، ترامب يحذر من أن إيران ستزول من الوجود في حال اضطرت الولايات المتحدة لاستئناف الحرب. الرئيس اللبناني يؤكد في اتصال مع ترامب أن الدولة ستتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل. نتنياهو يصف الاتفاق بالتاريخي وحزب الله يرفضه. الجيش الإسرائيلي يعلن قتل عدد من المسلحين في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا. ومساعدة إنسانية تصل إلى فنزويلا مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى قرابة 1500 قتيل.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: طاب صباحكم مستمعين، أهلا بكم من جديد. عودة التصعيد بين واشنطن وطهران، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت بأن إيران ستزول من الوجود في حال وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار. جاء هذا التهديد بعد أن أعلن الجيش الأمريكي أنه شن ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران في رد على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن ضربات على الكويت والبحرين ردا على الاعتداءات الأمريكية، محذرا من رد ساحق على أي هجوم أمريكي جديد. تقرير شيرين ناصر.
12: الحرس الثوري أعلن استهداف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم في الكويت والأسطول الخامس في البحرين في إطار رده على ما وصفه بالعدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوب إيران بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز، وقال أن القواعد الأمريكية في المنطقة سترى جحيما في هذه الأيام. كما أشار الحرس الثوري إلى أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل لمسار تفاوض. الداخلية البحرينية أفادت من ناحيتها عن إطلاق صافرات الإنذار، بينما أعلن الجيش الكويتي عن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. رد إيراني أعقب تنفيذ القوات الأمريكية ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية داخل مضيق هرمز وبالقرب منه، وفق القيادة المركزية الأمريكية التي أوضحت أن الغارات الجوية جاءت ردا على هجوم إيراني استهدف ناقلة النفط كيكو التي تحمل علم بنما. الرئيس الأمريكي أكد الضربات على إيران وحد قائلا: قد نصل إلى نقطة لا نعود فيها قادرين على التصرف بعقلانية، وسنضطر حينها إلى إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح كبير عسكريا، وإذا ما حدث ذلك فإن إيران ستزول من الوجود.
11: إيران التي قالت اليوم الأحد أن عدة منشآت رصد ومراقبة على الساحل الجنوبي لإيران تعرضت لضربات جوية أمريكية، وصفتها بأنها انتهاك للاتفاق المؤقت الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ 14 بين البلدين. الآن، أي تداعيات لهذه الاستهدافات المتبادلة على مسار تنفيذ الاتفاق بين واشنطن وطهران؟ نضال شقير سأل محمد صالح صادقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية.
13: أنا أعتقد بأنه عندما لا يتم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم تبقى هذه الاحتمالات أو هذا التصعيد، توتر، احتكاك عسكري، احتكاك سياسي، هذا محتمل يحدث ويحدث أكثر مما حدث، خصوصا وأن مذكرة التفاهم تقول بأن الفقرة الأولى بيبدأ بتنفيذها بعد ساعة أو بعد التوقيع على مذكرة التفاهم. الآن تم التوقيع على المذكرة لكن الفقرة الأولى لم تنفذ لحد الآن. الإيرانيون يقولون بأن تنفيذ الفقرة الأولى هو اختبار يجب أن يتم لإيقاف الحرب أولا ولاستكمال ما يمكن استكماله من ما ورد في هذه الفقرة لفتح مضيق هرمز، لكن الجانب الأمريكي حقيقة يراوغ ويماطل ويناقض كلامه، وأنا أعتقد بأن مثل هذا التصعيد بالتأكيد لن يخدم عملية تنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم.
11: محمد صالح صادقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية.

0: بالله نعيم قاسم قد ندد بالاتفاق الإطاري الذي وقع إذن برعاية أمريكية باعتباره تنازلا عن السيادة ومنعدم الوجود. من بيروت نقول نصيف.
1: انفجر الموقف الشيعي ضد الاتفاق اللبناني الإسرائيلي في واشنطن على نحو أذن بمواجهة صريحة ليس بين هذا الفريق والدولة اللبنانية فحسب، بل بينه وسائر الأفرقاء الذين رحبوا بالاتفاق بعد رئيس البرلمان نبيه بري الذي اتخذ موقفا غامضا وأن اتسم بسلبية هو يا أهلي في لبنان كل لبنان إنها الفتنة دون ما أي إسهاب، على غرار الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي وصف الاتفاق بأنه مذلة وعار وتنازل عن السيادة معتبرا أنه منعدم الوجود، وخطب السلطة اللبنانية بالقول أنا لكم أن تتراجعوا عن خطيئاتكم التي تخروا بلبنان، سنستمر كمقاومة في الميدان لدحر الاحتلال رافضا التخلي عن سلاح حزبه. تزامن هذا الانقسام مع إجراء قضائي ذي دلالة هو تكليف المدعي العام التمييزي أحمد الحاج الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير الآيلة إلى منع أي أعمال شغب واعتداء على الممتلكات في ضوء تحريك حزب الله ليل أمس أنصاره في الضاحية الجنوبية بتظاهرات دراجة، ما عكس احتقانا داخليا يراد له إرباك السلطة اللبنانية حيال اتفاقها مع إسرائيل والخشية من افتعال اضطرابات في محاولة لنقل الاشتباك من الجنوب مع إسرائيل إلى الداخل اللبناني. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
0: وفرنسا أعلنت استعدادها للمساهمة في تنفيذ الاتفاق داعية إلى أن يمهد لاستعادة كاملة للسيادة اللبنانية. هذا وقد أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتفاق الإطاري مع لبنان الذي أبرم برعاية أمريكية الجمعة واصفا إياه بأنه إنجاز تاريخي، وجه ضربة إلى إيران وحزب الله كما ينقل مراسلنا في القدس زياد حلبي.
2: كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي وصف الاتفاق بأنه إنجاز استراتيجي، معتبرا أن الحكومة اللبنانية أظهرت شجاعة وأن ما جرى يشكل ضربة لإيران وحزب الله، مؤكدا أن لبنان والولايات المتحدة يقران بضرورة بقاء إسرائيل في المنطقة الأمنية. كما أعلن إرسال وفد إلى واشنطن لعرض الموقف الإسرائيلي من الملف النووي الإيراني، وأضاف بأن إسرائيل ليست جزءا من الاتفاق مع إيران. من جهته وصف وزير الدفاع الإسرائيلي الاتفاق بأنه حدث تاريخي، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية قبل نزاع سلاح حزب الله. في المقابل اتهم زعيم المعارضة لابيد نتنياهو بتوظيف التطورات الأمنية لأغراض سياسية، فيما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الاتفاق واصفا إياه بالخطأ الفادح، مطالبا بعرضه على التصويت داخل المجلس الوزاري الأمني والسياسي المتحدث. صغر زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: الجيش الإسرائيلي قال صباح اليوم أنه قتل أفرادا من حزب الله كانوا مسلحين بقذائف صاروخية وقصف منصة إطلاق صواريخ في منطقة نبطية بجنوب لبنان لإزالة تهديدات تواجه جنوده. اتفاق الإطار الذي وقع إذن بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية يلقي على الجيش اللبناني مهمة نزع سلاح حزب الله واستلام أمن المناطق التجريبية التي ستنسحب إسرائيل منها تدريجيا، ما يضعه في الواجهة أمام حزب الله، وهو ما يرى فيه خبراء عسكريون مهمة غير قابلة للتنفيذ، منهم العميد إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي، كان يتحدث من بيروت لليال بشارة.
3: هذا الاتفاق غير قابل للتنفيذ، من سينفذه؟ الجيش اللبناني ليس بالوارد أن يقوم بأي عمل ليواجه فيه حزب الله. موقف سياسي كبير جدا طبعا، يتضمن أمور خطيرة جدا مثل عدم تقديم دعوة قضائية ضد إسرائيل وبإعلان عدم نوايا بالعدوان، والذي كان اللبنانيون ينتظرون ورئيس الجمهورية يعدهم بانسحاب إسرائيل وعودة النازحين، لكن لا يوجد لا انسحاب ولا عودة، لذلك غير قابل للتنفيذ. الجو العام حزب الله الرافض لهذا الاتفاق، لكن يعني السؤال أنه هذا الاتفاق يعني كيف يمكن أن يؤدي إلى ضمان أمن إسرائيل، أو كما يقال في وسائل الإعلام أن تصل إلى الصواريخ البالستية والدرونات؟ يعني هذا يذكرنا بما قاله الرئيس ترامب، إسرائيل فشلت في القضاء على حزب الله وسيطلب من أحمد الشرع. أحمد الشرع رفض، هل الآن يطلب من الحكومة اللبنانية؟ تصور أن هذا الاتفاق في النهاية هو نوع من الضغط الأمريكي على إيران، فله علاقة بانسحاب إسرائيل ولا بالوضع اللبناني.
0: العميد إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني. قال الجيش الإسرائيلي أن قواته

0: قتلت عددا من المسلحين في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا يوم السبت، مضيفا أنه سيواصل عملياته في المنطقة لإزالة أي تهديدات للمدنيين الإسرائيليين وجنوده. في أخبارنا أيضا من مونت كارلو الدولية، هذا الصباح نفذت قوات أمنية عراقية انتشارا في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد في وقت مبكر اليوم، حيث داهمت مقرات ومنازل عدد من الشخصيات السياسية تضم المنطقة الخضراء، السفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أخرى، فضلا عن مؤسسات دولية ومكاتب حكومية، كما يقيم فيها مسؤولون وسياسيون رافعو المستوى. وقد تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي بمحاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين عانى منهما العراق لعقود. في خبر آخر يتعلق بالعراق ولكن في العلاقة مع إيران، أعلن عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني عزمه السفر إلى العراق للتشاور بشأن القضايا الإقليمية والثنائية، بما في ذلك التنسيق لمراسم جنازة خامنئي في الأضرحة العراقية. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، انفجارات في كييف إثر استهدافها بهجوم صاروخي ومقتل مدنيين جراء المسيرات والقذائف المدفعية على جانبي الحدود الروسية الأوكرانية. شيرين ناصر.
1: الجيش الأوكراني وسلطات محلية أعلنوا أن كييف تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية، وقال فيتالي كليتشكو رئيس البلدية أن قوات الدفاع الجوية عملت في العاصمة الأوكرانية بينما سمع دوي انفجارات عدة وشوهدت ومضات في السماء. وفي دنيبرو بيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا، قال حاكم المنطقة أن أكثر من 40 غارة بطائرات مسيرة وقصفا مدفعيا أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر قرب نيكوبول. أما ضربات الأوكرانية على مدينتي فيلغوراد وبلغورود جنوب غربي وغرب روسيا وهورليفكا وماكييفكا في دونيتسك الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو، فأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص. القائم بأعمال حاكم بريانسك الروسية ذكر أيضا أن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية في المنطقة الحدودية أسفر عن مقتل شخصين كانا يستقلان سيارتهما. نقلت وكالة أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها أن أكثر من 120 طائرة مسيرة أوكرانية تم قطها فوق مناطق روسية خلال الساعات الماضية، بينما تحدث سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو عن اعتراض مسيرات أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.
0: في أخبارنا أيضا من مونت كارلو الدولي، هذا الصباح تواصل حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء، تواصل الارتفاع مسجلة قرابة 1500 قتيل وأكثر من 50,000 مفقود، فيما بدأ مطار سيمون بوليفار الدولي الذي أعيد فتحه جزئيا بدأ في استقبال رحلات الشحن التي تحمل مساعدات إنسانية وعلى رأسها المساعدات الأمريكية. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام نشرة السابعة صباحا من مونت كارلو الدولية، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. الحرس الثوري الإيراني يعلن شن ضربات على الكويت، البحرين ردا على هجوم أمريكي، ترامب يحذر من أن إيران ستزول من الوجود في حال اضطرت الولايات المتحدة لاستئناف الحرب. الرئيس اللبناني يؤكد في اتصال مع ترامب أن الدولة ستتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل. نتنياهو يصف الاتفاق مع لبنان بالتاريخي وحزب الله يرفضه. الجيش الإسرائيلي يعلن قتل عدد من المسلحين في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا، ومساعدة إنسانية تصل إلى فنزويلا مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى قرابة 1500 قتيل. النشرة انتهت، ولكن صباح مونت كارلو بفقراته المتنوعة متواصل معكم حتى 8 صباحا بالتوقيت الفرنسي، ابقى معنا.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-دولية
3: At Rouse Hill, we have a broken down car on Schofields Road approaching Windsor Road. It's taking out the right turn lane for the eastbound run. At DY, the lights are blacked out due to a power failure at Pittwater Road and DY Parade at the intersection with slow traffic in all directions there. Melbourne Narre Warren, a crash on Cranbourne Road and Golf Links Road. Two lanes are closed for the southbound run and the right lane also closed for the northbound run. The southbound run rather heavy in the area right now. At Heidelberg, seeing delays from a crash on Rosanna Road around Burgundy Street. Repairs are underway for a power pole in the area following that incident. Over $1 million clean up Australia each year, but the challenge is bigger than ever and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne together on 1638 to ME Australia.
4: ساعة جديدة منكمل فيها بأجواءنا الحلوة يلي بترافقكم كل الوقت وين ما كنتوا موجودين مستمعينا. وأحد مبارك للجميع. منتابع سوا هلأ مع السلطان الطرب جوج والصوف وهيك أجواء طربية بامتياز، فخليكن معنا.

برجع بوجه تحياتي لكل مستمعي راديو 2ME، معكم ماريا بهالمشوار وثالث ساعة من أوقاتنا اليوم الأحد. بكرة مع بداية نهار جديد وأسبوع جديد، خلينا نشوف كيف حتكون أحوال الطقس. بسدني بالإجمال ممطر، درجات الحرارة كحد أقصى 17 و16 درجة على صعيد ملبورن، أما هون ببيروت يعني درجات الحرارة مرتفعة وبتوصل لل 29، طقس جدا حار. بنكمل بهالديو الرائع بالغنية الجديدة اللي بتجمع الشامي ولينا الحايك، عايش لعيونك.

0: قضية الأب ميشيل روحانا يعني بعد عم بتثير تفاعل واسع خصوصي بعد التصريحات المنسوبة إله واللي اعتبرت دفاع عن استمرار سلاح حزب الله تحت عنوان غياب الدولة القادرة على استلام هيدا السلاح. وعلى اثر هالمواقف داولت كل وسائل الاعلام اللبنانيه معلومات عن اتخاذ الرهبنه الانطونيه اجراءات بحقه ومنعه من الظهور الاعلامي. لحد هلا ما برز بشكل كتير واضح امام الراي العام بيان رسمي تفصيلي من الرهبنه بيشرح طبيعه هيدا الاجراءات، وبالتالي الافضل التعامل مع هيدا الجزء بحذر اكيد لوقت يصير في صدور لتوضيح رسمي مباشر. يعني حتى اليوم ما في مستجد رسم جديد، القضية بعد عم بتثير تفاعل واسع من بعد كل هالتصريحات، لأنه تصريحاته اجت بملف شديد الحساسية بيتعلق بسلاح حزب الله ودور الدولة، وهو موضوع عم بيثير انقسام سياسي واسع بلبنان. كرمال هيك انتقلت هالقضية بسرعة من إطار ديني إلى نقاش وطني وسياسي. ما منعرف شو صار ليش هيك حكي، بس حسب ما ورد انه اخذت الرهبنة الانطونية اجراءات بحقه. منكمل نحن وياكم بعد استراحتنا، حنكون مع القيصر كاظم الساهر، تابعونا. شو بيك عم تلطش خيالك؟
1: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
2: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
3: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: Australia.

0: العودة لكم مستمعينا، وهيدا المشوار والوقت الحلو تحديدا من نهار الأحد نحن وياكم منقضيه سوا بوقت إن شاء الله يكون رايق ومشوار يملي عليكم أجواء من الفرح والسعادة والرواء، يعني هيك مع نهاية الويك أند لنستقبل جمعة جديدة ونرجع من جديد على الشغل على الروتين. اليوم إذا بدنا نحكي شوي عن الفنانة إليسا، رحبت إليسا بالحكم الصادر عن محكمة التمييز بدبي بالنزاع المتعلق بحقوق الفنية والرقمية مع شركة وتري، واعتبرت أنه هيدا القرار هو انتصار كبير لإلها ولمسيرتها الفنية ورسالة واضحة أنه حقوق الفنان ما بقى في حدا يقدر يتصرف فيها خارج القانون. اليوم الهوية الرقمية للفنان منشوف صارت جزء من اسمه ومسيرته، ولهيك أي حكم من هالنوع ما بيأثر بس على إليسا، ممكن يشكل سابقة لكل الفنانين. أما إليسا أكدت أن الحكم بيعزز حقها بحماية أعمالها ومنصات الرقمية، خاصة مع الدور الكبير يلي صارت تلعب المنصات الإلكترونية بعلاقة الفنان مع جمهوره، وقالت أنه انتصر الحق. هيدا الحكم بيأكد أنه اسمي وصوتي وأعمالي وهويتي الرقمية مش مباحة لحدا. كمان شكرت القضاء الإماراتي وجددت ثقتها بالقضاء اللبناني، مأكدة أنه رح تتابع القضية لغاية تثبيت كامل حقوقها. يعني بالنسبة لإليسا هيدا الحكم انتصار مهم، بس المعركة القانونية بعدها مستمرة. وختمت بتوجيه الشكر لفريق الدفاع، أكدت أنه هالقرار بيشكل خطوة جديدة بحماية حقوق الفنانين بالعالم الرقمي، وإنها رح تتابع كل الإجراءات اللازمة لتحفظ أعمالها واسمها وتاريخها الفني. بكمل معكم وبأجواءنا الفنية الحلوة، خليكن على السماع. QME News as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المي. No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. QME News. First and free.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفد.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929.
0: تحياتي للجميع من أي مكان عم بيتابعونا. مننتقل سوا إلى جولة إخبارية جديدة لمتابعة آخر وأهم أخبار الشرق الأوسط ومواقف الرؤساء اليوم، هالمواقف المتقلبة على مدار الساعة. منتابع نحن وياكم آخرة وأهم من 2ME أستراليا، كونوا معنا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: لحظات محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
10: هدى العناس.
9: أجدد التحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الأمين العام لحزب الله يقول إن اتفاق الإطار في واشنطن بين لبنان وإسرائيل مذلة وعار وتنازل عن السيادة اللبنانية. في أول خرق واضح لمذكرة التفاهم الأخيرة، طهران وواشنطن تتبادلان الضربات، وإيران تتهم الولايات المتحدة بخرق الاتفاق، والسعودية تنضم للدول العربية المنددة باستهداف إيران للبحرين. فرنسا تدرس إجراءات للرد بعد قطع بوركينا فاسو العلاقات الدبلوماسية مع باريس.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام، نستهل النشرة بتطورات الملف الإيراني ومستوى التوترات بين إيران والولايات المتحدة خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد تبادل الضربات بين الطرفين في أول خرق واضح لمذكرة التفاهم الأخيرة، إذ اتهمت طهران واشنطن بانتهاك الاتفاق ورد الحرس الثوري باستهداف مواقع أمريكية وسط تحذيرات إيرانية من رد سريع وحاسم على أي خرق جديد. التفاصيل معك حازم حمد.
11: تشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية تصعيدا خطيرا خلال الساعات الأخيرة بعدما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من الشهر الجاري إثر ضربات أمريكية استهدفت مواقع صاروخية ومخازن مسيرات ورادارات ساحلية داخل إيران. جاءت الضربات الأمريكية ردا على هجوم بطائرة مسيرة إيرانية استهدف ناقلة تجارية في مضيق هرمز، وهو الحدث الذي شكل الاختراق الأول للاتفاق وعاد التوتر إلى الواجهة. رد الحرس الثوري سريعا بإطلاق هجمات على مواقع أمريكية في الخليج، محذرا من أن الرد سيكون أوسع إذا تكرر العدوان على حد تعبيره. وفي موازاة ذلك أعلنت البحرين تعرضها لهجوم بمسيرات إيرانية في أول استهداف لدولة خليجية منذ توقيع المذكرة، معتبرة أن طهران تقوض مساعي السلام. كما سجل حادث بحري جديد بعد إصابة ناقلة النفط كيكو بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، مما زاد المخاوف على أمن الممر الحيوي الذي يمر عبره خمس صادرات الطاقة العالمية.
9: هذا وندّدت عدد من الدول العربية استهداف إيران للبحرين، منها السعودية قطر، الإمارات، الكويت ومصر، بالإضافة إلى تنديد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. أعرب العراق عن ثقته بأن مطلبه برفع حصته الإنتاجية في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ستلقى أذانا ساغية لدى المنظمة، استنادا إلى ما وصفته وزارة النفط بتفاهم رفيع المستوى قائم بين الدول الأعضاء في أوبك. وإلى ملف آخر شائك بدوره، حيث ندد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم باتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية باعتباره سقطة مريعة وتنازلا عن السيادة، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه منعدم الوجود. وفيما يصف خبراء عسكريون بند الاتفاق، وهو البند الذي تلقى فيه أو يجب فيه على الجيش اللبناني أو تلقى عليه مهمة نزع سلاح حزب الله واستلام أمن المناطق التجريبية، لنستمع إلى العميد إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت معلقا على هذا الأمر.
12: هذا الاتفاق غير قابل للتنفيذ، من سينفذه؟ الجيش اللبناني ليس بالوارد أن يقوم بأي عمل يواجه فيه حزب الله. موقف سياسي كبير جدا طبعا، يتضمن أمور خطيرة جدا مثل عدم تقديم دعاوى قضائية ضد إسرائيل وبإعلان عدم نوايا بالعدوان، والذي كان اللبنانيون ينتظرون ورئيس جمهورية يعدهم

0: ولا بالوضع اللبناني.
1: قالت فرنسا اليوم إنها تدرس اتخاذ إجراءات للرد بعد أن قطعت بوركينا فاسو العلاقات الدبلوماسية. وكانت بوركينا فاسو قد أعلنت يوم أمس قطع علاقتها مع البلد الذي استعمرها في الماضي بعد سنوات شهدت تطور العلاقات أو تدهور العلاقات بينهما حول قضايا الأمن والسيادة وتدخل أجنبي مزعوم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

Australia. 2ME Australia.

اليوم مستمعينا بيكون وصلنا تحديدا يعني لآخر أحد من شهر حزيران، ويمكن هيدا فرصة نسأل حالنا أنه شو كانت أجمل لحظة عشناها بهالشهر، وأي هدف بعده ناطرنا لنحققه. الأيام بتمرق كتير بسرعة، بس الذكريات الحلوة هي اللي بتبقى تذكروا هيدا الشيء. وخصوص اليوم الأحد هو فرصة لنا لنرتاح، نجتمع مع العيلة، ناخد نفس عميق قبل ما نبلش أسبوع جديد، لأنه أبسط اللحظات هي اللي بتعطي أجمل طاقة، وبتمنى دايما تضلوا مناح وبطاقتكم الإيجابية. رح ننتقل لأشامي ولينا الحايك، عايش لعيونك.

0: اليوم في سؤال عم بينطرح مستمعينا أنه هل فعلا الجسد بيحتفظ بأثار الصدمة النفسية؟ سؤال عم بيرجع بقوة على السوشيال ميديا والدراسات بتعطي أجوبة وبتشير أنه الصدمات ما بتأثر بس على النفس بل كمان ممكن تترك أثار جسدية وبتمتد لسنوات. المهم نعرف أنه الصدمة النفسية مش براسنا بس أوقات الجسم كمان بيدفع ثمنها إذا ما تعالجت بالطريقة الصحيحة. وبحسب دراسات علمية التعرض المستمر للضغوط بيرفع مستويات هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، وهذا الشيء ممكن يسبب ارتفاع ضغط الدم، اضطرابات بالنوم، ضعف بالمناعة، ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ومشاكل بالجهاز الهضمي. كمان بيشرح الخبراء يعني انه اضطراب ما بعد الصدمه PTSD ما بيقتصر على الكوابيس والقلق بل ممكن يرافقه تسارع بضربات القلب، ضيق بالتنفس، تعرق، ارهاق مستمر، وفرط باليقظه، ونوبات غضب او هلع. والأهم أنه هيدا الأعراض إذا استمرت لفترة طويلة ما لازم الواحد يستهين فيها أبدا أو يعتبرها طبيعية، لأنه العلاج النفسي بهيك حالات بيعمل فرق كبير كبير. أما دراسات فأظهرت أن الأشخاص المصابين باضطراب ما بعد الصدمة بيكونوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وحتى بترتفع عندهم مخاطر الوفاة والانتحار مقارنة بغيرهم. يعني هي اللي بيأكد طبعا أهمية التشخيص والعلاج المبكر، قديهن منيح وقدي الواحد ما لازم يهمل أبدا أبدا صحته النفسية. منتابع ومكملين بمشوارنا بأجواء الحلوة، فخليكن معنا وأهلا وسهلا فيكن. 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia. في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
0: شو في أغاني بتحسوا أنه كل ما مرق الوقت عليها منحس أنه بعدها بتحكي عنا وكأنه انكتبت لهالأيام؟ بتتخيلوا يعني هلأ رح تسمعوا مع السيدة فيروز أغنية يمكن. يمكن لأنه الأمل مهما تعبنا ومهما مرقت علينا ظروف قاسية بيضل ساكن بقلوب الناس، ومن هيدا الأحساس خلونا نسمع برفقة فيروز غنيتها يمكن، يلي رح تسمع أنه كل كلمة فيها بتعكس يلي عم نعيشه. وأصعب شيء هو أنه عن جد نقدر نحافظ على الأمل بوقت كل شيء حوالينا عم بيتغير.

0: طب عيب ولو
1: منتو ايميا استراليا مكملين مشوارنا وبخبركن مستمعينا بتطور جديد يعني بخص لبنان. افادت وسائل اعلام اسرائيلية انه الجيش الاسرائيلي رح يبلش بسحب جزء من ألوية القتال المنتشرة بجنوب لبنان ضمن الاتفاق الاطاري بين لبنان واسرائيل واللي بيضم 14 بند وبنص على اعادة انتشار تدريجية للقوات يعني تبعهم. اذا هيد الخطوة تنفذت فعلا ممكن تكون اول مؤشر عملي على بدء تنفيذ الاتفاق، بس التنفيذ على الارض اكيد بيبقى دايما الامتحان الحقيقي. بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي حيتم تقليص عدد القوات بالجنوب وسحب جزء من الألوية لإعادة رفع جاهزيتها بتزامن مع عمليات تبديل بين الوحدات المنتشرة بجنوب لبنان وقطاع غزة. ومن أبرز بنود الاتفاق استعادة الجيش اللبناني سلطته على كامل الأراضي اللبنانية بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية مقابل إعادة انتشار تدريجي للقوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية. كمان بيأكد الاتفاق أن الدولة اللبنانية واحدة بتتحمل مسؤولية الأمن وقرار الحرب والسلم. النقطة الأساسية هون أنه الاتفاق بيركز على تعزيز دور الدولة والجيش اللبناني، وهو مطلب كان يعني مطروح من فترة كتير طويلة. بالمقابل مستمعينا بنص الاتفاق على حق إسرائيل بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله مع التأكيد على مبدأ العيش بسلام بين الجانبين. كمان في مصادر لبنانية شددت على أنه الاتفاق بيتحدث عن إعادة انتشار مرحلية وليس عن بقاء دائم للقوات الإسرائيلية، معتبرة أنه تصريحات بنيامين نتنياهو حول استمرار الوجود العسكري بتتعارض مع مضمون الاتفاق. كما أكدت أنه انتشار الجيش اللبناني وإنشاء المناطق التجريبية هو يعني باتفاق متبادل وليس بقرار إسرائيلي منفرد. يعني رغم الأجواء الإيجابية مستمعينا، بعد في تباين واضح بين المواقف اللبنانية والإسرائيلية، وهيدا ممكن يحدد مسار الاتفاق بالمرحلة المقبلة. معكم مكملين بأوقاتنا من هالساعة الرابعة من مشوار الأحد اليوم 28 جون.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1700.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: ABC News Update to ME Australia.
6: ABC News.
7: Hello, David Rollins with a quick wrap of the latest news. The death toll from the twin earthquakes in Venezuela has risen to more than 1,400 as search teams work to pull more survivors from the rubble of collapsed buildings. Venezuela's government says almost 70,000 people have been reported as missing 3 days after the 7.2 and 7.5 magnitude quakes devastated the South American nation. Specialist teams from Italy and France and nearly 1,000 volunteers from around the world have joined in the search efforts. However, Venezuelans say they're frustrated over the government's lackluster response to the disaster, and residents have been calling for more support. US officials say there have been no reported American casualties, major impacts or damage after Iran launched multiple missiles and drones towards neighboring countries, including Bahrain and Kuwait. The Iranian strikes come after the US carried out new strikes over what it called violations of their interim ceasefire agreement. As the tit-for-tat strikes continue, US President Donald Trump says there may come a point when Washington will no longer be able to be reasonable. And if that happens, the Islamic Republic of Iran will no longer exist. Iran's Revolutionary Guard Corps says US attacks contradict the ceasefire agreement and will bring all ongoing processes towards a permanent peace deal to a halt. And closer to home, the Federal Treasurer Jim Chalmers says the government is moving to fix an unintended consequence of the overhaul of property tax breaks to protect widows and divorcees. The issue was first identified last week during debate on the government's changes to negative gearing and the capital gains tax discount. While the legislation passed, the government gave an assurance that existing assets will remain exempt from the tax charges or tax changes if they change hands through death or divorce. Mr. Chalmers says the issue will be dealt with in a second bill later this year. ABC News.

0: أدي حلوة ومهضومة هالغنية مع صابر الرباعي، سمعناها وإن شاء الله تكون نالت كل أعجابكم. ومكملين منروح لوقف صغيرة مع البريك، ومن بعده بنرجع منكمل مشوارنا ومنختمه بجولة فنية كتير حلوة. منبلشها مع فارس كرم وأغنية كتير قديمة من أغاني ختيار العلعكازي، ومننتقل من بعده لعاصي الحلاني، وتنختم أغانينا مع النجم وائل كفوري حلو الحب. يعني منختم هالمشوار بأجواء الرومانسية بامتياز. خليكن معنا هون راديو 2ME، وأوقاتكن سعيدة يا رب.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكن، إذاعة 2ME أستراليا.
0: وهيك منكون وصلنا إلى نهاية مشوارنا لليوم بهالأربع ساعات الحلوين اللي قضيناها سوا. إن شاء الله كانت خفيفة عليكم واستمتعتوا معنا عبر راديو 2ME أستراليا. رح نختم بنشرة أخبار الساعة 6 المساء، وأكيد بترجعوا بتكملوا برفقة الزملاء دايما على موجتنا الأقوى 1638 AM. وأنا بتمنى لكم سهرة سعيدة، وبكرا الله راد بنرجع منلتقى من جديد على 11 صباح. كونوا على الموعد.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
7: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
8: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي، أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: تضمنه اتفاق الإطار. في النشرة أيضا إسرائيل مرتاحة إلى الاتفاق، وفي العناوين قاسم يهاجم الاتفاق، مذلة وعار، وما هذه السقطة؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع رنين بوخزام وبسام أبو زيد.
2: مساء الخير. نزع شعارات شكرا إيران الوفية واستبدالها بشعارات لبنان أولا على طريق المطار يختزل ويختصر حقيقة الحرب الدائرة، إنها الحرب الأمريكية الإيرانية على أرض لبنان. لبنان يريد أن يسترد ورقته من إيران، وإيران تتمسك بهذه الورقة عبر حزب الله. وكم هو معبر ما قاله الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم ردا على الاتفاق. قال: الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان باطل وإهانة واستسلام للسيادة، وينبغي أن تحل محله مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. لكن ما وقع قد وقع، فما هو سقف الاعتراضات؟ حزب الله نزل إلى الشارع لكن بحجم خجول. الرئيس نبيه بري حذر من الفتنة. ليبقى السؤال: ماذا بعد التوقيع؟ الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أنها حققت إنجازا، وبين اليوم والاثنين المقبل سيتم اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس جوزيف عون. إسرائيل مرتاحة إلى الاتفاق. في لبنان الجميع في انتظار كيف سيترجم حزب الله اعتراضاته بغير لغة التخوين. بعد الاتفاق وبعد التوقيع قد يكون مفيدا التطلع إلى الأمام في محاولة لسد أو تضييق الفجوة الكارثية المتمثلة بالدمار الهائل ووجوب البدء بالتفكير بإعادة الإعمار لما تهدم، والذي إذا بدأ غدا فإنه سيستلزم عشرات السنين. فهل يتوقف المعنيون عن جلد الذات والتفكير بالغد؟ ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية استهدفت عناصر يشتبه بأنهم مسلحون في منطقة النبطي في جنوب لبنان. وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس بريس إن الغارة استهدفت من وصفتهم بإرهابيين مشتبهم بهم كانوا يشكلون تهديدا للجنود الإسرائيليين، مضيفة أن نتائج الضربة لا تزال قيد التقييم. مسار سويسرا يترنح، فقد اتهمت إيران السبت الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الأسبوع الماضي، بعدما شنت واشنطن ضربات على مواقع في إيران في أعقاب هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز في اليوم السابق، وردت طهران بهجمات على دول في الخليج. وننتقل إلى زميلة رنيم بوخزام في قراءة لأبرز ما ورد في اتفاق الإطار الذي لم يتضمن جدولا زمنيا للتنفيذ، وربط كل الخطوات بما فيها الانسحاب بهدف نهائي وهو نزع سلاح حزب الله. تفضلي رنيم، خبرينا شو تضمن هالاتفاق.
0: شكرا بسام. إذن من لحظة توقيع الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل وواشنطن، مثل العادة بدأ النقاش السياسي والافتراضي، الاتفاق جيد أو سيء؟ وقبل ما نحسم شوفوا معي أبرز اللي ورد بالاتفاق وأنتوا قرروا إذا جيد أو سيء. نقاط الأبرز هي التأكيد على حق

0: كيف هذه العملية التدريجية اتفق على تطبيق مناطق تجريبية بتتنسق بين الطرفين، والبداية رح تكون بمنطقتين. بالمناطق التجريبية بيصير في تسليم الأمن تدريجيا للجيش اللبناني من بعد التحقق من نزع سلاح المجموعات غير الحكومية وتفكيك البنى التحتية التابعة لها، بيتسلمها الجيش اللبناني بشكل تام، وبتبدأ فيها إعادة الإعمار المدعومة دوليا وعودة المدنيين. شو أبرز التزامات لبنان؟ استعادة السيادة الكاملة على أراضي، احتكار السلاح ونزع سلاح كل الجماعات غير الحكومية وبشكل كامل ومثبت، منع أي دور عسكري أو أمني لهذه الجماعات بأي نقطة من لبنان، وبالتالي إنهاء التهديد اللي بتشكله، تنفيذ برنامج لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وللقيام بالدور المطلوب منه مع دعم أمريكي مشروط بنتائج ملموسة، منع وصول أي أموال إلى جهات أو أفراد مرتبطين بجماعات مسلحة غير حكومية، خصوصا فيما يتعلق بأموال مشاريع إعادة الإعمار بوقت لاحق. هل هذا بيعني أنه في إعادة إعمار؟ الاتفاق بيقول أنه بالتوازي مع تنفيذ هيدي الالتزامات، الولايات المتحدة قالت أنها رح تحشد دعم دولي لإعادة إعمار لبنان بما يشمل البنى التحتية والاقتصاد والمساعدات الإنسانية والاستثمارات. بالورقة الموقعة إسرائيل أكدت عدم وجود أطماع لها بالأراضي اللبنانية، واحتفظوا الطرفين بحق الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي مع إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية مشتركة بدعم الولايات المتحدة لضمان تنفيذ الاتفاق. التزام البلدين بوقف الأعمال العدائية والتعاون بملفات مثل البحث عن المفقودين وتسليم الرفات والإفراج عن المحتجزين، كما تضمن هذا الاتفاق تشكيل مجموعات عمل بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية لوضع اتفاق سلام شامل واتفاق أمني. نجعل عندك بس.
1: شكرا لك رنين. إسرائيل تلقفت اتفاق الإطار بحفاوة وسارعت إلى إعلان بقائها فيما تسميها الحزام الأمني في الجنوب.
2: لم ينتظر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طويلا حتى فسر رؤيته لاتفاق الإطار الموقع مع لبنان بكثير من الارتياح، وخلاصتها: نحن باقون في المنطقة الأمنية، والمنطقتان التجريبيتان اللتان نص عليهما الاتفاق هما منطقة تقع خارج الحزام الأمني، والثانية جزء صغير منها فقط يقع داخل هذا الحزام، والجيش الإسرائيلي في الأساس لا يحتاجها. جو الارتياح إن لم يكن الإحساس بالنصر هذا غمر مختلف المستويات في إسرائيل، السياسية والأمنية والإعلامية. فبالنسبة لهم لا يقتصر الأمر على بقاء إسرائيل في الشريط الأمني، بل إن الانسحاب الخجول الذي ورد في الاتفاق جاء باتفاق مع الحكومة اللبنانية وليس تجاوبا مع أوامر أمريكية تلبية لرغبة إيرانية، هذا إضافة إلى غياب الإطار الزمني لتنفيذ الاتفاق.
3: مواطنو إسرائيل، أريد أن أبشركم بإنجاز كبير، لقد أثمرت المفاوضات مع لبنان اتفاقا، الأهم فيه أن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني وستحافظ عليه طالما لم يفكك سلاح حزب الله، وطالما هناك خطر يهدد إسرائيل. الاتفاق يشكل ضربة كبيرة لإيران ويقول لها لا دور لك ولا لحزب الله في لبنان.
2: وكما فعل نتنياهو سارع الجيش الإسرائيلي للتأكيد أن هجماته ستبقى على حالها، وهذا ما طبقه على الأرض حيث قصف النبطية الفوق وتوغل باتجاه أطراف كفر شوبة. ومع الارتياح الذي ساد إسرائيل بدأ المسؤولون مناقشة جملة مسائل أبرزها ضمان الآلية الأمنية لتنفيذ الاتفاق، ضمان عدم اقتراب عناصر حزب الله من حدود تواجد الجيش الإسرائيلي.
4: Kogra Festival continues. That's affecting traffic on Belgrave Street and Kensington Street, which remains closed until early tomorrow morning. At Maribra, the lights are flashing amber, corner of Anzac Parade at Fitzgerald Avenue. Those lights have been playing up all weekend. Same story for the lights in Mossman, also flashing amber, corner of Spit Road and Arimba Road. In Melbourne, Pakenham, reports of a problem for the Princes Freeway around Cooey Rough Road. Traffic is very slow for the inbound run and improving through to Beaconsfield. At Greenvale, problems as well for Somerton Road and Fleetwood Drive. Traffic slowing in both directions there. At Sunshine West, traffic slowing.

0: For the ring rope, I'll tone about it through the work zone. Let the ComSec share market experts give you an investing edge on the daily ComSec market update podcast. This podcast is created and distributed by ComSec. Content is general in nature. Investing carries risk. That's the latest traffic on 1638 to EMEA Australia.
1: الله معكم مساء الخير لكم جميعا عبر موجتنا 1638 AM راديو توامي أستراليا. مساء ليلة الأحد بتمنى لكم أحد مبارك عليكم جميعا. برنامج أغاني من زمن لبنان الجميل ابتدى معكم بهاللحظات من الساعة 6 ولغاية الساعة 8 المساء. رح رفقكم من وراء الميكروفون بأغنيات رائعة مع نجوم كبار، مع فنانين كبار، مع عمالقة من زمن لبنان.

0: Welcome to 2ME.
1: That is the original 2ME Australia.
2: على نبع الماي سمعناها بهاللحظات تحية لروح الفنان الكبير سلوى الأطريب. سهرتي بتتابع معكم على أنغام هالأغنية الرائعة من زمن لبنان الجميل. بيدرو حجي من وراء الميكروفون بريك وبرجع لإلك.
0: Crunching out the killer cuts with no limits.
3: I'm done following the rules.
0: No limits.
4: Okay.
0: Maximum music. 2ME music. No boundaries. No rules.
3: What the f?
0: 2ME. No limits.
5: منيح زمطنا هالمرة شو ناطر غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6-2007 ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply غير اليوم وادفع مع افتر باي محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387 وما تغير إلا عند الصفدي.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
7: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها، هيدا حسب الأسطورة. ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينا. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب ب 22 تشرين الثاني، كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية بتحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

على أنغام هالأغنية المميزة لشحرورة لبنان الصبوحة سهرتي بتابع معكم مع هالبرنامج المميز أغاني من زمن لبنان الجميل فنانين كبار عم يدهبوا هوينا مسك الليلة أحد مثل هالوقت فورا لنسمع سلطان الطرب

0: شمس عمري غيبي، صوت رائع، فنانة رائعة، صوت طربي، خريجة ستيل الفن منى مرعشلي، الرحمة لروحك، تركتي بصمة كبيرة بالأغنية الطربية، الأغنية اللبنانية بالعالم. منتابع سهرتنا معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو تومي أستراليا، من وراء الميكروفون بيدرو حجي. نسمع بعد لحظات عزار حبيب، لولاكي يا ملاكي.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تومي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: شو بيك عم تلطش خيالك؟
1: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
2: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
0: أكد الرئيس نبيه بري أنه متخوف من الفتنة الداخلية، وأيضاً لم يطلع على بنود الاتفاق بين لبنان وإسرائيل إلا من الأعلام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصل بالرئيس جوزيف عون ويؤكد دعمه للبنان. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.

0: أما هلأ وصل مشواري معكم للأخبار. نعم على أنغيم الأغنية الرائعة اللي استمتعنا فيهم لمدة ساعة من الوقت، بقي لنا ساعة من بعد الساعة 7 برجع لإلكم مع أغاني من زمن لبنان الجميل. من وراء الميكروفون بيدرو حجي عبر موجتنا 1638 AM راديو 2ME أستراليا.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربية.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: السابعة تماماً بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدها ويقدمها هادي بوبتون.
8: وفي أبرز عناوين الأخبار، ريتا، الحرس الثوري الإيراني يعلن شن ضربات على الكويت والبحرين ردا على الهجوم الأمريكي، ترامب يحذر من أن إيران ستزول من الوجود في حال اضطرت الولايات المتحدة لاستئناف الحرب. الرئيس اللبناني يؤكد في اتصال مع ترامب أن الدولة ستتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل. نتنياهو يصف الاتفاق بالتاريخي وحزب الله يرفضه. الجيش الإسرائيلي يعلن قتل عدد من المسلحين في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا. ومساعدة إنسانية تصل إلى فنزويلا مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى قرابة 1500 قتيل.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: طاب صباحكم مستمعينا وأهلا بكم من جديد. عودة التصعيد بين واشنطن وطهران، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت بأن إيران ستزول من الوجود في حال وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار. جاء هذا التهديد بعد أن أعلن الجيش الأمريكي أنه شن ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران في ردا على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن ضربات على الكويت والبحرين ردا على الاعتداءات الأمريكية، محذرا من رد ساحق على أي هجوم أمريكي جديد. تقرير شيرين ناصر.
9: الحرس الثوري أعلن استهداف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم في الكويت والأسطول الخامس في البحرين في إطار رده على ما وصفه بالعدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوب إيران بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز، وقال أن القواعد الأمريكية في المنطقة سترى جحيما في هذه الأيام. كما أشار الحرس الثوري إلى أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف مذكرة التفاهم وسيؤدي لتوقف كامل لمسار تفاهم. الداخلية البحرينية أفادت من ناحيتها عن إطلاق صافرات الإنذار، بينما أعلن الجيش الكويتي عن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. رد إيراني عقب تنفيذ القوات الأمريكية ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية داخل مضيق هرمز وبالقرب منه، وفق القيادة المركزية الأمريكية التي أوضحت أن الغارات الجوية جاءت ردا على هجوم إيراني استهدف ناقلة النفط كيكو التي تحمل علم بنما. الرئيس الأمريكي أكد الضربات على إيران وحد قائلا: قد نصل إلى نقطة لا نعود فيها قادرين على التصرف بعقلانية، وسنضطر حينها إلى إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح كبير عسكريا، وإذا ما حدث ذلك فإن إيران ستزول من الوجود.
8: إيران التي قالت اليوم الأحد أن عدة منشآت رصد ومراقبة على الساحل الجنوبي لإيران تعرضت لضربات جوية أمريكية، وصفتها بأنها انتهاك للاتفاق المؤقت الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ 14 بين البلدين. الآن، أي تداعيات لهذه الاستهدافات المتبادلة على مسار تنفيذ الاتفاق بين واشنطن وطهران؟ نضال شقير سأل محمد صالح صادقيان مدير مركز المركز العربي للدراسات الإيرانية.
10: أنا أعتقد بأنه عندما لا يتم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم تبقى هذه الاحتمالات أو هذا التصعيد، توتر، احتكاك عسكري، احتكاك سياسي، هذا محتمل يحدث ويحدث أكثر مما حدث، خصوصا وأن مذكرة التفاهم تقول بأن الفقرة الأولى بيبدأ بتنفيذها بعد ساعة أو بعد التوقيع على مذكرة التفاهم. الآن تم التوقيع على المذكرة لكن الفقرة الأولى لم تنفذ لحد الآن. الإيرانيون يقولون بأن تنفيذ الفقرة الأولى هو اختبار يجب أن يتم لإيقاف الحرب أولا ولاستكمال ما يمكن استكماله من ما ورد في هذه الفقرة لفتح مضيق هرمز، لكن الجانب الأمريكي حقيقة يراوغ ويماطل ويناقض كلامه، وأنا أعتقد بأن مثل هذا التصعيد بالتأكيد لن يخدم عملية تنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم.
8: محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت خلال اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي

0: عن السيادة ومنعدم الوجود. من بيروت نقول نصيف.
1: انفجر الموقف الشيعي ضد الاتفاق اللبناني الإسرائيلي في واشنطن على نحو أذن بمواجهة صريحة ليس بين هذا الفريق والدولة اللبنانية فحسب، بل بينه وسائر الأفرقاء الذين رحبوا بالاتفاق بعد رئيس البرلمان نبيه بري الذي اتخذ موقفا غامضا وأن اتسم بسلبية. هو يا أهلي في لبنان، كل لبنان، إنها الفتنة دون ما أي إسهاب، على غرار الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي وصف الاتفاق بأنه مذلة وعار وتنازل عن السيادة، معتبرا أنه منعدم الوجود. وخطب السلطة اللبنانية بالقول أنا لكم أن تتراجعوا عن خطيئاتكم التي تخروا بلبنان، سنستمر كمقاومة في الميدان لدحر الاحتلال رافضا التخلي عن سلاح حزبه. تزامن هذا الانقسام مع إجراء قضائي ذي دلالة هو تكليف المدعي العام التمييزي أحمد الحاج الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير الآيلة إلى منع أي أعمال شغب واعتداء على الممتلكات في ضوء تحريك حزب الله ليل أمس أنصاره في الضاحية الجنوبية بتظاهرات دراجة، ما عكس احتقانا داخليا يراد له إرباك السلطة اللبنانية حيال اتفاقها مع إسرائيل والخشية من افتعال اضطرابات في محاولة لنقل الاشتباك من الجنوب مع إسرائيل إلى الداخل اللبناني. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
0: وفرنسا أعلنت استعدادها للمساهمة في تنفيذ الاتفاق داعية إلى أن يمهد لاستعادة كاملة للسيادة اللبنانية. هذا وقد أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتفاق الإطاري مع لبنان الذي أبرم برعاية أمريكية الجمعة واصفا إياه بأنه إنجاز تاريخي. وجه ضربة إلى إيران وحزب الله كما ينقل مراسلنا في القدس زياد حلبي.
2: كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي وصف الاتفاق بأنه إنجاز استراتيجي، معتبرا أن الحكومة اللبنانية أظهرت شجاعة وأن ما جرى يشكل ضربة لإيران وحزب الله، مؤكدا أن لبنان والولايات المتحدة يقران بضرورة بقاء إسرائيل في المنطقة الأمنية. كما أعلن إرسال وفد إلى واشنطن لعرض الموقف الإسرائيلي من الملف النووي الإيراني، وأضاف بأن إسرائيل ليست جزءا من الاتفاق مع إيران. من جهته وصف وزير الدفاع الإسرائيلي الاتفاق بأنه حدث تاريخي، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية قبل نزاع سلاح حزب الله. في المقابل اتهم زعيم المعارضة لابيد نتنياهو بتوظيف التطورات الأمنية لأغراض سياسية، فيما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الاتفاق واصفا إياه بالخطأ الفادح، مطالبا بعرضه على التصويت داخل المجلس الوزاري الأمني والسياسي صغر. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: الجيش الإسرائيلي قال صباح اليوم أنه قتل أفرادا من حزب الله كانوا مسلحين بقذائف صاروخية وقصف منصة إطلاق صواريخ في منطقة النبطية بجنوب لبنان لإزالة تهديدات تواجه جنوده. اتفاق الإطار الذي وقع إذن بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية يلقي على الجيش اللبناني مهمة نزع سلاح حزب الله واستلام أمن المناطق التجريبية التي ستنسحب إسرائيل منها تدريجيا، ما يضعه في الواجهة أمام حزب الله، وهو ما يرى فيه خبراء عسكريون مهمة غير قابلة للتنفيذ، منهم العميد إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي. كان يتحدث من بيروت لليل بشارة.
3: هذا الاتفاق غير قابل للتنفيذ، من سينفذه؟ الجيش اللبناني ليس بالوارد أن يقوم بأي عمل ليواجه فيه حزب الله. موقف سياسي كبير جدا طبعا، يتضمن أمور خطيرة جدا مثل عدم تقديم دعوة قضائية ضد إسرائيل وبإعلان عدم نوايا بالعدوان، والذي كان اللبنانيون ينتظرون ورئيس الجمهورية يعدهم بانسحاب إسرائيل وعودة النازحين، لكن لا يوجد لا انسحاب ولا عودة، لذلك غير قابل للتنفيذ. الجو العام حزب الله الرافض لهذا الاتفاق، لكن يعني السؤال أنه هذا الاتفاق يعني كيف يمكن أن يؤدي إلى ضمان أمن إسرائيل، أو كما يقال في وسائل الإعلام أن تصل إلى الصواريخ البالستية والدرونات؟ يعني هذا يذكرنا بما قاله الرئيس ترامب، إسرائيل فشلت في القضاء على حزب الله وسيطلب من أحمد الشرع. أحمد الشرع رفض، هل الآن يطلب من الحكومة اللبنانية؟ تصور أن هذا الاتفاق في النهاية هو نوع من الضغط الأمريكي على إيران، فله علاقة بانسحاب إسرائيل ولا بالوضع اللبناني.
0: العميد إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني. قال الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت عددا من المسلحين في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا يوم السبت، مضيفا أنه سيواصل عمليات

0: في المنطقة لإزالة أي تهديدات للمدنيين الإسرائيليين وجنوده. في أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولية، هذا الصباح نفذت قوات أمنية عراقية انتشارا في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد في وقت مبكر اليوم، حيث داهمت مقرات ومنازل عدد من الشخصيات السياسية تضم المنطقة الخضراء، السفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أخرى، فضلا عن مؤسسات دولية ومكاتب حكومية، كما يقيم فيها مسؤولون وسياسيون رافعو المستوى. وقد تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي بمحاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين عانى منهما العراق لعقود. في خبر آخر يتعلق بالعراق ولكن في العلاقة مع إيران، أعلن عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني عزمه السفر إلى العراق للتشاور بشأن القضايا الإقليمية والثنائية، بما في ذلك التنسيق لمراسم جنازة خامنئي في الأضرحة العراقية. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، انفجارات في كييف إثر استهدافها بهجوم صاروخي ومقتل مدنيين جراء المسيرات والقذائف المدفعية على جانبي الحدود الروسية الأوكرانية. شيرين ناصر.
1: الجيش الأوكراني وسلطات محلية أعلنوا أن كييف تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية، وقال فيتالي كليتشكو رئيس البلدية أن قوات الدفاع الجوية عملت في العاصمة الأوكرانية بينما سمع دوي انفجارات عدة وشوهدت ومضات في السماء. وفي دنيبرو بيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا، قال حاكم المنطقة أن أكثر من 40 غارة بطائرات مسيرة وقصفا مدفعيا أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر قرب نيكوبول. أما ضربات الأوكرانية على مدينتي فيلغوراد وبلغورود جنوب غربي وغرب روسيا وهورليفكا وماكييفكا في دونيتسك الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو، فأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص. القائم بأعمال حاكم بريانسك الروسية ذكر أيضا أن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية في المنطقة الحدودية أسفر عن مقتل شخصين كانا يستقلان سيارتهما. ونقلت وكالة أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها أن أكثر من 120 طائرة مسيرة أوكرانية تم قطها فوق مناطق روسية خلال الساعات الماضية، بينما تحدث سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو عن اعتراض مسيرات أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.
0: في أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولي، هذا الصباح تواصل حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء، تواصل الارتفاع مسجلة قرابة 1500 قتيل وأكثر من 50,000 مفقود، فيما بدأ مطار سيمون بوليفار الدولي الذي أعيد فتحه جزئيا بدأ في استقبال رحلات الشحن التي تحمل مساعدات إنسانية وعلى رأسها المساعدات الأمريكية. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام نشرة السابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. الحرس الثوري الإيراني يعلن شن ضربات على الكويت، البحرين ردا على هجوم أمريكي، ترامب يحذر من أن إيران ستزول من الوجود في حال اضطرت الولايات المتحدة لاستئناف الحرب. الرئيس اللبناني يؤكد في اتصال مع ترامب أن الدولة ستتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل. نتنياهو يصف الاتفاق مع لبنان بالتاريخي وحزب الله يرفضه. الجيش الإسرائيلي يعلن قتل عدد من المسلحين في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا. ومساعدة إنسانية تصل إلى فنزويلا مع ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى قرابة 1500 قتيل. النشرة انتهت، ولكن صباح مونتي كارلو بفقراته المتنوعة متواصل معكم حتى 8 صباحا بالتوقيت الفرنسي. ابقى معنا.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-دولية
3: رجعت تتابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو توامي أستراليا، من وراء الميكروفون بيدرو حجي. بقينا تقريبا ساعة من الوقت تنغوص نحن وياكم مع أغاني من زمان لبنان الجميل. فورا لنسمع نحن وياكم ديانا حداد، ونرجع نسمع موسيقار لبنان الراحل ملحم بركات.

0: سمعنا بهاللحظات الموسيقار الراحل ملحم بركات من مسرحية مشيت بطريقي. تحية مسائية لكم جميعا من راديو توامي أستراليا ومن موجتنا 1638 أي أم موقعنا توامي.com.au. منتابع سوا مع هالأغنيات المميزة اللي اخترت لكم ياهن. أما هلأ بريك وبرجع لكم من وراء الميكروفون بيدرو حج.
1: 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME Australia.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929 17 100.

مشواري مكمل معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو تويمي أستراليا. بيدرو حجي معكم من وراء الميكروفون. مننتقل فورا لنسمع نحن وياكم أغنية رائعة من الفنان جوزيف نصيف، لو بقدر انساكي.

0: وزا يعني.
1: رجعنا تنتابع سوا سهرتنا معكم على أنغيم هالأغنية المميزة اللي اخترت لكم ياهن مساء ليلة الأحد. مننتقل لنسمع الشحرورة صباح عن ندى الندى الندى، أغنية رائعة.

0: على أنغام الأغنية المميزة للفنان عصام رجي، مكمل معكم ذات السهرة الرائعة مع أغاني من زمن لبنان الجميل. بريك وبرجع لإلكن. مساء الخير للجميع.
1: ABC News Update to ME Australia.
2: ABC News.
3: Hello, David Rollins with a quick wrap of the latest news. Tensions are flaring as desperation grows in Venezuela's northern state of La Guaira, as rescuers and families search for earthquake survivors, with the death toll already exceeding 1,400. Families have reported nearly 70,000 people missing 3 days after the twin massive quakes devastated the South American nation. People looking for loved ones and neighbours used machinery, shovels, ropes and their bare hands atop mounds of toppled concrete throughout La Guaira, one of the hardest hit states. They've been joined by a growing number of international rescue teams, offering a small glint of hope to anguished families. Tensions have risen over what Venezuelans see as an inadequate response by the government, with soldiers, firefighters and police evidently underprepared to respond to the scope of the tragedy. Iran and the United States are continuing to trade strikes and counterstrikes after a second commercial ship came under attack from Iran in the Strait of Hormuz. Iran says the latest US strikes targeted military facilities on its southern coast, calling the attacks brutal and a violation of an interim deal meant to end the four-month-long war. It says they show that breaking promises is part of the US's nature. In response, Iran's Revolutionary Guard has launched drone and missile attacks targeting US facilities in Bahrain and Kuwait, although a US official says there's been no reported American casualties or damage. It's unclear where the latest cycle of strikes leaves peace talks. And the New South Wales government is investing an extra $34 million to expand shark spotting drones. From July 1, 70 beaches will have year-round drone surveillance, with more coverage in Sydney and regional New South Wales. Surf Life Saving New South Wales CEO Steve Pearce says the program will now deliver around 500,000 flights in 1 year. ABC News.
1: Australia. Lock it in right here on the one channel. The only channel. The original channel. Where you don't miss a thing. This is 2ME Australia.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: شو بيك عم تلطش خيالك؟
6: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
7: البنك عم بدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
0: رجعت تتابع سوا هالسهرة المميزة معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو 2ME أستراليا. ما تنسوا النهار الأربع الصبح تابعوني مع الزميل كلود خوري ضمن فكرة أغاني من سي كل أربع وجمعة ابتداء من الساعة 10:30 الصبح. تحية لزميل كلود ولكل الزملاء. بريك وبرجع لإلكن.
8: أكد الرئيس نبيه بري أنه متخوف من الفتنة الداخلية، وأيضا لم يطلع على بنود الاتفاق بين لبنان وإسرائيل إلا من الأعلام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصل بالرئيس جوزيف عون ويؤكد دعمه للبنان. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: ليتواني أستراليا.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate. This is

0: أما هلأ وصل مشواري معكم للنهاية. نعم ساعتين من الوقت مرت أنا وياكم مع أغاني من زمن لبنان الجميل. اسمحوا لي بالنهاية أتوجه بتحية لبلدنا الحبيب لبنان ولرئيس الجمهورية وللشرعية اللبنانية اللي عم تحافظ لنا على السيادة اللبنانية. نعم لبنان أولا ولا أي دولة بالعالم بتقدر تحكم هالبلد. تحية للجميع وإن شاء الله اللي بعد منه مؤمن إنه عنا دولة مستقلة يآمن بقى. بودعكم بلتقى فيكم صباح نهار الأربعاء مع الزميل كلود خوري. أحد مبارك عليكم جميعا. بيدرو حجي رفقكم من وراء ميكروفون راديو تو ام اي أستراليا. باي باي.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: شو بيك عم تلطش خيالك؟
6: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
7: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل اتفاق تاريخي بكل معنى الكلمة، إذ للمرة الأولى منذ العام 1969، أي منذ اتفاق القاهرة المشؤوم، تمسك الدولة القرار في الجنوب ولا تقبل بأن يبقى جزء من لبنان في دائرة الابتزاز والاستباحة. منذ 57 عاما تماما سلمت الدولة اللبنانية الجنوب للدويلة الفلسطينية، ثم عادت وسلمته لدويلة القوى اليسارية لينتهي في يد دويلة حزب الله التي حولته أداة المقايدة وذريعة للاحتفاظ بسلاحها. وها أن الاتفاق التاريخي الذي وقع الجمعة في واشنطن يعيد الأمور إلى نصابها، فالدولة حسمت أمرها لأنها تدرك أن شعبها سئم الحروب العبثية لحزب الله وبات يريد السلام. البداية من الاتصال الهاتفي الذي تلقاه رئيس الجمهورية جوزيف عون ليل أمس من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب لبنان وشعبه وأنها تعمل على توفير كل ما من شأنه لتطبيق مندرجات الاتفاق لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان. وأعلن ترامب أن بلاده ستساهم في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية ليستعيد لبنان دوره الريادي في محيطه والعالم. بدوره شكر الرئيس عون الرئيس ترامب على موقفه الداعم للبنان وسلطته الشرعية ومؤسساته الدستورية والأمنية وفي طالعتها الجيش، لافتا إلى أن الدولة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطار، متمنيا أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق لهذا الاتفاق وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، لا سيما الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. وفي نهاية الاتصال أشار الرئيس ترامب إلى اللقاء قريبا مع الرئيس عون في واشنطن. دولة فاوضت، جيش ينفذ، آلية أمريكية تتحقق، فانسحاب تدريجي لإسرائيل. إليكم كيف سيترجم الإطار الثلاثي إلى واقع عسكري ميدانيا، تقرير مجدولين اللحام.
1: بعد سنوات كان فيها الجنوب، البقاع ومربعات حزب الله الأمنية بلبنان ساحة بتتقاطع فيها الحسابات الإقليمية بتوقيع نقل الإطار الثلاثي الملف من منطق المحاور إلى منطق الدولة. دولة تفاوض، جيش ينفذ، وآلية عسكرية تقاس بالنتائج. عمليا تبدأ الخطة بإنشاء مجموعة تنسيق عسكرية أمريكية لبنانية إسرائيلية تشرف على التنفيذ، وهي المرحلة الأكثر دقة. بعدها تحدد حدود المنطقة النموذجية الأولى بايلوت زون واحد، خلينا ناخذ مثلا زوتر الشرقية أو الغربية، ثم تنتشر فيها وحدات مختارة من الجيش اللبناني خضعت للتدريب والتدقيق الأمريكي. فإذا أثبتت آليات التحقق إزالة السلاح والبنية العسكرية للجماعات المسلحة أي حزب الله، تبدأ إسرائيل إعادة التموضع أو الانسحاب من تلك المنطقة بالتزامن مع إعادة الإعمار وعودة المدنيين. بعد نجاح المرحلة الأولى يكرر النموذج بمنطقة تانية ثم ثالثة، ثم يمتد تدريجيا إلى كامل الجنوب وربما لاحقا إلى مناطق أخرى من لبنان.
2: خريطة التنفيذ تمتاز بمفهوم الدومينو إيفكت، نجاح أول خطوة يقود إلى نجاح خطوة تانية وثالثة. اليوم التحدي الأساسي أمام الجيش اللبناني ليس انتشاره، ولكن إمكانية ضبط الأرض اللي حينتشر فيها ويمنع عودة سلاح حزب الله بشكل أو بآخر إلى المنطقة اللي هو منتشر فيها. وهون سر نجاح قيادة الجيش هي يشعر قائد الجيش والمؤسسة أنه كل مؤسسات الدولة تدعمه في تنفيذ مهمة، مش هو وحيد اللي على أرض، القضاء، الدبلوماسية، الإعلام، لحتى يحس حاله الجيش مش وحده كمؤسسة ولكن الدولة كلياتها عم بتغطيه.
1: بالخلاصة أهم ما سيختبر الإطار الثلاثي عسكريا هو مدى استعداد الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة مجتمعة للانتقال من منطق إدارة التوازنات الطائفية إلى منطق احتكار الدولة للسلطة الأمنية، والأهم احتكار قرار الحرب والسلم.
0: ما هي البنود الـ14 التي ينص عليها الاتفاق اللبناني الإسرائيلي؟

0: في هذا الوقت أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل تمكنت من إنجاز اتفاق طار مع لبنان بفضل الضربات الموجعة التي وجهتها لحزب الله، واعتبر أن إسرائيل تواصل العمل على تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله جنوب لبنان، وتابع: لقد سيطرنا على منطقة الشقيف وسنبقى فيها. ورأى نتنياهو أن الحكومة اللبنانية تريد السلام مع إسرائيل، وهذا تغيير جوهري، لافتا إلى أن إسرائيل ولبنان اتفقا أيضا على منطقتين أمنيتين لتجربة آلية العمل على نزع سلاح حزب الله، وتابع: لقد عرضت بشدة أي محاولة لفرض انسحاب علينا، والآن الولايات المتحدة ولبنان يقولان لإيران إن هذا ليس شأنها. وكان الزميل أنتوني ميرشا أجرى حديثا خاصا مع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجت، الذي أكد أن لا دور لحزب الله في تنفيذ الاتفاق، وأن الدعم الأمريكي مستمر للجيش اللبناني.
1: What is the first tangible change the Lebanese people should expect after today's signing, and when should they expect to see it?
2: Well, look, as Secretary Rubio said, this is the beginning of the beginning. We all know there is much work to do and a hard road ahead, but it is also historic. Coming out of the first conversations at this level between the governments of Israel, the government of Lebanon, at this level in decades. So we're seeing that framework, we're seeing the points agreed to in that framework agreement, and we're seeing the work truly beginning in order to reach that long-term peace and prosperity. Who will ultimately certify that?
3: Here's another classic hit from the Super Radio Network, 2ME.

0: Gold app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to 2ME Australia and 2ME Gold. 2ME Gold.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrius of Thessaloniki, Demetrius المفيد الطيب. ديمتريوس باليوناني يعني ابن الأرض، هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. O Saint Demetrius, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمري ما يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إيه وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إيه أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إيه أستراليا، أخبار أول بأول.

0: شو بيك عم تلطش خيالك؟
1: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
2: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: First. 2ME Australia.

بتهم تتعلق بالفساد حملة اعتقالات في العراق تطال سياسيين ونواب ورجال أعمال. ترامب قد يعود للحرب لحسم الأمور مع إيران وطهران تهدد بوقف المفاوضات. الكويت تعترض لصاروخين باليستيين وتضرر مبنى سكن في البحرين نتيجة اعتداء إيراني. إسرائيل تعلن مقتل عناصر من حزب الله في النبطية وعون يطالب ترامب بالضغط عليها للانسحاب من الجنوب.

حياكم الله. إنها الواحدة ظهرا بتوقيت الرياض. نبدأ هذه النشرة من العراق، حيث شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة ضد سياسيين ورجال أعمال في المنطقة الخضراء على خلفية شبهات فساد، كشفت عنها اعترافات وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي. وأفادت مصادر العربية بأن عمليات الاعتقال شملت 17 مسؤولا، منهم بهاء النوري ومضر الكروي ومحمد الكربولي ومثنى السامرائي وعالية نصيف وحسن الخفاجي وإبراهيم سميدعي وهند العباسي ومحمد سارمان ومحمد الصيهود. الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات. وبحسب المصدر العراقي، فإن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لن يتوانى عن ملاحقة الفاسدين والمتورطين في التجاوز على أموال الدولة.

0: من بغداد معنا الباحث بشؤون السياسية والتشريعية دكتور سيف السعدي. أهلا بك دكتور. اليوم يوم جديد ومشهود كذلك في العراق. يقول البعض إن المنتصر في هذا اليوم هو مفهوم الدولة في العراق، وهذا الذي يؤسس إلى ما بعد هذه المرحلة على اعتبار التحديات الكبيرة التي كانت تواجه الدولة العراقية. الآن إلى أي مدى ستصل هذه الاعتقالات؟ وهل يمكن أن نشهد أيضا حملات تفاوض مع بعض الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات؟
1: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، تحية طيبة لك وإلى متابعيكم الكرام. نعم، هذه القائمة سوف تطول، خصوصا نتحدث عن يعني مصادر تتحدث عن 180 شخصية سوف يتم اعتقالها. إلى غاية الآن نتحدث عن 37 شخصية، 25 شخصية جرى اعتقالهم داخل المنطقة الخضراء، و 12 شخصية تم اعتقالهم خارج المنطقة الخضراء، منهم 12 نائبا. ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الإجراءات القضائية، ولربما سائل يسأل كيف لنائب لديه حصانة يتم اعتقاله. لدينا بصراحة المادة 63 من الدستور أشارت أليف للنائب داخل مجلس النواب الحصانة الكاملة عما يدلي بآرائه داخل الفصل التشريعي، لكن باء قالت لا يجوز إلقاء القبض على النائب أثناء الفصل التشريعي إلا إذا كانت جناية بالجرم المشهود. وبالتالي أيضا يعني تم تفسير هذا، يعني قانون يعني العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 أشار بالمادة 25 ما هي الجناية التي ممكن أن تكون من 5 سنوات فما فوق، الإعدام المؤبد 5 سنوات وقد تصل إلى 15 سنة. ولذلك يوجد قرار للمحكمة الاتحادية، ومعي هذا القرار جاء ليفسر ما هو يعني رفع الحصانة على النائب رقم 190 لسنة 2019. هذا يعني القرار للمحكمة الاتحادية أشار يجوز إلقاء القبض على النائب إذا كانت في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو جنحة يعني تكون بالجرم المشهود يتم رفع الحصانة، تكون كالآتي: إذا كان في عطلة الفصل التشريعي، والآن نحن في عطلة الفصل التشريعي، يأخذ موافقة رئيس مجلس النواب فقط يعني يقتصر عليه، وإذا كنا أثناء عطلة الفصل التشريعي أو أثناء الفصل التشريعي يتم الذهاب إلى التصويت بالأغلبية المطلقة، ولكن إذا كان بالجرم المشهود وفق قرار المحكمة الاتحادية لا يتم أخذ موافقة مجلس النواب، وبالتالي يتم أخذ
0: وبالتالي هذه الإجراءات التي اتخذت اليوم هي إجراءات صحيحة على اعتبار أنها راعت كافة الإجراءات والمطلوبات المعنية بموضوع رفع الحصانة، وبالتالي ليس هنالك خلل إجرائي أو خلل قانوني يمكن أن يكون ثغرة من أجل استكمال عملية التحقيق أو عملية المحاسبة، ليس كذلك؟
1: أبدا، لا يوجد أي مخالفة. هو استند لقرار المحكمة الاتحادية رقم 90، وبالتالي هو ذهب باتجاه يعني إلقاء القبض على اعتبار أن هناك جرم مشهود واعترافات، وأيضا أخذ موافقة رئيس مجلس.
0: نعم دكتور سيف، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور سيف السعدي، ربما يعود إلينا مجددا. على أي حال، الصور التي تشاهدونها مشاهدينا هي كانت في فجر هذا اليوم، وهي تؤشر إلى حملة اعتقالات. نعم.

0: وهم مسؤولين، وردت أسماؤهم كذلك في حملة الاعتقالات. على أي حال، إلى حين أن يعود إلينا دكتور سيف، أود أن أفهم ما يجري الآن مع مدير مكتب العربية في العراق ماجد حميد. أهلا بك ماجد، ما الجديد حتى الآن؟ يعني كم عدد الأسماء التي وصلنا إليها حتى الآن وتم اعتقالهم حتى الآن منذ فجر هذا اليوم وحتى الآن؟
1: نعم، فقط أريد أن أشير بأن قناة العربية تنفرد بالتواجد الآن من أمام محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة. هذه المحكمة التي أصدرت أوامر القبض بناء على التحقيقات التي أجرتها مع عدنان الجميلي الذي اعتقل قبل أيام، وهو وكيل وزارة النفط. وأثناء عمليات التحقيق التي قامت بها هذه المحكمة، أدعكم مع هذه الصور، هي من العاصمة العراقية بغداد لمحكمة تحقيق الجنح في جانب الكرخ المختصة بقضايا النزاهة. هذه المحكمة أجرت تحقيقات مكثفة مع عدنان الجميلي استمرت لأيام، وبناء على الاعترافات التي أدلى بها أصدر قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في هذه المحكمة ضياء جعفر، وبناء على دعم من رئاسة مجلس القضاء الأعلى، أوامر قبض شملت أكثر من 17 شخصية بين نواب حاليين في البرلمان العراقي ونواب سابقين. أبرز هؤلاء النواب الذين تم اعتقالهم فجر اليوم جراء هذه العملية هو بهاء النوري، وهو نائب في البرلمان العراقي عن تحالف رئيس الوزراء العراقي السابق محمد الشياع السوداني. مضر الكروي وهو نائب كذلك عن تحالف السيادة، محمد فرمان وكذلك محمد الكربولي عن تحالف العزم، ومثنى السامرائي وهو أبرز الشخصيات المعتقلة وهو رئيس تحالف العزم وأيضا نائب في البرلمان العراقي، عاليا صيف عن تحالف وهي عضو في البرلمان العراقي عن تحالف رئيس الوزراء السابق محمد الشياع السوداني، وكذلك حسن الخفاجي ومحمد صيهود وابراهيم الصميدعي هو محلل سياسي، وهند العباسي هي نائبة عن محافظ صلاح الدين، وكذلك علي معارج وكيل سابق لوزارة النفط وهو مشمول في العقوبات الأمريكية، وحسين مؤنس هو عضو برلمان وقيادي في كتائب حزب الله تم مداهمة مقره لكن لم يتم اعتقاله، وكذلك النائب علاء سكر تم مداهمة مقره لكن لم يتم اعتقاله، يعني لم يكن موجود. زياد الجنابي هو رئيس هيئة النزاهة السابق وعضو في البرلمان العراقي أيضا تم اعتقاله في أربيل، ومحمد المياحي كذلك هو محافظ سابق.
0: اسمح لي يا ماجد،
1: واسط وأيضا عضو في البرلمان وتم اعتقاله.
0: نعم، هذه الأسماء التي تلوتها يا ماجد، هل جميعها وردت في التحقيق مع عدنان الجميلي وهو وكيل وزارة النفط؟ عند التحقيق معه قيل لنا من بعض الذين تحدثنا إليهم من خلال نشرات سابقة أنه تم تفتيش هاتف عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط، ومن بعد ذلك أي شخص موجود في هاتف الرجل تم التحقيق معه. الذين تم اعتقالهم، هذه الأسماء التي تلوتها، جميع أسماءهم وردت في التحقيق مع عدنان الجميلي؟
1: نعم، هو عمليا هناك يعني عملية ارتباط كبيرة في هذه الأسماء التي تم إصدار أوامر القبض من قبل قاضي التحقيق الذي أجرى التحقيق لساعات مطولة كما أشرت مع عدنان الجميلي. عدنان الجميلي أدلى باعترافات مهمة بأن هناك أموال قام بإعطاها لمسؤولين، البعض منهم في البرلمان العراقي، هناك حملات انتخابية قام بتمويلها، هناك عمليات شركات وهمية قام بالتعامل معها من خلال عملية كشوفات وهمية. كل هذه يعني أغلب هذه الأسماء هي تم ذكرها من قبل عدنان الجميلي، لكن أيضا هناك قضايا أخرى يتم التحقيق بها من قبل القضاء العراقي بالتعاون مع الحكومة التنفيذية وكذلك البرلمان العراقي. ماجد، هناك نقطة مهمة، عملية الاعتقال البعض يشير إلى الحصانة. نعم،
0: قبل أن أدخل معك في موضوع الحصانة وما يترتب عليها كذلك وإجراءات رفع الحصانة والجدل الذي يمكن أن يثار في مسألة رفع الحصانة، فقد ذكرت نقطة مهمة أنه تم إرسال أموال إلى شركات وهمية. هذه الشركات الوهمية هي فقط داخل العراق أم خارج جغرافيا العراق؟
1: نعم، هي ليست عملية إرسال، هو عملية إنشاء مشاريع وهمية من خلالها تم استحصال مبالغ مالية ضخمة من قبل عدنان الجميلي. هيئة النزاهة من خلال الأوامر القضائية التي صدرت ومن خلال الاعترافات التي أدلى بها لقاضي تحقيق محكمة مكافحة الفساد القاضي ضياء جعفر، هناك أموال تم إخراجها من

0: يسعد صباحك الحلو.
1: أكد الرئيس نبيه بري أنه متخوف من الفتنة الداخلية، وأيضا لم يطلع على بنود الاتفاق بين لبنان وإسرائيل إلا من الأعلام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصل بالرئيس جوزيف عون ويؤكد دعمه للبنان. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.

0: الله معكم عبر أثير TME أستراليا. بعد عنا الكثير من المحطات, خليكم برفقتنا, ما تروحوا بعيد, نحن أكيد راجعين. Feel the summer magic with the summer
1: music on 2ME. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: منيح زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من 6 لـ 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي, محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر TME أستراليا.
0: ما تروحوا بعيد, باقيين, خلونا نتوقف مع هالمحطة, من بعدها منرجع هون TME أستراليا. The greatest flashbacks of all time. 2ME.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: إذا حابب تعرف اللي قبالك عم يكذب، حاول إنك ما تلفن، حط عينك بعينه. لغة العيون ما بتعرف الكذب. عبر أثير تويمية أستراليا، خليكن رجعين.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: تويمية بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكن، إذاعة تويمية أستراليا.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: شو بيك عم تلطش خيالك؟
5: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
6: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، وايلي بارك.
7: ABC News Update to ME Australia.
8: ABC News.
9: Hello, David Rollins with a quick wrap of the latest news. Tensions are flaring as desperation grows in Venezuela's northern state of La Guaira, as rescuers and families search for earthquake survivors, with the death toll already exceeding 1,400. Families have reported nearly 70,000 people missing 3 days after the twin massive quakes devastated the South American nation. People looking for loved ones and neighbours used machinery, shovels, ropes and their bare hands atop mounds of toppled concrete throughout La Guaira, one of the hardest hit states. They've been joined by a growing number of international rescue teams, offering a small glint of hope to anguished families. Tensions have risen over what Venezuelans see as an inadequate response by the government, with soldiers, firefighters and police evidently underprepared to respond to the scope of the tragedy. Iran and the United States are continuing to trade strikes and counterstrikes after a second commercial ship came under attack from Iran in the Strait of Hormuz. Iran says the latest US strikes targeted military facilities on its southern coast, calling the attacks brutal and a violation of an interim deal meant to end the four-month-long war. It says they show that breaking promises is part of the US's nature. In response, Iran's Revolutionary Guard has launched drone and missile attacks targeting US facilities in Bahrain and Kuwait, although a US official says there's been no reported American casualties or damage. It's unclear where the latest cycle of strikes leaves peace talks. And the New South Wales government is investing an extra $34 million to expand shark spotting drones. From July 1, 70 beaches will have year-round drone surveillance, with more coverage in Sydney and regional New South Wales. Surf Life Saving New South Wales CEO Steve Pearce says the program will now deliver around 500,000 flights in 1 year. ABC News.
10: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل تؤمن أستراليا.
11: منكن ولألكن.

0: لغة الابتسامة كمان ما بتعرف الكذب. يلي بيضحك لك بعفوية بتعرف انه كتير مبسوط. يلي بيضحك وصوت رنة ضحكته بتنسمع عن بعيد انه مبسوط. هيدي الضحكة اللئيمة بتدل على نفسية صاحبها. لغة الضحكة او الابتسامة ما بتعرف الكذب. لهالسبب لغة الابتسامة ما بتكذب. اذا حبيت تعرف هالاخر اذا عم يكذب ام لا، المفروض تواجهه وجه بوجه، تضحك له ويضحك لك. 16:38 AM نرجع لعندكم بعد شوي ومنكمل.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
6: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
7: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
8: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
11: هدى العناس.
10: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. كرد على الضربات الأمريكية على سواحلها، إيران تستهدف مواقع أمريكية في البحرين والكويت وتهدد بمقاطعة الجولة المقبلة من المفاوضات. وزير الخارجية الإيراني يؤكد من بغداد على أن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة يجب ألا تنحرف عن مسارها، ويشدد على وضع إطار عمل جديد لضمان أمن منطقة الخليج. موجة الحر تتواصل في أوروبا وتتسبب في 1000 قتيل في فرنسا.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام. نستهل النشرة بمستجدات الملف الإيراني. فعلى وقع سفارات الإنذار التي انطلقت في الكويت والبحرين تتلقى مذكرة التفاهم الموقع بين طهران وواشنطن ضربة جديدة. فبعد الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مواقع ساحلية في إيران، ردت طهران باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في الخليج، مهددة في الوقت ذاته بمقاطعة الجولة المقبلة من المفاوضات المقررة بعد يومين. تطورات قد تعيد خلط الأوراق وتثير تساؤلات حول ما إذا كانت الدبلوماسية لا تزال قادرة على احتواء الأزمة، أم أن المنطقة تتجه مجددا نحو مرحلة أكثر خطورة من التصعيد. علي الباشا من طهران والمزيد من التفاصيل.
11: ردا على استهداف 5 مواقع ساحلية في جزيرتي سيريك وقشم الإيرانيتين، قال الحرس الثوري إنها مواقع رادارات وأجهزة الرصد والتتبع والمراقبة. استهدفت إيران بصواريخ باليستية ومسيرات انتحارية هجومية 8 مواقع أمريكية في قاعدة علي السالم الكويتية والأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. مناوشة تشبه في الشكل والمضمون اشتباكات دارت في محيط مضيق هرمز قبل وبعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. لكن الحرس الثوري في بيانه هذه المرة أكد أنه وبعد الاشتباكات الأخيرة سوف يستهدف السفن التي لا تلتزم بالمقررات التي أرستها إيران لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بشكل أكثر عنفا. كما أشار البيان إلى أن النقد المتكرر للبند الأول من مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سيجعل إيران تعيد التفكير في كل العمليات الدبلوماسية. وأكدت فيه مصادر إعلامية مقربة من الفريق الإيراني المفاوض أن طهران تفكر مليا بمقاطعة الجولة المقبلة من المفاوضات، والتي من المفترض أن تعقد على المستوى التقني بين الطرفين في اليومين المقبلين. علي باشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
10: في السياق، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إلى وضع إطار عمل جديد لضمان أمن منطقة الخليج. وقال عرقجي في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي خلال زيارة لبغداد إنه ينبغي على كافة دول المنطقة مراجعة الوضع الأمني لمنطقة الخليج المهمة، وذلك دون وجود أو تدخل أي دولة من خارج المنطقة. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي في معارك جنوبي لبنان، هذا فيما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل شخص اليوم باستهداف غارة إسرائيلية محيطة بلدة دير سريان الطيبة في جنوب لبنان. وتأتي هذه التطورات بعد يومين من إبرام اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. تواصل أوروبا مواجهة موجة حر استثنائية حطمت أرقاما قياسية في عدة دول، بينما أعلنت فرنسا تسجيل نحو 1000 وفاة إضافية منذ 24 من هذا الشهر. حازم حمد.
12: نعم، تشهد فرنسا أياما صعبة بعدما أعلنت وكالة الصحة العامة تسجيل نحو 1000 وفاة إضافية منذ 24 من الشهر الجاري، معظمهم من كبار السن، مع ارتفاع الوفيات في المنازل بنسبة 40% وسط توقعات بأن تكون الحصيلة الفعلية أعلى خلال الأيام المقبلة. وعلى الرغم من تراجع الحرارة في معظم المناطق، بقيت أجزاء من الشرق تحت الإنذار الأحمر، فيما تستمر الضغوط على المستشفيات وخدمات الطوارئ. وقد سجلت هذا الأسبوع درجات تجاوزت 40 درجة مئوية في عدة مناطق فرنسية، ما أدى إلى إلغاء فعاليات كبرى بينها مسيرة الفخر في باريس ومهرجان سوليديز. أوروبيا حطمت أرقام قياسية، فقد تجاوزت ألمانيا حاجز 41 درجة، وسجلت الدنمارك 37 درجة، فيما تخطت لتشيك 40. وقد واجهت سلوفاكيا موجة حر تسببت في 6 حالات غرق خلال يومين.
10: وفي فنزويلا تتضاءل آمال العثور على ناجين بعد أكثر من 72 ساعة من الزلزالين القويين اللذين ضرب البلاد، وترتفع حصيلتهما ساعة تلو الأخرى ووصلت إلى 1500 قتيل و50,000 مفقود. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية النشرة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: عيب له.
1: قال شكسبير: الدنيا مسرح كبير، وإن كل الرجال والنساء ما هم إلا لاعبون على هذا المسرح. لا تطلب الفتاة من الدنيا إلا زوجا، فإذا جاء طلبت منه كل شيء.
2: Crunching out the killer cuts with no limits.
3: I'm done following the rules.
2: No limits.
4: Okay.
2: Maximum music. MP music. No boundaries. No rules.
3: What
2: the 2ME. No limits.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: يسعد صباحك الحلو.
8: أكد الرئيس نبيه بري أنه متخوف من الفتنة الداخلية، وأيضاً لم يطلع على بنود الاتفاق بين لبنان وإسرائيل إلا من الأعلام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصل بالرئيس جوزيف عون ويؤكد دعمه للبنان. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
9: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
10: سانت مارسولان شامبانيا شعاره معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسولان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء، ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياتهم بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل على طول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم على طول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسولان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشابين ويضلن عندن الفيرتيو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol the violets.
9: This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تو أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: وين كنتوا عم تسمعونا عبر 6038 AM أو عبر شبكة الإنترنت. بهديكم ألف تحية, بهديكم كل المحبة, بمحبة أكيد بندعيكم لا تبقوا معنا. نحن راجعين مش نطولين, يلا
1: ثروات الأغاني الجديدة. To Emmy, just drop. Let it drop. New music. Australia. New music. To Emmy.

0: عندي عزيمة وعندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
2: ABC News Update. 2ME Australia.
3: ABC News.
4: Hello, David Rollins with a wrap of the latest news from near and far. An 11-year-old boy has been pulled alive from rubble more than 3 days after two powerful earthquakes struck Venezuela. The two earthquakes hit a minute apart on Wednesday night and have so far killed more than 1,400 people, with thousands more still missing. Search efforts are continuing, with rescuers reportedly pulling people out with their bare hands. Attempts to broker a peace deal between the US and Iran are in jeopardy after the two sides traded strikes following an Iranian drone attack on a Panama-flagged oil tanker in the Strait of Hormuz. For a second night running, the US military bombed Iran, hitting, it said, 10 military targets in and around the Strait of Hormuz. Tehran said it responded with ballistic missile strikes on US bases in Bahrain and Kuwait. The exchange came after another tanker in the strait was targeted by an Iranian drone. The vital shipping lane through which 20% of the world's oil passes has not reopened in any significant way since the US-Iran deal was announced. And Federal Communications Minister Annika Wells is urging the Coalition to back Labor's plans to bolster penalties for tech giants that breach Australia's teen social media ban. Australia became the first country in the world to ban the use of social media by under-16s in December last year. Fresh research has found most children are bypassing the ban, prompting the government to double their fines for tech companies to $99 million. Ms. Wells says the ban was always going to look messy for the first few years, but the new laws are designed to strengthen it. ABC News.

0: وكمان في كتير قالوا أنا منهم أنه من الصعب هزيمة شخص لم يهزمه اليأس من داخله. مظبوط؟ أكيد مظبوط.
1: هلا فيكن تنزلوا الأب على 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: شو بيك عم تلطش خيالك؟
6: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
7: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند
9: الصفدي. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: First. 2ME Australia News.
10: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
11: هدى العناز،
10: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نسهلها بالعناوين. كرد على الضربات الأمريكية على سواحلها، إيران تستهدف مواقع أمريكية في البحرين والكويت وتهدد بمقاطعة الجولة المقبلة من المفاوضات. وزير الخارجية الإيراني يؤكد من بغداد على أن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة يجب ألا تنحرف عن مسارها، ويشدد على أن ويشدد على وضع إطار عمل جديد لضمان أمن منطقة الخليج. موجة الحر تتواصل في أوروبا وتتسبب في 1000 قتيل في فرنسا.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام. نستهل النشرة بمستجدات الملف الإيراني. فعلى وقع سفارات الإنذار التي انطلقت في الكويت والبحرين تتلقى مذكرة التفاهم الموقع بين طهران وواشنطن ضربة جديدة. فبعد الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مواقع ساحلية في إيران، ردت طهران باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في الخليج، مهددة في الوقت ذاته بمقاطعة الجولة المقبلة من المفاوضات المقررة بعد يومين. تطورات قد تعيد خلط الأوراق وتثير تساؤلات حول ما إذا كانت الدبلوماسية لا تزال قادرة على احتواء الأزمة، أم أن المنطقة تتجه مجددا نحو مرحلة أكثر خطورة من التصعيد. علي الباشا من طهران والمزيد من التفاصيل.
11: ردا على استهداف 5 مواقع ساحلية في جزيرتي سيريك وقشم الإيرانيتين، قال الحرس الثوري إنها مواقع رادارات وأجهزة الرصد والتتبع والمراقبة. استهدفت إيران بصواريخ باليستية ومسيرات انتحارية هجومية 8 مواقع أمريكية في قاعدة علي السالم الكويتية والأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. مناوشات تشبه في الشكل والمضمون اشتباكات دارت في محيط مضيق هرمز قبل وبعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. لكن الحرس الثوري في بيانه هذه المرة أكد أنه وبعد الاشتباكات الأخيرة سوف يستهدف السفن التي لا تلتزم بالمقررات التي أرستها إيران لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بشكل أكثر عنفا. كما أشار البيان إلى أن النقض المتكرر للبند الأول من مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سيجعل إيران تعيد التفكير في كل العمليات الدبلوماسية. وأكدت فيه مصادر إعلامية مقربة من الفريق الإيراني المفاوض أن طهران تفكر مليا بمقاطعة الجولة المقبلة من المفاوضات، والتي من المفترض أن تعقد على المستوى التقني بين الطرفين في اليومين المقبلين. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
10: في السياق، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إلى وضع إطار عمل جديد لضمان أمن منطقة الخليج. وقال عرقجي في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي خلال زيارة لبغداد إنه ينبغي على كافة دول المنطقة مراجعة الوضع الأمني لمنطقة الخليج المهمة، وذلك دون وجود أو تدخل أي دولة من خارج المنطقة. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي في معارك جنوبي لبنان. هذا فيما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل شخص اليوم باستهداف غارة إسرائيلية محيطة بلدة دير سريان الطيبة في جنوب لبنان. وتأتي هذه التطورات بعد يومين من إبرام اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. تواصل أوروبا مواجهة موجة حر استثنائية حطمت أرقاما قياسية في عدة دول، بينما أعلنت فرنسا تسجيل نحو 1000 وفاة إضافية منذ 24 من هذا الشهر. حازم حمد.
12: نعم، تشهد فرنسا أياما صعبة بعدما أعلنت وكالة الصحة العامة تسجيل نحو 1000 وفاة إضافية منذ 24 من الشهر الجاري، معظمهم من كبار السن، مع ارتفاع الوفيات في المنازل بنسبة 40% وسط توقعات بأن تكون الحصيلة الفعلية أعلى خلال الأيام المقبلة. وعلى الرغم من تراجع الحرارة في معظم المناطق، بقيت أجزاء من الشرق تحت الإنذار الأحمر، فيما تستمر الضغوط على المستشفيات وخدمات الطوارئ. وقد سجلت هذا الأسبوع درجات تجاوزت 40 درجة مئوية في عدة مناطق فرنسية، ما أدى إلى إلغاء فعاليات كبرى بينها مسيرة الفخر في باريس ومهرجان سوليديز. أوروبيا حطمت أرقام قياسية، فقد تجاوزت ألمانيا حاجز 41 درجة، وسجلت الدنمارك 37 درجة فيما تخطت للتشيك 40، وقد واجهت سلوفاكيا موجة حر تسببت في 6 حالات غرق خلال يومين.
10: وفي فنزويلا تتضاءل آمال العثور على ناجين بعد أكثر من 72 ساعة من الزلزالين القويين اللذين ضرب البلاد، وترتفع حصيلتهما ساعة تلو الأخرى ووصلت إلى 1500 قتيل و50 ألف مفقود. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية النشرة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: 63 أيام تيمية أستراليا من جديد. الله معكم. غاندي بيقول: من ظن أنه تعلم فقد بدا جهله. الدنيا كالماء المالح، كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا.

عبرت وعمي بحييكم من جديد بضمن فترتنا اللي بعدها كتير كتير غنية بكتير من المواد. لا يوجد شخص غير مفيد في هذا العالم ما دام يستطيع تخفيف عبء الحياة من على كاهل شخص آخر. تشارلز ديغنز.

بدي سلم على كل مين عم يسمعنا عم بيرافقنا عبر موجتنا الأرضية العامة 1638 AM وحتى عبر شبكة الإنترنت. يسعد أوقاتكم هون 3ME.

المفروض نتعلم كيفية غض البصر عن عيوب الآخرين لأنه تذكروا ما حدا كامل. نتابع الفترة برفقتكم عبر تو إيمي أستراليا. Direct from the 2ME Archives. Archives. Archives. Archives. Archives.

0: من تيمي بحييكم عبر عبر موجتنا الأرضية العاملة، عبر كمان شبكة الإنترنت. خليكم معنا باقيين برفقتكم مع الكتير من المنوعات والمواد اللي بعدها كتير كتير.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231 85 King George's Road, Wiley Park.

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME, Australia.

0: نشرة جديدة، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. الجيش الإسرائيلي يعلن السماح للجيش اللبناني البدء بالتنظيم لتسلم السيطرة على المنطقتين التجريبيتين. الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج تعود إلى الواجهة، وتهديدات متبادلة بين ترامب وطهران. مداهمات واعتقالات في بغداد على خلفية ملفات فساد، وإجراءات مشددة داخل المنطقة الخضراء. جحيم الحر يلاحق أوروبا، درجات حرارة قياسية وعداد القتلى يرتفع. لا يبدو أن الاتفاقات ولا مذكرات التفاهم عالميا وليس محليا فقط تسير كما يجب، فالساعة الأخيرة حملت الكثير من التطورات، ولا سيما بين أمريكا وإيران، إذ عادتا إلى القتال وتبادل الاتهامات بخرق اتفاق وقف النار على مسافة قصيرة من موعد استكمال المشاورات بينهما. أما في لبنان فحزب الله رافض لاتفاق الإطار، وتحريك الشارع سلاح في يده، في وقت أكدت فيه القيادات الأمنية أنها لن تتهاون مع قطع الطرقات. أما إسرائيل فتواصل شن الغارات في بعض مناطق الجنوب، ولو أنها تحدثت عن انسحاب محدود لقواتها كي يتسلم الجيش اللبناني الأرض وينفذ المطلوب وفق اتفاق الإطار. البداية من جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لن يسمح بعودة السكان أو عناصر حزب الله إلى المناطق التي يسيطر عليها، ولفت إلى أنه سيسمح للجيش اللبناني البدء بالتنظيم لتسلم السيطرة على المنطقتين التجريبيتين، مؤكدا أن وتيرة الانسحاب ستعتمد على النتائج الميدانية، وأنه سيواصل استخدام القوة عند أي تهديد. ميدانيا شنت إسرائيل غارة على بلدة النبطية الفوقة بالتزامن مع تحليق مسيرة فوق مدينة بعلبك. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة جندي خلال اشتباك مع مقاتل من حزب الله في بلدة دير سريان جنوب لبنان، وأنه هاجم منصة إطلاق صواريخ في منطقة النبطية، مؤكدا أنه قضى على مسلحين من الحزب. تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا ليل أمس من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب لبنان وشعبه، وأنها تعمل على توفير كل ما من شأنه لتطبيق مندرجات الاتفاق لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان. وأعلن ترامب أن بلاده ستساهم في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية ليستعيد لبنان دوره الريادي في محيطه والعالم. بدوره شكر الرئيس عون الرئيس ترامب على موقفه الداعم للبنان وسلطته الشرعية ومؤسساته الدستورية والأمنية وفي طليعتها الجيش، لافتا إلى أن الدولة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطار، متمنيا أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق لهذا الاتفاق وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، ولا سيما الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. وفي نهاية الاتصال أشار الرئيس ترامب إلى اللقاء قريبا مع الرئيس عون في واشنطن. دولة فاوضت، جيش ينفذ، آلية أمريكية تتحقق، فانسحاب تدريجي لإسرائيل. إليكم كيف سيترجم الإطار الثلاثي إلى واقع عسكري ميدانيا. تقرير مجدولين اللحام.
1: بعد سنوات كان فيها الجنوب، البقاع ومربعات حزب الله الأمنية بلبنان ساحة بتتقاطع فيها الحسابات الإقليمية بتوقيع نقل الإطار الثلاثي الملف من منطق المحاور إلى منطق الدولة. دولة تفاوض، جيش منفذ، وآلية عسكرية تقاس بالنتائج. عمليا تبدأ الخطة بإنشاء مجموعة تنسيق عسكرية أمريكية لبنانية إسرائيلية تشرف على التنفيذ، وهي المرحلة الأكثر دقة. بعدها تحدد حدود المنطقة النموذجية الأولى بايلوت زون واحد، خلينا ناخد مثلا زوتر الشرقية أو الغربية، ثم تنتشر فيها وحدات مختارة من الجيش اللبناني خضعت للتدريب والتدقيق الأمريكي. فإذا أثبتت آليات التحقق إزالة السلاح والبنية العسكرية للجماعات المسلحة أي حزب الله، تبدأ إسرائيل إعادة التموضع أو الانسحاب من تلك المنطقة بالتزامن مع إعادة الأعمار وعودة المدنيين. بعد نجاح المرحلة الأولى يكرر النموذج بمنطقة تانية ثم تالتة، ثم يمتد تدريجيا إلى كامل الجنوب وربما لاحقا إلى مناطق أخرى من لبنان.
2: خريطة التنفيذ تمتاز بمفهوم الدومينو إيفكت، نجاح أول خطوة يقود إلى نجاح خطوة تانية وثالثة. اليوم التحدي الأساسي أمام الجيش اللبناني ليس انتشاره، ولكن إمكانية ضبط الأرض اللي حينتشر فيها ويمنع عودة سلاح حزب الله بشكل أو بآخر إلى المنطقة اللي هو منتشر فيها. وهون سر نجاح قيادة الجيش، هي يشعر قائد الجيش والمؤسسة إنه كل مؤسسات الدولة تدعمه في تنفيذ مهمة، مش هو وحيد اللي على الأرض، القضاء، الدبلوماسية، الإعلام، لحتى يحس حاله الجيش مش وحده كمؤسسة ولكن الدولة كلياتها عم بتغطيه.
1: بالخلاصة، أهم ما سيختبر الإطار الثلاثي عسكرياً هو مدى استعداد الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة مجتمعة للانتقال من منطق إدارة التوازنات الطائفية إلى منطق احتكار الدولة للسلطة الأمنية، والأهم احتكار قرار الحرب والسلم.
0: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رأى أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل هو أهم خطوة سياسية قامت بها الدولة اللبنانية منذ نصف قرن لإخراج لبنان واللبنانيين من المأزق المأساوي وتداعياته بسبب المقاومات المتعاقبة على أرض الجنوب. واعتبر جعجع أن هذا الاتفاق لا يقتصر على إخراج الإسرائيليين من لبنان، بل أنه عندما يطبق سيقفل نهائيا الخاسرة النازفة في جنوبنا. هذه الخاسرة وبخلاف ادعاء المقاومين على مختلف مأكلهم ومشاربهم لم تقدم شعرة واحدة للقضية الفلسطينية في الوقت الذي دمرت فيه لبنان مرارا وتكرارا، كما سيخلصنا هذا الاتفاق أيضا من إشكالية وطنية كبيرة عشنا معها في السنوات الخمسين الماضية، ألا وهي وجود تنظيمات عسكرية خارج الدولة وفي طليعتها الحزب. وتوجه جعجع للذين استفاقوا اليوم ويصرخون إنها الفتنة، ليتهم حركوا ساكنا عندما بدأ العبث باتفاقية الهدنة منذ العام 1964 بدلا من البكاء الآن على إطلالها. إقليميا، تصعيد لافت بين أمريكا وإيران، واشنطن تستهدف مواقع إيرانية وتهران ترد بهجمات في منطقة الخليج. كل التفاصيل مع رشال علوان.
3: إنها المرة الثانية خلال يومين تتبادل فيها أمريكا وإيران الضربات، في مؤشر إلى تصعيد لافت منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين في سويسرا. واشنطن تستهدف مواقع إيرانية بينما طهران ترد من بوابة الخليج. فقد تصدت الدفاعات الجوية لكل من الكويت والبحرين فجر الأحد لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية لم تسفر عن وقوع أي إصابات، اعتداء أدانه مجلس التعاون الخليجي ووصفته المنامة بأنه انتهاك صارخ للسيادة الوطنية وتهديد مباشر لأمن المواطنين والمقيمين وخرق واضح للأعراف والمواثيق الدولية، داعية إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإيراني المتكرر. الكويت من جهتها أكدت الاحتفاظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها. في المقابل تصاعدت التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن، إذ هدد الحرس الثوري الإيراني بالرد بقوة أكبر على أي انتهاك أمريكي آخر لوقف إطلاق النار وبوقف مسار المفاوضات بعد استهداف الجيش الأمريكي لخمسة مواقع ساحلية ردا على أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية بالقرب من مضيق هرمز. واعتبر الحرس الثوري الضربات مخالفة للمادة الأولى من مذكرة التفاهم بين الطرفين. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فحذر إيران من أن استمرار انتهاك وقف إطلاق النار قد يدفع واشنطن لاستئناف الحرب، وقال عبر منصة روسوشيال إن لجوء أمريكا مرة أخرى إلى الخيار العسكري يعني أن إيران ستزول من الوجود وأن تصرفاتها قد تدفع واشنطن إلى التخلي عن التصرف بعقلانية. وفي خضم هذا التصعيد وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بغداد في زيارة رسمية إلى العراق تناولت الوضع في المنطقة كما التفاهم الأمريكي الإيراني. وفي السياق أكد عرقجي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره

0: تتوسع في أكبر ملفات الفساد. يبقى العراق أمام مرحلة دقيقة قد تحمل تداعيات سياسية وأمنية واسعة في الأيام المقبلة. تقرير شرب الأبي هاشم.
1: أن لا نهادن فاسدا وأن نسعى بكل صبر وهمة إلى حماية العراق وإصلاح منظومته.
2: في بغداد لم يكن صباح الأحد اعتياديا، دبابات في الشوارع وانتشار أمني غير مسبوق وإغلاق كامل للمنطقة الخضراء، فيما تتسارع التطورات على وقع واحدة من أكبر حملات مكافحة الفساد التي يشهدها العراق منذ سنوات، إذ نفذت قوات عراقية خاصة سلسلة مداهمات واعتقالات استهدفت شخصيات سياسية وأمنية ومسؤولين حكوميين تنفيذا لأوامر قضائية مرتبطة بملفات فساد، استندت إلى اعترافات وكيل وزارة النفط العراقي الموقوف عدنان الجميلي. وبحسب مصادر عراقية شملت الاعتقالات مسؤولين كبارا ورجال أعمال بعضهم على علاقة بالحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة، فيما فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة داخل المنطقة الخضراء مع إغلاق مداخلها وانتشار كثيف لقوات جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الخاصة. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من أعلان القضاء العراقي ضبط أكثر من 85 مليون دولار نقدا عثر على جزء كبير منها مخبأ داخل منازل وتحت الأرض، إلى جانب مصادرة عشرات العقارات والسيارات الفارهة وكميات من الذهب في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي يشهدها العراق في السنوات الأخيرة. وفي أول تعليق أكد مصدر عراقي أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ماض في ملاحقة جميع المتورطين بالتجاوز على المال العام، مشددا على أن الحملة ستستمر ولن تستثني أي مسؤول يثبت تورطه.
0: جحيم الحار يلاحق أوروبا، درجات حرارة قياسية ترفع عدد القتلى، والدول تعلن حالة تأهب القسوة. تقرير زينة بسيل شمعون.
3: إنه الجحيم الحر الذي ينتشر بالعواصم الأوروبية، فدرجات الحرارة تجاوزت 45 درجة مئوية مسببة بوفاة المئات. سجلت وكالة الصحة العامة بفرنسا حوالي 1000 وفاة إضافية بسبب الحر أو الغرق بالمقارنة مع الحالات التي أحصيت بالأشهر السابقة. كما أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية عن حزمة مالية بقيمة 600 مليون يورو لمساعدة المستشفيات.
2: لقد فتحنا قاعات للسماح إلى سكان المنطقة لإيجاد مساحات للانتعاش.
3: درجات الحرارة غير المعتادة دفعت بالناس إلى اللجوء إلى الحدائق والأماكن المكيفة، بينما فتحت السلطات المحلية مراكز خاصة لاستقبال المواطنين.
4: نحن نخسر زبائن بالتأكيد، ولكن ليس باليد حيلة.
3: بسبب موجة الحر غير مسبوقة اتخذت العواصم الأوروبية تدابير غير مسبوقة أيضا متعلقة بساعات العمل، خصوصا بقطاعي البناء والزراعة، كما رفعت مستوى مراقبة الغابات خوفا من الحرائق، وأعلنت حالة تأهب القصوى بفرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا والمجر ورومانيا.
5: بدأ القلق يرتفع مع التغير المناخي والاحتباس الحراري.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Aldegonde de Maubeuge, شفيعة مرضى السرطان. مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبورس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدوغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء، دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسة ألدوغوند بثلاثين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة نطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. Saint Aldegonde de Maubeuge, pray for us. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: The biggest hits.
1: على راديو 2ME Australia. معكم جو أشقر.
0: From the biggest singers.
2: ماسيو زيتون.
0: على راديو 2ME Australia. Only from 2ME.
3: زمطنا هالمرة شو ناطر؟ غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من سنة 2007 ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي محلات الصفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387 وما تغير إلا عند الصفدي.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: منيح زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Get the news first from 2ME.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: شو بيك عم تلطش خيالك؟
6: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
7: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، وايلي بارك.

0: 94.7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
2: هدى العناس.
1: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. مخاوف دولية من اندلاع شرارة التصعيد مجددا بين طهران وواشنطن رغم توقيع مذكرة التفاهم. وعرقجي يقول إن طهران وحدها المسؤولة عن إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. تجدد الغارات على جنوب لبنان، ووزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية، ويشدد على أن ضمان أمن شمال إسرائيل لن يتحقق إلا من خلال نزع سلاح حزب الله. في أول انتخابات إقليمية، مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في كاليدونيا الجديدة.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. بعد أيام فقط من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وتنفس العالم الصعداء، عاد فتيل الأزمة يشتعل من جديد في المنطقة. فالتوتر الأخير في مضيق هرمز سرعان ما تحول إلى مواجهة عسكرية بدأت بضربات أمريكية على سواحل إيرانية ورد إيراني استهدف قواعد عسكرية في الخليج، وسط تهديد طهران بمقاطعة الجولة المقبلة من المفاوضات. فلماذا فجر مرور السفن عبر مضيق هرمز التصعيد مجددا بين الولايات المتحدة وإيران؟ لنستمع لرد عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية، كان متحدثا لليال بشارة.
3: الولايات المتحدة طبعا تحاول أن تجد مبررا محازيا للتوحد العمانية، بحيث تمنع تحكم إيران في مضيق هرمز. إيران بدورها تريد الهيمنة على هذا المضيق، وبالتالي الصراع على المضيق ربما يكون له تداعيات كبيرة في المستقبل، لأن إيران كما نعلم تقول نريد رسوما، نريد إشرافا، نريد سيطرة إيرانية على هذا الأمر. سلمت الولايات المتحدة ودول الخليج بهذا الأمر، سيكون لهذا الأمر تأثيرات كبيرة، ليست فقط اقتصادية أو مالية، بل تأثيرات سياسية، لأنه سيجعل المحيط رهينة في يد إيران فقط، تغلقه وتفتحه متى تشاء، وبالتالي تستفيد منه ماليا، وتؤثر حتى على مستوى السلع والخدمات الموجودة لدول الخليج. هذه نقطة محورية، فتسعى إيران طوال الوقت إلى تثبيت هذه الهيمنة ورفع حجم طلباتها حتى تحصل على أكبر قدر من المكاسب من جراء هذا الممر، أو تعويضها أو استبداله ب التخفيف من الضغط الأمريكي في مسألة تخصيب اليورانيوم.
1: استمعتم إلى عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية. هذا وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قد أكد في وقت سابق اليوم خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أكد أن طهران وحدها المسؤولة عن إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية داخل لبنان، مشددا على أن ضمان أمن شمال إسرائيل لن يتحقق إلا من خلال نزع سلاح حزب الله وإزالة ما وصفه بالتهديدات على الحدود. وأتت تصريحات كاتس بعد جولة خامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية عقدت في واشنطن وانتهت باتفاق إطار موقع بين الطرفين. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، حيث فتحت مراكز الاقتراع في كاليدونيا الجديدة أبوابها اليوم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم. أحلام الطاهر.
4: نعم هدى، هي انتخابات من شأنها أن تعيد رسم موازين القوى السياسية في البلاد قبيل انطلاق جولة مفاوضات مصيرية وجديدة مع فرنسا حول الوضع السياسي للإقليم، حيث يظل ملف الاستقلال القضية المحورية التي تحكم المشهد. ويتوجه قرابة 192 ألف ناخب لاختيار مستشارين لثلاثة مجالس إقليمية، على أن يشغل 54 منهم مقاعد المؤتمر المحلي، وهو المؤسسة الحاكمة والوحيدة المخولة بإقرار القوانين المحلية وتشكيل الحكومة التنفيذية. وتتنافس ثلاث قوى رئيسية هي أنصار البقاء ضمن فرنسا وجبهة التحرير الوطني الكنكية، بالإضافة إلى حزب النهضة الذي يتبنى موقفا وسطيا. لكن يظل معسكر الاستقلال منقسما حول اتفاق بوجيفال الاستراتيجي مع باريس، والذي كان يقضي بتأسيس دولة وجنسية كاليدونية مع إلغاء الاستفتاءات حول الاستقلال مستقبلا. وبعد أكثر من عامين على أعمال العنف الدامية، تجرى هذه الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة قبل استئناف المفاوضات المؤسسية التي وعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بإطلاقها اعتبارا من تموز يوليو.
1: شكرا لك أحلام الطاهر. شهدت بلجيكا ليلا عواصف قوية تخللها سقوط حبات برد وومضات برق قوية، كما تسببت بمقتل رجل إثر سقوط شجرة على سيارته في منطقة قريبة من بروكسل. وتأتي هذه العواصف بعد أيام من حر شديد ناهزت خلاله الحرارة 40 درجة مئوية. نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
5: دائما الحياة مستمعين راديو توامي أستراليا مليئة بالمصاعب، بس كمان بنفس الوقت مليئة بالمفاجآت. يعني ولا ممكن يمرق نهار بيشبه التاني، ولا ممكن تمرق حياة هيك كل الوقت نحن مبسوطين أو كل الوقت نحن وزعلانين. لا، بده يكون في يوم زعل ويوم فرح. ولما بتكونوا زعلانين أو حزينين على شي معين، تذكروا إنه بكرة رح بيكون غير، وهيدي هي نعمة الصبر. تحياتنا دا فريد لألكن من وراء الميكروفون.

0: तब आए बोलो।
1: धन्यवाद।

الثقافة اللي دايما بيحكوا عنها هي تهذيب النفس وصقلها، وهي عبارة أيضا عن مجموعة من السلوكيات والضوابط المتبعة لتقويم السلوك للفرد أو للمجتمع عن طريق الخوض بالمعارف والعقائد والفنون والثقافات المختلفة واللي بتهدف وبمجملها لتقويم السلوك. دايما معكم راديو توأمي أستراليا 1638 AM.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصاً إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
2: بتمنى لكم نهار حلو أصدقاء المستمعين، مليء بالحب والتفاؤل، ودايما منوعدكم بسماع أجمل الأغاني. خلونا ننتقل سوا لنسمع باقة من أغاني 2ME اللي دايما بتحبوها، ولقلكم هي الأقوى.
3: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: مقولة عجبتني كتير لجيفارا بتقول لا شيء أسوأ من خيانة القلم، فالرصاص الغادر قد يقتل أفرادا بينما القلم الخائن قد يقتل أمما. تحية لكم، ندى فريد معكم.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: شو بيك عم تلطش خيالك؟
6: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
7: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
11: هدى العناس.
10: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. مخاوف دولية من اندلاع شرارة التصعيد مجددا بين طهران وواشنطن رغم توقيع مذكرة التفاهم. وعرقجي يقول إن طهران وحدها المسؤولة عن إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. تجدد الغارات على جنوب لبنان، ووزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية، ويشدد على أن ضمان أمن شمال إسرائيل لن يتحقق إلا من خلال نزع سلاح حزب الله. في أول انتخابات إقليمية، مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في كاليدونيا الجديدة.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام. بعد أيام فقط من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وتنافس العالم الصعداء، عاد فتيل الأزمة يشتعل من جديد في المنطقة. فالتوتر الأخير في مضيق هرمز سرعان ما تحول إلى مواجهة عسكرية بدأت بضربات أمريكية على سواحل إيرانية ورد إيراني استهدف قواعد عسكرية في الخليج وسط تهديد طهران بمقاطعة الجولة المقبلة من المفاوضات. فلماذا فجر مرور السفن عبر مضيق هرمز التصعيد مجددا بين الولايات المتحدة وإيران؟ لنستمع لرد عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية كان متحدثا لليال بشارة.
11: الولايات المتحدة طبعا تحاول أن تجد مبررا محازيا للتوحد العمانية بحيث يعني تمنع تحكم إيران في مضيق هرمز. إيران بدورها تريد الهيمنة على هذا المضيق، وبالتالي الصراع على المضيق ربما يكون له تداعيات كبيرة في المستقبل، لأن إيران كما نعلم تقول نريد رسوما، نريد إشرافا، نريد سيطرة إيرانية على هذا الأمر. سلمت الولايات المتحدة ودول الخليج هذا الأمر، سيكون لهذا الأمر تأثيرات كبيرة ليست فقط اقتصادية أو مالية بل تأثيرات سياسية، لأنه سيجعل المحيط رهينة في يد إيران فقط، تغلقه وتفتحه متى تشاء، وبالتالي تستفيد منه ماليا وتؤثر حتى على مستوى السلع والخدمات الموجودة لدول الخليج. هذه نقطة محورية فتسعى إيران طوال الوقت إلى تثبيت هذه الهيمنة ورفع حجم طلباتها حتى تحصل على أكبر قدر من المكاسب من جراء هذا الممر، أو تعويضها أو استبداله ب التخفيف من الضغط الأمريكي في مسألة تخصيب اليورانيوم.
10: استمعتم إلى عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية. هذا وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قد أكد في وقت سابق اليوم خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أكد أن طهران وحدها المسؤولة عن إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية داخل لبنان، مشددا على أن ضمان أمن شمال إسرائيل لن يتحقق إلا من خلال نزع سلاح حزب الله وإزالة ما وصفه بالتهديدات على الحدود. وأتت تصريحات كاتس بعد جولة خامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية عقدت في واشنطن وانتهت باتفاق إطار موقع بين الطرفين. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، حيث فتحت مراكز الاقتراع في كاليدونيا الجديدة أبوابها اليوم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم. أحلام الطاهر.
12: نعم هدى، هي انتخابات من شأنها أن تعيد رسم موازين القوى السياسية في البلاد قبيل انطلاق جولة مفاوضات مصيرية وجديدة مع فرنسا حول الوضع السياسي للإقليم، حيث يظل ملف الاستقلال القضية المحورية التي تحكم المشهد، ويتوجه قرابة 192 ألف ناخب لاختيار مستشارين لثلاثة مجالس إقليمية على أن يشغل 54 منهم مقاعد المؤتمر المحلي، وهو المؤسسة الحاكمة والوحيدة المخولة بإقرار القوانين المحلية وتشكيل الحكومة التنفيذية. وتتنافس ثلاث قوى رئيسية هي أنصار البقاء ضمن فرنسا وجبهة التحرير الوطني الكنكية، بالإضافة إلى حزب النهضة الذي يتبنى موقفا وسطيا. لكن يظل معسكر الاستقلال منقسما حول اتفاق بوجيفال الاستراتيجي مع باريس، والذي كان يقضي بتأسيس دولة وجنسية كاليدونية مع إلغاء الاستفتاءات حول الاستقلال مستقبلا. وبعد أكثر من عامين على أعمال العنف الدامية، تجرى هذه الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة قبل استئناف المفاوضات المؤسسية التي وعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بإطلاقها اعتبارا من تموز يوليو.
10: شكرا لك أحلام الطاهر. شهدت بلجيكا ليلا عواصف قوية تخللها سقوط حبات برد وومضات برق قوية، كما تسببت بمقتل رجل إثر سقوط شجرة على سيارته في منطقة قريبة من بروكسل. وتأتي هذه العواصف بعد أيام من حر شديد نهزت خلاله الحرارة 40 درجة مئوية. نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: الحياة قصيرة، عيشوا قد ما فيكن بحب، وبعده قد ما فيكن عن البغض والحقد، لأنه ما بيوصل لشي غير أنه بيقتل صاحبه. مستمرين دايما معكن عبر الإذاعة الأقوى 2ME أستراليا.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME أستراليا. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي اقرأ لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفريم كان محبث لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربيحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. Saint Ephrem the Syriac, you are called the harp of the Holy Spirit, أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة.

0: Listen live. Live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
1: قصة عشق طويلة بينكن وبين 2ME أستراليا، ولأنكن غايلين علينا كتير نحن دائما بخدمتكن لنلبي طلبات أحلى مستمعين راديو 2ME أستراليا. دائما بتسمعونا على 1638 2ME.com.au وأيضا على الأبليكيشن 2ME أستراليا.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: 2ME أستراليا.
1: القناعة كنز لا يفنى، وهيدي عن جد هالمقولة صحيحة 100%. القناعة كنز لا يفنى لكل الناس اللي مقتنعين بكل شيء عم يحصلوا عليه، بس طموحهم أكبر ويمكن يوصلوا أكتر وأكبر وأسرع، ولكن هني دايما مقتنعين إنه هني ممكن يوصلوا ومقتنعين بشو عندهم. بعد شوفي أحلى من هيك. تحياتي لألكن من وعبر 2ME أستراليا.
5: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: Twenty Australia.
1: 3, 2, 1. Keep it in your memory.
2: ولو نحزن حنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر إيه؟ مدام القلب بيغني ما تسمعني.

0: صمتنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790 1387، وما تغير الا عند الصفدي.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، وايلي بارك. 2MA Australia.

0: دايما بحياتنا اليومية أصدقاء المستمعين منبعد عن كل شيء ممكن يزعجنا ويعطينا الطاقة السلبية، لأنه نحن دايما بحاجة بحياتنا اليومية لطاقة إيجابية لنكون قوية ونقدر نكمل، ويعني نكون قوية أيضا على الصعاب اللي بتمر معنا بحياتنا اليومية. الله يحميكم جميعا ويحمينا.
1: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: شو بيك عم تلطش خيالك؟
5: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
6: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، وايلي بارك.
7: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 9 1 7 1 0 0.
9: News.
10: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
11: هدى العناس.
10: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. مخاوف دولية من اندلاع شرارة التصعيد مجددا بين طهران وواشنطن رغم توقيع مذكرة التفاهم. وعرقجي يقول إن طهران وحدها المسؤولة عن إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. تجدد الغارات على جنوب لبنان، ووزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية، ويشدد على أن ضمان أمن شمال إسرائيل لن يتحقق إلا من خلال نزع سلاح حزب الله. في أول انتخابات إقليمية، مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في كاليدونيا الجديدة.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام. بعد أيام فقط من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وتنافس العالم الصعداء، عاد فتيل الأزمة يشتعل من جديد في المنطقة. فالتوتر الأخير في مضيق هرمز سرعان ما تحول إلى مواجهة عسكرية بدأت بضربات أمريكية على سواحل إيرانية ورد إيراني استهدف قواعد عسكرية في الخليج، وسط تهديد طهران بمقاطعة الجولة المقبلة من المفاوضات. فلماذا فجر مرور السفن عبر مضيق هرمز التصعيد مجددا بين الولايات المتحدة وإيران؟ لنستمع لرد عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية كان متحدثا لليال بشارة.
11: الولايات المتحدة طبعا تحاول أن تجد ممرا محاذيا للتوحد العمانية بحيث يعني تمنع تحكم إيران في مضيق هرمز. إيران بدورها تريد الهيمنة على هذا المضيق، وبالتالي الصراع على المضيق ربما يكون له تداعيات كبيرة في المستقبل، لأن إيران كما نعلم تقول نريد رسوما، نريد إشرافا، نريد سيطرة إيرانية على هذا الأمر. سلمت الولايات المتحدة ودول الخليج هذا الأمر، سيكون لهذا الأمر تأثيرات كبيرة ليست فقط اقتصادية أو مالية، بل تأثيرات سياسية، لأنه سيجعل المحيط رهينة في يد إيران فقط، تغلقه وتفتحه متى تشاء، وبالتالي تستفيد منه ماليا وتؤثر حتى على مستوى السلع والخدمات الموجودة لدول الخليج. هذه نقطة محورية ستسعى إيران طوال الوقت إلى تثبيت هذه الهيمنة ورفع حجم طلباتها حتى تحصل على أكبر قدر من المكاسب من جراء هذا الممر، أو تعويضها أو استبداله ب التخفيف من الضغط الأمريكي في مسألة تخصيب اليمن.
10: استمعتم إلى عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية. هذا وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قد أكد في وقت سابق اليوم خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أكد أن طهران وحدها المسؤولة عن إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية داخل لبنان، مشددا على أن ضمان أمن شمال إسرائيل لن يتحقق إلا من خلال نزع سلاح حزب الله وإزالة ما وصفه بالتهديدات على الحدود. وأتت تصريحات كاتس بعد جولة خامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية عقدت في واشنطن وانتهت باتفاق إطار موقع بين الطرفين. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، حيث فتحت مراكز الاقتراع في كاليدونيا الجديدة أبوابها اليوم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم. أحلام الطاهر.
12: نعم هدى، هي انتخابات من شأنها أن تعيد رسم موازين القوى السياسية في البلاد قبيل انطلاق جولة مفاوضات مصيرية وجديدة مع فرنسا حول الوضع السياسي للإقليم، حيث يظل ملف الاستقلال القضية المحورية التي تحكم المشهد. ويتوجه قرابة 192 ألف ناخب لاختيار مستشارين لثلاثة مجالس إقليمية، على أن يشغل 54 منهم مقاعد المؤتمر المحلي، وهو المؤسسة الحاكمة والوحيدة المخولة بإقرار القوانين المحلية وتشكيل الحكومة التنفيذية. وتتنافس ثلاث قوى رئيسية هي أنصار البقاء ضمن فرنسا وجبهة التحرير الوطني الكنكية، بالإضافة إلى حزب النهضة الذي يتبنى موقفا وسطيا. لكن يظل معسكر الاستقلال منقسما حول اتفاق بوجيفال الاستراتيجي مع باريس، والذي كان يقضي بتأسيس دولة وجنسية كاليدونية مع إلغاء الاستفتاءات حول الاستقلال مستقبلا. وبعد أكثر من عامين على أعمال العنف الدامية، تجرى هذه الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة قبل استئناف المفاوضات المؤسسية التي وعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بإطلاقها اعتبارا من تموز يوليو.
10: شكرا لك أحلام الطاهر. شهدت بلجيكا ليلا عواصف قوية تخللها سقوط حبات برد وومضات برق قوية، كما تسببت بمقتل رجل إثر سقوط شجرة على سيارته في منطقة قريبة من بروكسل. وتأتي هذه العواصف بعد أيام من حر شديد ناهزت خلاله الحرارة 40 درجة مئوية. نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: تعتبر الموسيقى لغة العالم الوحيدة التي تفهم من خلال السمع بدون تلقين أو تعليم، وتعتبر أيضا مادة أساسية بمناهج العديد من المدارس حول العالم، وأيضا لأهميتها بالحياة وصحة الإنسان بشكل خاص، بالإضافة للمتعة اللي منحصل عليها وبتترك بالنفس جراء سماعها، فهي أيضا بتساهم بتزكية النفس وتهذيبها. رح نترككن مع باقة من أجمل الأغاني بس عبر إذاعتكن المفضلة 2ME أستراليا.

Eight.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: استمع لكثيرين وتكلم مع قليلين. هيدي النصيحة بوجهها لكل اللي عم يسمعونا على إذاعة التو ام اي أستراليا.
1: Come on kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: لأنه بأمريكا أكيد كمان عندي فلوة هوليك وبيسمعوك لا ميشيغان و أوهايو لوس أنجلوس.
1: You'll love it.
2: The breakfast show.
4: The breakfast show.
2: The breakfast show on 2ME Australia.
1: You'll love it.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: ودايما عبر إذاعتكم المفضلة اللي بتمنى دايما أن الأغاني اللي عم نحطها عم بتنال أعجابكم، إن كانت أغاني جديدة أو حتى أغاني قديمة، دايما منشتاق نسمع هيدي الأغاني وخاصة بفقرة كلاسيك. تحياتي للجميع وخاصة لكل اللي عم يسمعونا من سياراتهم، سوقوا على مهل. فاصل كتير صغير ورجعين.
7: Direct from the 2ME Archives.
8: Archives.
7: Archives.
8: Archives.
7: Archives.
8: Archives.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
3: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM. هنا 2ME أوس

0: الدنيا مسرح كبير، وكل الرجال والنساء ما هم إلا ممثلون على هذا المسرح. تحياتي.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: شو بيك عم تلطش خيالك؟
5: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
6: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ ايدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، وايلي بارك.
7: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
11: هدى العناس.
10: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. مخاوف دولية من اندلاع شرارة التصعيد مجددا بين طهران وواشنطن رغم توقيع مذكرة التفاهم. وعرقجي يقول إن طهران وحدها المسؤولة عن إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. تجدد الغارات على جنوب لبنان، ووزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية، ويشدد على أن ضمان أمن شمال إسرائيل لن يتحقق إلا من خلال نزع سلاح حزب الله. في أول انتخابات إقليمية، مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في كاليدونيا الجديدة.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام. بعد أيام فقط من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وتنافس العالم الصعداء، عاد فتيل الأزمة يشعل من جديد في المنطقة. فالتوتر الأخير في مضيق هرمز سرعان ما تحول إلى مواجهة عسكرية بدأت بضربات أمريكية على سواحل إيرانية ورد إيراني استهدف قواعد عسكرية في الخليج، وسط تهديد طهران بمقاطعة الجولة المقبلة من المفاوضات. فلماذا فجر مرور السفن عبر مضيق هرمز التصعيد مجددا بين الولايات المتحدة وإيران؟ لنستمع لرد عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية، كان متحدثا لليال بشارة.
11: الولايات المتحدة طبعا تحاول أن تجد ممرا محازيا للتوحد العمانية بحيث تمنع تحكم إيران في مضيق هرمز. إيران بدورها تريد الهيمنة على هذا المضيق، وبالتالي الصراع على المضيق ربما يكون له تداعيات كبيرة في المستقبل، لأن إيران كما نعلم تقول نريد رسوما، نريد إشراقا، نريد سيطرة إيرانية على هذا الأمر. سلمت الولايات المتحدة ودول الخليج هذا الأمر، سيكون لهذا الأمر تأثيرات كبيرة، ليست فقط اقتصادية أو مالية بل تأثيرات سياسية، لأنه سيجعل المحيط رهينة في يد إيران فقط، تغلقه وتفتحه متى تشاء، وبالتالي تستفيد منه ماليا وتؤثر حتى على مستوى السلع والخدمات الموجودة لدول الخليج. هذه نقطة محورية فتسعى إيران طوال الوقت إلى تثبيت هذه الهيمنة ورفع حجم طلباتها حتى تحصل على أكبر قدر من المكاسب من جراء هذا الممر، أو تعويضها أو استبداله ب التخفيف من الضغط الأمريكي في مسألة تخصيب اليورن.
10: استمعتم إلى عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية. هذا وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد في وقت سابق اليوم خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أكد أن طهران وحدها المسؤولة عن إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية داخل لبنان، مشددا على أن ضمان أمن شمال إسرائيل لن يتحقق إلا من خلال نزع سلاح حزب الله وإزالة ما وصفه بالتهديدات على الحدود. وأتت تصريحات كاتس بعد جولة خامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية عقدت في واشنطن وانتهت باتفاق إطار موقع بين الطرفين. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، حيث فتحت مراكز الاقتراع في كاليدونيا الجديدة أبوابها اليوم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم. أحلام الطاهر.
12: نعم هدى، هي انتخابات من شأنها أن تعيد رسم موازين القوى السياسية في البلاد قبيل انطلاق جولة مفاوضات مصيرية وجديدة مع فرنسا حول الوضع السياسي للإقليم، حيث يظل ملف الاستقلال القضية المحورية التي تحكم المشهد. ويتوجه قرابة 192 ألف ناخب لاختيار مستشارين لثلاثة مجالس إقليمية، على أن يشغل 54 منهم مقاعد المؤتمر المحلي، وهو المؤسسة الحاكمة والوحيدة المخولة بإقرار القوانين المحلية وتشكيل الحكومة التنفيذية. وتتنافس ثلاث قوى رئيسية هي أنصار البقاء ضمن فرنسا وجبهة التحرير الوطني الكنكية، بالإضافة إلى حزب النهضة الذي يتبنى موقفا وسطيا. لكن يظل معسكر الاستقلال منقسما حول اتفاق بوجيفال الاستراتيجي مع باريس، والذي كان يقضي بتأسيس دولة وجنسية كاليدونية مع إلغاء الاستفتاءات حول الاستقلال مستقبلا. وبعد أكثر من عامين على أعمال العنف الدامية، تجرى هذه الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة قبل استئناف المفاوضات المؤسسية التي وعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بإطلاقها اعتبارا من تموز يوليو.
10: شكرا لك أحلام الطاهر. شهدت بلجيكا ليلا عواصف قوية تخللها سقوط حبات برد وومضات برق قوية، كما تسببت بمقتل رجل إثر سقوط شجرة على سيارته في منطقة قريبة من بروكسل. وتأتي هذه العواصف بعد أيام من حر شديد ناهزت خلاله الحرارة 40 درجة مئوية. نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: تحياتي لأرقى مستمعين راديو تو ام اي أستراليا، خليكن معنا دايما تتعرفوا أكثر عن آخر الأخبار وأجمل الأغاني، وبس عبر إذاعتكن المفضلة.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. الإسم المصري الأردني ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالإسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقول إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. Radio 2ME. The original 2ME.

0: دايما في حكم منسمعها بحياتنا اليومية، وفينا نقول تقريبا كتير منا بتكون قصص مزبوطة وبتخليك تعرف نفسيات البشر إن كانوا متصالحين مع حالهم ولا إن كان هناك عقد نفسي بتربى معهم من هني وصغار أو بإكسبرينس سيء. مشان هيك الإنسان دايما بده يشتغل على حاله، ما في الإنسان يضل مكمل أنا هيك وطبعي هيك، ما بيقدر. لازم الإنسان الشاطر والناجح هو اللي بيشتغل على حاله. مشان هيك في ناس ناجحين وفي ناس فاشلين. تحياتي لكم من التوامي أستراليا. Spanning four generations of news, talkback and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME Australia.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: Ancon Menabar 1638 AM to ME أستراليا. مهما كانت الحياة قاسية تعايش معها، ما تلعنها ولا تسبها، لأنه ببساطة الأشياء ما بتتغير، بس نحنا اللي منتغير. تحياتي لكم.
1: صار وقت الأغاني الجديدة. To ME, just drop. To ME, let it drop. New music, Australia.

0: إذا سقط الاحترام ليس هناك داعي لأي علاقة أن تتم، فلا حب بدون احترام، ولا صداقة بدون احترام، ولا حتى قرابة بلا احترام. تحية لكل المحترمين من كافة المستمعين، خليلي ياكن بحبكن كتير. مترافقة معكن ندى فريد من ورا الميكرو وبس من التوامي.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤية أستراليا.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate. الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
10: إيمان الحمود.
9: فترة مسائية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: حملة أمنية واسعة في العراق ضد مسؤولين ونواب بتهمة الفساد. عراقي يحذر من تجاوز إيران في هرمز ويدعو إلى إطار أمني مع دول الخليج. تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وسط رفض شيعي لاتفاق الإطار. موجة الحر تحصد أرواح أكثر من 1300 شخص في أوروبا.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. زوبعة في العراق انطلقت منذ فجر اليوم متمثلة بحملة أمنية غير مسبوقة لمكافحة الفساد. السلطات العراقية ألقت القبض على ما يقارب 50 متهما بالضلوع في قضايا اختلاس وسرقة المال العام، منهم نواب ومسؤولين من مختلف المحافظات، والحملة لا تزال مستمرة. حاسم حمادة.
11: تواصل القوات العراقية الخاصة تنفيذ حملة واسعة لمكافحة الفساد شملت اعتقال شخصيات بارزة في المشهد السياسي والإداري، أبرزهم مثنى السامرائي زعيم تحالف العزم والنائبة عالية نصيف ووكيل وزارة النفط علي البهادلي، إضافة إلى عباس السوداني شقيق رئيس الوزراء السابق محمد شيع السوداني وآخرين من نواب ومسؤولين حاليين وسابقين. وجاءت الاعتقالات بموجب أوامر قبض قضائية صدرت بعد رفع الحصانة عن عدد من النواب واستنادا إلى اعترافات وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي الذي ضبط بحوزته أكثر من 100 مليار دينار وعقارات وممتلكات واسعة. وفي زاوية أخرى تؤكد مصادر حكومية أن فريقا أمريكيا مختصا يشارك في التحقيقات داخل بغداد ضمن ملفات تتعلق بتمويل فصائل مسلحة عبر عقود نفطية. في ظل ضغوط أمريكية على الحكومة العراقية للمضي في مكافحة الفساد قبل زيارة رئيس الوزراء علي الزيد المرتقبة إلى واشنطن، وتشير التقديرات إلى أن الحملة ستتوسع خلال الأيام المقبلة لتشمل شخصيات أكثر نفوذا وسط انتشار أمني مكثف في العاصمة.
9: خلفيات وتبعات هذه الحملة الأمنية فضلا عن أسئلة أخرى كثيرة سنطرحها في نقاش مونتي كارلو الدولية عقب هذه النشرة. وفي زيارة لا تبتعد كثيرا عن كل ما يجري في العراق من تهديد لمصالح الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى بغداد لبحث ملفات عدة على رأسها خروقات وقف إطلاق النار والتي باتت تهدد مسار مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن. عراقشي حذر من أن أي تجاوزات لترتيبات مذكرة التفاهم سوف تزيد من التوتر إقليميا، ودعا إلى وضع إطار أمني مع دول الخليج. من بغداد باسل محمد.
12: محادثات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مع نظير العراقي فؤاد حسين طالت ملفات سياسية متعددة أبرزها التصعيد الحالي في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة. الوزير العراقي حسين تحدث عن تعزيز التنسيق العراقي الإيراني لوقف التصعيد ودعم التفاهمات الإيرانية الأمريكية لوقف الحرب. محادثات حسين وعراقشي تطرقت إلى ملفات أخرى في صدارتها خطة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لنزع سلاح الفصائل العراقية. وحسب معلومات الحكومة العراقية الوزير عراقشي من أبرز القيادات الإيرانية الداعمة للخطة. أيضا ملفات المعارضة الكردية الإيرانية والاتفاقية الأمنية العراقية الإيرانية حول أمن الحدود كانت حاضرة في محادثات الوزير الإيراني في العاصمة العراقية. الإطار الشيعي أكبر تكتل سياسي في الحكومة العراقية تحدث عن توجه لدى رئيس الوزراء العراقي للتوسط بين إيران والولايات المتحدة، وأن هذا التوجه سيطرح على الرئيس الأمريكي ترامب عندما يلتقيه الزيدي في واشنطن مطلع الشهر المقبل. اقتصاديا الوزير عراقشي ناقش مع نظير العراقي إطلاق الأموال الإيرانية المجمدة في بغداد. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
9: ميدانيا شنت إيران فجر اليوم ضربات جديدة على كل من الكويت والبحرين ردا على أخرى أمريكية استهدفتها مساء أمس وسط اتهامات متبادلة إذن بانتهاك وقف إطلاق النار. المزيد من طهران مع علي الباشا.
13: ردا على استهداف 5 مواقع ساحلية في جزيرتي سيريك وقشم الإيرانيتين، قال الحرس الثوري إنها مواقع رادارات وأجهزة الرصد والتتبع والمراقبة. استهدفت إيران بصواريخ باليستية ومسيرات انتحارية هجومية 8 مواقع أمريكية في قاعدة علي السالم الكويتية والأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. مناوشة تشبه في الشكل والمضمون اشتباكات دارت في محيط مضيق هرمز قبل وبعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. لكن الحرس الثوري في بيانه هذه المرة أكد أنه وبعد الاشتباكات الأخيرة سوف يستهدف السفن التي لا تلتزم بالمقررات التي أرستها إيران لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بشكل أكثر عنفا. كما أشار البيان إلى أن النقض المتكرر للبند الأول من مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سيجعل إيران تعيد التفكير في كل العمليات الدبلوماسية. يأتي هذا في وقت حذرت فيه البحرية التابعة للحرس الثوري من أي محاولة للعبور من مضيق هرمز من خارج المسارات الإيرانية، وتوعدت القواعد الأمريكية في المنطقة بفتح أبواب جهنم في الأيام المقبلة. تصعيد يأتي في وقت استنكرت فيه الخارجية الإيرانية النقض المتكرر للقوات الأمريكية لمذكرة التفاهم في لبنان ومضيق هرمز، وتمسكت بحق طهران في الرد والدفاع عن وحدة أراضيها. وأكدت فيه مصادر إعلامية مقربة من الفريق الإيراني المفاوض أن طهران تفكر مليا بمقاطعة الجولة المقبلة من المفاوضات، والتي من المفترض أن تعقد على المستوى التقني بين الطرفين في اليومين المقبلين. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو دولية.
9: دول خليجية وأخرى عربية نددت باستهداف الكويت والبحرين بالصواريخ والمسيرات الإيرانية، لسيما وأن المنامة تحديدا كانت هدفا ليومين متتاليين. هنا يبرز التساؤل خلف إصرار طهران على استهداف هذا البلد الخليجي الصغير، سؤال توجه به حازم حماد إلى الكاتب والمحلل السياسي البحريني أحمد جعفر.
14: في تقديري أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية للتركيز على البحرين تحديدا من جانب طهران. أولا، البحرين تحمل رمزية خاصة في العقل السياسي الإيراني حتى قبل نظام 79، إذ ظلت بعض الأدبيات الإيرانية تنظر للبحرين وكأنها المحافظة رقم 14، وهذا وهم تاريخي وسياسي أسقطه شعب البحرين في تصويت شعبي معترف به لدى الأمم المتحدة عام 70. ثانيا، إيران تعتقد أن البحرين هي الخاسر الرقوى في الخليج وتراهن على إمكانية الضغط عليها أو كسرها بسهولة، ولكن هذا الرهان فشل مرارا وتكرارا. أيضا ثالثا، طهران تحاول خلط الأوراق من خلال استغلال الوجود الشيعي في البحرين واللعب على وتر الانقسامات وإيجاد شرخ بين المجتمع والدولة، ولكن هذا الرهان كسر أيضا.
9: استمعتم إلى الكاتب والمحلل السياسي البحريني أحمد جعفر. وفي باريس هبطت قبل قليل طائرة سلطان عمان هيثم بن طارق، والذي يبدأ غدا زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية، هي الأولى له منذ تسلمه الحكم. وهذه الزيارة ستركز بطبيعة الحال على المستجدات الأمنية والإقليمية، لا سيما مصير الملاحة في مضيق هرمز. في السعودية قتل 14 مواطنا سعوديا في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس تنورة في شرق المملكة، تحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. جددت إسرائيل قصف جنوب لبنان وأعلنت مقتل أحد جنودها في معارك مع حزب الله، وذلك بعد يومين من إبرام اتفاق إطاري بين البلدين برعاية أمريكية يرفضه حزب الله، رفض يتكرس سياسيا وشعبيا على مستوى الثنائي الشيعي في لبنان، كما ينقل من بيروت نيكولا نصيف.
15: رفع حزب الله وحركة أمل من نبرة تصعيدهما ضد الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، وتناوب نوابهما وقياداتهما على التحذير منه على أنه فتنة والتلويح بإسقاطه. التقى التنظيمان الشيعيان على رفضه، لكن بفارق أن حركة أمل دعت إلى الوحدة الوطنية وتجنب الانزلاق إلى صراع داخلي، بينما أظهرت ردود فعل حزب الله إصرارا على إسقاطه. قال نائب الحزب حسن فضل الله وإيهاب حمادي إن الاتفاق ولد ميتا، إلا أن يد الحزب ستظل على الزناد، على أن ردود الفعل السلبية هذه بدأت تقتصر على رفع الصوت عاليا دون من ذهب إلى تحريك الشارع، على نحو ما حدث ليل الجمعة ويوم أمس السبت بعدما دخلت قيادة الجيش على الخط بفتح طريق المطار التي أغلقها مناصرو الحزب بالقوة، وبتحذير أي جهة من اللجوء إلى الشغب والفوضى. مع ذلك يمر الاتفاق رغم تأييد أفرقاء لبنانيين آخرين له بامتحان صعب، فيما إسرائيل تتوزع الأدوار بالتأكيد أولا أن أنها لن تنسحب من لبنان ما لم يجرد حزب الله من سلاحه، وبتواصل غاراتها على بلدات جنوبية، أغارت اليوم على النبطي الفوق ومحيط دير سريان النبطي، وأحرقت منازل في الخيام، وأطلقت مسيرات فوق الضاحية الجنوبية وبعلبك. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
9: الجيش الإسرائيلي أعلن قتل من وصفهم بالإرهابيين المسلحين عدد من الإرهابيين المسلحين في جنوب سوريا، وأكد بأنه سيواصل تنفيذ عمليات في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا وإزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل، على حد تعبير بيان الجيش. الحكومة الإسرائيلية اعترفت اليوم بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى إبان حكم الدولة العثمانية، في خطوة تشير إلى تزايد حجم الخلاف مع تركيا. فتحت مراكز الاقتراع في كاليدونيا الجديدة أبوابها اليوم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات إقليمية تشهدها الجزر الواقعة في المحيط الهادئ منذ العام 2019. هي انتخابات من شأنها أن تؤثر في المفاوضات المقبلة مع فرنسا بشأن مستقبل البلاد السياسي. أحلام الطاهر.
16: نعم إيمان، هي انتخابات من شأنها أن تعيد رسم موازين القوى السياسية في البلاد قبيل انطلاق جولة مفاوضات مصيرية وجديدة مع فرنسا حول الوضع السياسي للإقليم، حيث يظل ملف الاستقلال القضية المحورية التي تحكم المشهد، ويتوجه قرابة 192 ألف ناخب لاختيار مستشارين لثلاثة مجالس إقليمية، على أن يشغل 54 منهم مقاعد

0: مشددة قبل استئناف المفاوضات المؤسسية التي وعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بإطلاقها الشهر المقبل.
1: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد اليوم بضمان أمن البلاد ومواجهة التحديات في وقت تواصل فيه كييف شن هجمات على البنية التحتية العسكرية وبنية الطاقة أيضا في روسيا. اليوم قتل شخص وأصيب آخر بجروح في ضربة أوكرانية كبيرة بالطيران المسير في جنوب روسيا، تسببت أيضا في اندلاع حريق في مصفات النفط. إلى أوروبا، حيث يواجه الأوروبيون لا سيما في ألمانيا، بولندا، تشيكيا والمجر يوما جديدا من الحر الخانق. كتلة الهواء الساخن تتوجه شرقا مبتعدة عن فرنسا التي بدأت تحصي وفياتها مع انحسار الحرارة. منظمة الصحة العالمية تعلن قبل قليل وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا. حازم حمد.
2: تشهد فرنسا أياما صعبة بعدما أعلنت وكالة الصحة العامة تسجيل نحو 1000 وفاة إضافية منذ 24 من الشهر الجاري، معظمهم من كبار السن، مع ارتفاع الوفيات في المنازل بنسبة 40%، وسط توقعات بأن تكون الحصيلة الفعلية أعلى خلال الأيام المقبلة. وعلى الرغم من تراجع الحرارة في معظم المناطق، بقيت أجزاء من الشرق تحت الإنذار الأحمر، فيما تستمر الضغوط على المستشفيات وخدمات الطوارئ. وقد سجلت هذا الأسبوع درجات تجاوزت 40 درجة مئوية في عدة مناطق فرنسية، ما أدى إلى إلغاء فعاليات كبرى بينها مسيرة الفخر في باريس ومهرجان سوليدايز. أوروبيا حطمت أرقام قياسية، فقد تجاوزت ألمانيا حاجز 41 درجة، وسجلت الدنمارك 37 درجة، فيما تخطت للتشيك 40 درجة. وقد واجهت سلوفاكيا موجة حر تسببت في 6 حالات غرق خلال يومين. وتشير تقديرات إلى أن 193 مليون شخص في أوروبا تعرضوا لحرارة تفوق 35 درجة في الأيام السابقة، مع انتقال للموجة نحو البلقان حيث تستمر الإنذارات الحمراء.
1: تتضاءل أمال العثور على ناجين بعد أكثر من 72 ساعة من الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وترتفع حصيلتهما حتى الساعة إلى قرابة 1500 قتيل و50 ألف مفقود، فيما بدأت المساعدات الدولية بالتوافد إلى هذه الدولة المنكوبة. بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: حملة أمنية واسعة في العراق ضد مسؤولين ونواب بتهم الفساد. عراقي يحذر من تجاوز إيران في هرمز ويدعو إلى إطار أمني مع دول الخليج. تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وسط رفض شيعي لاتفاق الإطار. وموجة الحر تحصد أرواح أكثر من 1300 شخص في أوروبا، غالبيتهم هنا في فرنسا. شكرا لكم.
3: من جديد بنرجع نتابع نحن وياكم سوا لقائنا الصباحي مع البريكفاست شو. نهار أكيد رائع، بتمني لكل اللي انضموا لنا بخلال هالوقت على 1638 AM، ودايما بندعيكم لتكونوا معنا بمشوارنا الصباحي في كتار يلي أول ما يوعوا أول شغل بيعملوها بدوروا الراديو لحتى يتعرفوا على جديد الأخبار، شو عم بيصير حوالينا بأستراليا من أخبار من مواقف سياسية. أنا بدي أدعيكم لضلكم معنا على السمع، لأنه أكيد رح ننقل لكم آخر وأهم المستجدات بجولة إخبارية عم ترافقنا على مدار كل ساعة، وأكيد الأخبار المثيرة اللي بتستحق أن نضوي عليها وبتستحق أنه كمان نناقشها مباشرة على الهواء من خلال فقرة التوك باك يلي أكيد كتار بينطروها وكتار بيحبوا يعبروا عن أراءهم من خلال راديو تؤمي. خليكم معنا، اتصلوا فينا على 02-96-530 ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو. صباح الخير ودايما من تؤمي.

الخير. أخبار البي بي سي رح نتابعها نحن وياكم بعد أي من الوقت. خليكم معنا على السماع برفقة أمية أستراليا على 16:38 AM، متابعة أهم الأخبار والأحداث، المواقف السياسية، الأخبار الأمنية والسياسية. أيضا نتابع نحن وياكم بعد أي من الوقت، بيكون لنا جولة إخبارية من البي بي سي من لندن.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن طهران وحدها مسؤولة عن إعادة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية. والجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل وإصابة المزيد من جنوده في معارك في جنوب لبنان، وقالباف وبري يؤكدان ضرورة إنهاء الحرب في لبنان وتسريع عمل وحدة مراقبة النزاع. والأجهزة الأمنية في العراق تنفذ حملات اعتقال في بغداد ومحافظات أخرى، تطال نوابا بينهم رئيس تحالف سياسي، وهيئة النزاهة تؤكد المضي في إجراءات قضائية بحق متهمين بالفساد.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن طهران وحدها مسؤولة عن إعادة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية، محذرا من أن أي تدخل خارجي لن يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم في الكويت والأسطول الخامس في البحرين. أضاف كذلك أن الاستهداف جاء ردا على استهداف الجيش الأمريكي لخمسة مواقع ساحلية في جنوب إيران.
1: تصعيد جديد وضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط اتهامات من الطرفين بانتهاك وقف إطلاق النار، ما يهدد بنسف العملية التفاوضية برمتها عقب التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجانبين. التصعيد الجديد يأتي على خلفية السيطرة على مضيق هرمز، حيث حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي عبور للمضيق مرتبط بالحصول على إذن من إيران وعبر مسار حددته إثر استئناف الملاحة تدريجيا الأسبوع الماضي. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت عبر منصة أكس أن الطيران الأمريكي استهدف 10 مواقع من بينها بنى تحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي ومنشآت لتخزين الطائرات من دون طيار. البيان أشار إلى أن الضربات جاءت ردا على هجوم إيران بطائرة موجهة عن بعد على ناقلة النفط كيكو التي ترفع علم بنما خلال مرورها بالقرب من مضيق هرمز، وهي محملة بأكثر من 2 مليون برميل من النفط الخام. أما وسائل الإعلام الإيرانية فأفادت بوقوع عدة انفجارات في منطقتي سيرك وقشم في جنوب البلاد.
2: أنا أتصور أنه ما يحدث تصعيد فيه خطورة، لكن في نفس الوقت لا أعتقد أن أي من الطرفين يرغب في ذلك. هناك ألاحظ أن هناك اختيار للأهداف ودرجة ما من محدودية العمليات العسكرية، لكن في نفس الوقت إيران سوف تتمسك بأن تقصف السفن التي تمر دون إذن منها.
1: وردا على الضربات الأمريكية، شن الحرس الثوري الإيراني هجمات جديدة على الكويت والبحرين، محذرا من أن أي عدوان أمريكي جديد تحت أي ذريعة سيقابل برد ساحق حسب تعبيره.
3: إيران لا تستهدف دول الخليج، إيران تستهدف القواعد الأمريكية الموجودة هناك والقيادة المركزية الأمريكية الموجودة هناك. عمليا العمليات التي تحصل ضد إيران يعني تنطلق من هذه القواعد، وإيران مضطرة للرد. وبالمناسبة الأمريكيين يعتبرون this is American properties، يعني حاطين يافطات كبيرة أن هذه ملكية أمريكية وليست حتى ملكية لهذه الدول.
1: وفي رد فعل لها دانت الكويت ما اعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها بعد الضربات التي شنتها على أراضيها، مؤكدة أنها تشكل تقويضا للمساعي المبذولة لوضع حد نهائي للحرب في المنطقة. أما البحرين فقد أكدت تعرضها لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات اعترضتها الدفاعات الجوية ودمرتها حسب بيان للخارجية البحرينية. تعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة منذ التوقيع على مذكرة التفاهم في 17 من الشهر الجاري، والتي تنص على أن تتخذ إيران التدابير اللازمة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. تطورات تنذر بمزيد من التوتر في وقت حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشيال من أن إيران ستزول من الوجود، هكذا قال، في حال وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة لاستئناف الحرب. بينما جدد الحرس الثوري الإيراني تهديداته للسفن العابرة للمضيق بأنه سيتم التعامل مع المخالفة منها بحزم أكبر من السابق. وفاء زيان، بي بي سي.
0: يشكل مضيق هرمز تحديا كبيرا أمام جهود التوصل إلى اتفاق نهائي للصراع الأمريكي الإيراني المتواصل عسكريا وسياسيا، فواشنطن تريد العودة إلى ما كان الوضع عليه قبل الحرب، بينما تؤكد إيران استحالة ذلك معلنة عن الصيف.
4: أخبار من أستراليا ولبنان والعالم ضمن البريكفاست شو.
5: خليها 16:38 AM to ME. شو بيك عم تلطش خيالك؟
6: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
7: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: بتمنى تكونوا بلشين نهاركم بكتير من النشاط والإيجابية والتفاؤل مع يوم جديد ونهار جديد. عم نترافق نحن وياكم عبر راديو توأمي أستراليا مع محطات ومنوعات وجولات إخبارية بترافقكم على مدار كل ساعة. بهالوقت رح ننتقل لنستمع لجولة أخبار من صوت لبنان على 1638 AM لنتعرف على أهم الأخبار اللبنانية. خليكم معنا لحظات من الوقت ومننتقل إذن لجولة أخبار مفصلة من صوت لبنان. ABC News.
1: Tim Wharton with the latest ABC News. Iran's foreign minister says any challenge to the country's control over the Strait of Hormuz will increase tensions as a ceasefire between Iran and the US hangs in the balance. Both countries have been trading fire over the weekend, with the US launching strikes against Iranian targets near the key oil supply waterway. It's despite a peace deal signed earlier this month to end all military operations. Meanwhile, the federal opposition is calling on the government to close Iran's embassy in Australia, describing the country's presence as a potential source of terrorism. The government expelled Iran's ambassador in August last year after receiving intelligence that Tehran directed anti-Semitic attacks in Sydney and Melbourne. It's also officially designated Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps as a state sponsor of terrorism. The Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion will focus on anti-Semitism online and other forms of hate speech when it resumes today. Announced in the wake of the Bondi terror attack last year, the Royal Commission was established under mounting pressure on the Albanese government. The first two blocks focused on living experiences of anti-Semitism and intelligence and security. And an 11-year-old boy has been pulled alive from rubble more than 3 days after two powerful earthquakes struck Venezuela. The two earthquakes hit a minute apart on Wednesday night and has so far killed more than 1,400 people, with thousands more still missing. Search efforts are continuing, with rescuers reportedly pulling people out with their bare hands. That's the latest ABC News. I'm Tim Wharton.
2: الحقد الفارسي على دول الخليج مستمر، والرئيس عون يدين الاعتداءات على البحرين والكويت. الراعي عن الاتفاق الإطاري نشكر الرب عليه. كاد سنواصل العمل عسكريا في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله. فضل الله اتفاق الذل لا يطبق، وحنكش لا أحد يفاوض باسم لبنان إلا الدولة اللبنانية. وتتابعونا في ليبان ورمالي هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
3: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
4: Follow us on X.
3: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: العين على الميدان، ولكن هذه المرة من باب نجاح المنطقتين التجربيتين لكونهما المفتاح الأساس للوصول إلى الهدوء وسحب سلاح الميليشيات غير الشرعية وعودة النازحين وإعادة الإعمار. وفي هذا الوقت يواصل حزب الله سياسة المكابرة ويرفض الاتفاق الذي أعاد للبنان سيادته وليس العكس، وجعل الدولة اللبنانية الناطقة الوحيدة باسم الشعب اللبناني، وباتت أقصى أفعاله حرق سورة على طريق مطار رفيق الحريري من هنا وتجمع يتم تفريقه من هناك. إقليميا، الحقد الفارسي على دول الخليج تواصل، وفي هذا الإطار دان رئيس الجمهورية الاعتداء على البحرين والكويت. أما البداية فمن اتصال قاليباف بالرئيس بري، حيث أجرى رئيس البرلمان الإيراني اليوم مباحثات هاتفية مع نظيره اللبناني نبيه بري حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في لبنان، وفق ما أوردت إسنا الإيرانية. فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن انسحاب إسرائيل من لبنان ووقف ضرباتها من بنود الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. وفي السياق، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان صحفي أوردته قناته على تيليجرام ضرورة تنفيذ التعهد الأمريكي الوارد في البند الأول من مذكرة التفاهم المتعلق بلبنان، داعيا إلى تحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية. في هذا الوقت دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاعتداءات التي استهدفت البحرين والكويت، معتبرا أن هذه الأعمال التصعيدية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة. وعلى المقلب الإسرائيلي، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية داخل لبنان، مشددا على أن ضمان أمن شمال إسرائيل لن يتحقق إلا من خلال نزع سلاح حزب الله وإزالة ما وصفه بالتهديدات على الحدود. وفي هذا الوقت أيضا، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول إسرائيلي أن وتيرة الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها الجيش في جنوب لبنان ستعتمد على النتائج الميدانية، وأنه إذا لم ينجح لبنان بمنطقتي الاختبار فلن نواصل الانتقال إلى مناطق أخرى. في المواقف، أكد النائب الياس حنكش على إكس أن لا أحد يفاوض باسم الدولة باسم لبنان إلا الدولة اللبنانية، وهي معادلة أرساها الرئيس عون منذ انطلاق المفاوضات حتى بلوغ الاتفاق، إنجاز صنعته قيادته ورسخته صلابة الرئيس سلام وخبرة السفير كرم وثبات السفير معوض واحترافية الجيش اللبناني الذي بقي الضامن الأول لسيادة الدولة. في المقابل، النائب حسن فضل الله قال إن اتفاق الذل لا يطبق، وسلاحنا باق لتحرير الأرض وحماية شعبنا، ويدنا ستبقى على الزناد ولن يمر أي شيء لا نوافق عليه، ورأى أن ما أقدمت عليه السلطة هو الفتنة، ونحن سنبقى الأحرص على بلدنا وعلى جيشنا، ودائما بحسب تعبيره. البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي، وفي عظة ألقاها في المعهد الماروني في روما، جدد رفضه للحرب قائلا: نشكر ربنا على الاتفاق الذي وافق عليه لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، وطريق السلام صعب ولقد اشتقنا إلى السلام فمنذ 75 ونحن نعيش من حرب إلى أخرى. دوليا، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يقدم أفقا إيجابيا تشتد الحاجة إليه في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق السلام، كما رأى الاتحاد الأوروبي. ميدانيا على الأرض، وبعد أيام من رفع لافتات تحمل شعاري لبنان أولا ولبنان بيجمعنا على طول طريق مطار رفيق الحريري الدولي، وعقب إزالة صور شكرا إيران، أقدم عدد من الأشخاص على إحراق عدد من هذه اللافتات، وانتشرت على مواقع التواصل صور ومقاطع فيديو تظهر احتراق اللافتات على طريق مطار رفيق الحريري الدولي. وكان وزير الداخلية أحمد الحجار قد أعلن أنه أعطى توجيهاته بإزالة صور شكرا إيران، والتي أثارت جدلا واسعا، لتستبدل بلافتات تحمل شعاري لبنان أولا ولبنان بيجمعنا. ميدانيا، استهدفت غارة بين بلدتي الطيبي ودار سريان، وسجل تحليق للطيران المسير فوق الضاحية وصيدا. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية صباحا عن حدث أمني في جنوب لبنان، وكشفت التفاصيل أن قوات لواء جولاني وقعت في كمين لحزب الله ما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى. على صعيد متصل، أي آلية تنفيذية للمنطقتين التجربيتين في اتفاق الإطار؟ مجد لينيد.
1: تضمن اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي خطوة أولية تمثلت بالمنطقتين التجريبيتين، حيث سيتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية فيهما بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، وتشمل بلدتي فرون وزوتر الغربية. الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي العميد المتقاعد ناجم لاعب تناول الأمر عبر صوت لبنان.
2: الجيش ما غادر أرض الجنوب، هو مكلف وموجود بالجنوب، إذا اضطر بفترة معينة أثناء الأعمال القتالية أنه يعيد تمركزات بالأماكن التي يحصل فيها قتال وتدرق مع قوات الطوارئ الدولية، هذا لا يعني أنه الجيش ترك الجنوب، الجيش موجود في كل الجنوب. والبيان اللي أعلنه قائد المنطقة الشمالية بالجيش سابقا بالقضاء على أنفاق وعلى أسلحة وعلى يعني 320 ألف قطعة سلاح وذخائر و177 نفق، لكن فقط هو لم يدخل إلى القرى، حتى لأن الدخول إلى القرى يلزمها قرار قضائي، لكن في خارج المناطق الجيش اللبناني موجود بشكل دائم. كمان لما الإسرائيلي اضطر يترك دبين أثناء قتاله باتجاه بلاط، دغري الجيش اللبناني كان موجود ودخل المنطقة، لكن المهمات الحالية تختلف. المنطقة التجريبية اللي بده ينسحب منها الجيش الإسرائيلي في قريتين،
1: آلية التنفيذ صعبة وتحتاج إلى دعم أكبر، ولا سيما جهد أمريكي إضافي عن رصيد 30 مليون دولار لتعزيز قدرات الجيش اللبناني.
2: الجيش بده يدخل، المهمة اللي بده يدخل فيها غير مهمة دبيب، بده يدخل وينهي التواجد المسلح سواء بالأسلحة وبالأشخاص. هل بده يمنع أهالي القريتين يلي هني أعضاء مثلا أولادهم أعضاء بالحزب بده يمنعهم يجوا؟ هل بده يدخل يفتش القرى عن جديد، يقوم بتفتيش المنازل؟ هل هذا الشيء يقتضي إعادة التواصل ما بين السلطة والحزب حتى يصير في تفاهم على هذه المنطقة، لأنه كل منطقة تحرر هو لصالح لبنان كله، ما في يعترض الحزب على هذا الإجراء، لكن في خطورة بتنفيذ هذا الوضع مبدئيا. بس أنا أشيد هنا أنه الوفد اللبناني أصر أنه البدء هو بأماكن يخرج منها جيش الإسرائيلي وليس بأماكن خارج هذا المكان، يعني الجيش ما رح يتورط بأي موضوع، سيكون هو البديل للاحتلال الإسرائيلي.
1: هي خطوة أولى تمهد لانسحاب إسرائيلي ولبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي بفعل اتفاق الإطار التاريخي الذي وقعه لبنان. مجدلين عيد، صوت لبنان.
0: وقع حادث مروع خلال رالي الإقلاعات كسروان، واصطدمت سيارة كانت مشاركة في السباق في الفاصل ما أدى إلى انقلابها، وبحسب المعلومات الأولية نتج عن الحادث سقوط عدد من الجرحى، فيما نجا السائق بأعجوبة. إلى العراق وصل اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على رأس وفد دبلوماسي، حيث اجتمع مع نظيره العراقي فؤاد حسن، الذي أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع عرقجي أن العمليات الحربية واستمرار الحرب يؤدي إلى دمار المنطقة، ونقدم كل استعداد.
3: Tim Wharton with the latest ABC News. Iran's foreign minister says any challenge to the country's control over the Strait of Hormuz will increase tensions as a ceasefire between Iran and the US hangs in the balance. Both countries have been trading fire over the weekend, with the US launching strikes against Iranian targets near the key oil supply waterway. It's despite a peace deal signed earlier this month to end all military operations. Meanwhile, the federal opposition is calling on the government to close Iran's embassy in Australia, describing the country's presence as a potential source of terrorism. The government expelled Iran's ambassador in August last year after receiving intelligence that Tehran directed anti-Semitic attacks in Sydney and Melbourne. It's also officially designated Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps as a state sponsor of terrorism. The Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion will focus on anti-Semitism online and other forms of hate speech when it resumes today. Announced in the wake of the Bondi terror attack last year, the Royal Commission was established under mounting pressure on the Albanese government. The first two blocks focused on living experiences of anti-Semitism and intelligence and security. And an 11-year-old boy has been pulled alive from rubble more than 3 days after two powerful earthquakes struck Venezuela. The two earthquakes hit a minute apart on Wednesday night and have so far killed more than 1,400 people, with thousands more still missing. Search efforts are continuing, with rescuers reportedly pulling people out with their bare hands. That's the latest ABC News. I'm Tim Wharton.

0: شو بيك عم تلطش خيالك؟
1: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
2: البنك عم بدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
3: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب، 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.

0: حبيتك أنا، حبيتك أنا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر رؤية أستراليا.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: مع دودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO
7: 24/7 on the air every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Tim Wharton with the Lotus, ABC News. Iran's foreign minister says any challenge to the country's control over the Strait of Hormuz will increase tensions, as a ceasefire between Iran and the US hangs in the balance. Both countries have been trading fire over the weekend, with the US launching strikes against Iranian targets near the key oil supply waterway. It's despite a peace deal signed earlier this month to end all military operations. Meanwhile, the federal opposition is calling on the government to close Iran's embassy in Australia, describing the country's presence as a potential source of terrorism. The government expelled Iran's ambassador in August last year after receiving intelligence that Tehran directed anti-Semitic attacks in Sydney and Melbourne. It's also officially designated Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps as a state sponsor of terrorism. The Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion will focus on anti-Semitism online and other forms of hate speech when it resumes today. Announced in the wake of the Bondi terror attack last year, the Royal Commission was established under mounting pressure on the Albanese government. The first two blocks focused on living experiences of anti-Semitism and intelligence and security. And an 11-year-old boy has been pulled alive from rubble more than 3 days after two powerful earthquakes struck Venezuela. The two earthquakes hit a minute apart on Wednesday night and have so far killed more than 1,400 people, with thousands more still missing. Search efforts are continuing, with rescuers reportedly pulling people out with their bare hands. That's the latest ABC News. I'm Tim Wharton.

0: مساء الخير. في عناوين نشرتنا: إسرائيل تصادق على خطط عسكرية لتعزيز بقائها في الجنوب. قليباف لبري: نعمل لإلزام إسرائيل بإنهاء حربها. وحملة توقيفات في العراق: فساد أم أكثر؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل ويزبك وهبي.
2: سيوسون أو ما شابهها، قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس جوزيف عون في ختام الاتصال الذي هنأه فيه على إنجاز اتفاق الإطار مع إسرائيل. سيوسون مشابهة، قالها أيضا ترامب لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وهي عبارة كافية لرسم خطوط الصراعات والتوازنات في المنطقة ولفتح أبواب البيت الأبيض أمام حليفين تزداد الثقة بهما في واشنطن بعدما سبقهما الرئيس السوري أحمد الشرع إلى نيلها. فعون يسير بثبات على هذا الطريق، والزيدي يبدو أنه سبقه وبدأ عمليا إعادة التموضع في الحضن الأمريكي الخليجي. وما تنفيذ عملية المداهمة في العراق وبينها في المنطقة الخضراء واعتقال 47 من كبار الشخصيات بينهم 10 نواب إلا أحد المؤشرات، علما أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤول أمني عراقي إن العملية مرتبطة بملف تمويل الفصائل المدعومة من إيران والنفط الإيراني وتهريب الدولار إضافة إلى الفساد. مداهمات تزامنت مع زيارة مقررة سلفا لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لبغداد لا يمكن فصلها عن صراع النفوذ الأمريكي الإيراني في المنطقة. ومن العراق إلى لبنان، حيث تستمر الاعتداءات الإسرائيلية مع مواجهات محدودة مع حزب الله أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخر. هذه الاعتداءات تناولها الاتصال الذي جمع الرئيس نبيه بري بنظيره الإيراني والذي يهدف شكلا إلى مواجهة اتفاق واشنطن الذي وصفه الطرفان بحسب وكالة مهر الإيرانية بالمؤامرة والفتنة، موقف لم يرد في البيان الصادر عن عين التيني والذي تجاهل تماما الاتفاق مكتفيا بالتركيز على خرق إسرائيل لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران والتي تنص على وقف الحرب والانسحاب من لبنان خلال فترة 60 يوما بما يحقق التحرير ويحفظ السيادة من دون أي تنازل. وفي حديث للمدن قال بري إن اتفاق واشنطن لا يمكن أن يمر أو يطبق، فهو خارج حدود المنطق. كل ذلك يحصل في ظل استمرار الغموض الذي يكتنف تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، لا سيما في الشق المتعلق بتاريخ بدء الانسحاب من منطقتين تجريبيتين، إضافة إلى الدور الذي ستلعبه أمريكا فيما وصف بتقييم أداء جنود الجيش اللبناني ليتمكن من بسط سيطرته العسكرية والأمنية الكاملة داخل لبنان. وردا على ما تقدم، أكد مصدر عسكري للLBCI أن الجيش لا يخضع للتقييم من أي جهة، فالعسكريون كافة يدينون بالولاء للمؤسسة والوطن بأجمعه. البداية من مصادقة الجيش الإسرائيلي على خطط عسكرية بخصوص الجبهة الشمالية.
3: مع غياب الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، بقي الجنوب اللبناني تحت خطر نار الجيش الإسرائيلي الذي كثف هجماته بعد اعترافه بمقتل جندي وإصابة آخرين في مواجهة مع حزب الله. وفي جلسة تقييم أولية بعد إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرار إبقاء السيطرة على الحزام الأمني، خلص الجيش إلى التالي: لا تغييرات بخصوص انتشار وحداته في الجنوب، مواصلة تنفيذ خطته الهادفة إلى منع تهديد حزب الله، أما الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين المتفق عليهما فقد بدأت شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي التحضير له. وذكر مسؤول عسكري أن إسرائيل فتحت قناة تواصل مع لبنان عبر الولايات المتحدة لتنسيق الانسحاب وانتشار الجيش اللبناني، على أن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بحق مهاجمة أي تهديد.
4: يخشى شخص الهوكيم مرخاك أدير إننا على بعد مسافة طويلة لتحقيق عودة الهدوء. للأسف نستخدم هنا مفاهيم غير واقعية. إذن ليس صحيحا أن الجيش اللبناني يمتلك القدرة، فهو يحتاج إلى الكثير من التأهيل والتدريب، وهو سيحتاج على الأقل إلى سنتين لكي يبدأ بتنفيذ ما هو مطلوب منه. لذلك أقول لمن يحلم عندنا استيقظوا.
3: قائد القيادة المركزية الأمريكية باراد كوبر الموجود في إسرائيل سيطلع على الخطوات الأولية لبداية الانسحاب الإسرائيلي، فيما أكد مسؤول مطلع على الاتفاق لموقع والله أنه استنادا إلى ما نوكش في واشنطن، فإن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر ولن تخلي مناطق خاضعة لسيطرتها العملياتية.
5: لا أراهن على قدرة حكومة لبنان في تفكيك حزب الله، لكننا حصلنا على شرعية البقاء في الحزام الأمني وعلى حرية عمل كاملة لإحباط التهديدات، وسنبقى بعمق 8 إلى 10 كيلومترات بما في ذلك قلعة بوفور وعلي الطاهر حتى تدمير الحزب الذي لا يمكن أيضا أن يبقى موجودا في الحكومة اللبنانية.
3: وسيبقى الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني كما كان الوضع قبل توقيع اتفاق الإطار، بانتظار أوامر المستوى السياسي لبدء الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين. أمال شحادي من مدينة حيفا.
2: هاتان المنطقتان التجريبيتان هما زوطر الغربية وفرون، فكيف يبدو الوضع فيهما وهل تكتسبان أهمية ميدانية؟
6: أمام خريطة تظهر ما سمي بالمنطقة الأمنية الإسرائيلية في لبنان، وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليقول إن جيشه سينسحب من منطقتين في جنوب لبنان.
5: يمثل الخط الأسود حدودنا الدولية مع لبنان، بينما يمثل الخط الأصفر الخط الأمني أو بالأحرى المنطقة الأمنية. وإليكم إضافة بسيطة قمنا بها خلال الأسابيع الأخيرة. أين تقع المناطق التجريبية التي نتحدث عنها؟ تقع المنطقة الأولى هنا خارج المنطقة الأمنية تماما، أما المنطقة الثانية فتقع خارج نطاق منطقتنا الأمنية الأصلية، وهي منطقة يرى الجيش الإسرائيلي أنها ليست ضرورية من الناحية العملياتية وسننسحب منها. هاتان هما المنطقتان التجريبيتان، وهذا يعني أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية الصفراء التي توفر لها الحماية.
6: نتنياهو قال إن إسرائيل ولبنان اتفقا برعاية أمريكية على منطقتين قرب الخط الأصفر، أوصى بهما الجيش الإسرائيلي ليبدأ فيهما نموذج تجريبي، نزع سلاح حزب الله وتسليم الأرض للجيش اللبناني. عمليا تقع إحدى هاتين المنطقتين جنوب الليطاني وهي بلدة فرون، فيما تقع الثانية شمال النهر ضمن مساحة وسعها الجيش الإسرائيلي مؤخرا وهي بدورها بلدة زوطر الغربية. ونتنياهو يقول إن جيشه لا يحتاج إلى البقاء فيها، إلا أن بلدة فرون المنكوبة جنوب نهر الليطاني والتي جالت فيها كاميرا الـLBCI لم يدخلها الجيش الإسرائيلي أصلا. لذلك عندما يطرح اسمها ضمن ما سمي بالمنطقة التجريبية لم يكن الحديث عن انسحاب فعلي، بل عن اختبار سياسي وأمني تريده تل أبيب.
7: نحن بنقول أنه لا، فرون لم يدخل عليها الجيش الإسرائيلي أبدا وكانت عصية عليه.
6: أما زوطر الغربية التي دخلت إليها إسرائيل فقصتها مختلفة، فهي تقع في محيط أكثر حساسية لكنها لا تحمل الثقل العسكري نفسه الذي تحمله زوطر الشرقية. فزوطر الشرقية أوسع مساحة وأضخم عمرانا وأقرب مسافة إلى محور يحمر وأرنون وقلعة شقيف، أي إلى المرتفعات والنقاط التي تتيح إشرافا أوسع على الليطاني ومحيط النبطية. المنطقة نفسها التي أرادها لبنان في البداية جزءا من الاختبار الأول لما تمثله من رمزية عسكرية وجغرافية، ولأنها تفتح الطريق نحو إبعاد الجيش الإسرائيلي عن محيط النبطية ومرتفعات شقيف. لكن الخريطة التي خرجت من تل أبيب لم تعتمد الصيغة اللبنانية كما طرحت، فيما حضرت زوطر الغربية وفرون. إلا أن موعد بدء تنفيذ خطة المنطقتين التجريبيتين وخصوصا الانسحاب الإسرائيلي من زوطر الغربية لم يعلن بعد، وهكذا تتحول فرون وزوطر الغربية من اسمين على الخريطة إلى اختبار لمعنى الاتفاق نفسه. فإما أن تكون المناطق التجريبية بداية انسحاب حقيقي وانتشار فعلي للجيش اللبناني، وإما أن تكون إعادة تسمية للواقع قرى تستخدم لإظهار تقدم سياسي، فيما يبقى جوهر الخلاف معلقا بين الخط الأصفر وسلاح حزب الله وبقاء الجيش الإسرائيلي في الجنوب.
2: ما يترقب لبنان كيفية تنفيذ اتفاق الإطار، سجل اتصال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف برئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد خلاله المسؤول الإيراني حرص بلاده على مواصلة مساعيها مع الجهات الإقليمية والدولية ضامنة لمذكرة تفاهم لإلزام إسرائيل بإنهاء حربها على لبنان. وفي اتصال بين بري ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، شدد الأخير على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش، وهذا مفتاح الاستقرار في لبنان. تزامنا، حزب الله جدد رفضه اتفاق الإطار، وقال النائب حسن فضل الله إن السلطة اللبنانية وقعت من خلاله صق استسلام.
8: اتفاق الذل والعار الذي وقعته السلطة لن يبصر النور ولن يطبق، ويدنا ستبقى على الزناد، ما يجعلنا قادرين على التصدي لكل المؤامرات مهما بلغ مكرها لهذه المؤامرات. وستفشل هذه المحاولة البائسة والخائبة التي لا هدف لها سوى قطع الطريق على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية.
2: مشهديات لبنان في ظل اتفاق الإطار تأتي على وقع معطيين إقليميين، اهتزاز الاتفاق الأمريكي الإيراني بضوء التوتر الميداني وحملة توقيفات غير مسبوقة في العراق، تزامنت مع وصول وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد. والبداية من التطور العراقي، ومع الزميل يزبك وهبي. يزبك، تفضل كل التفاصيل هذه التطورات لديك.
0: شكرا نيكول. قبل نحو أسبوعين من زيارته المقررة لواشنطن، يعمل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على خطين في محاولة لإعادة صياغة العلاقة مع واشنطن من دون الإخلال بتوازن العلاقة مع طهران.

بناء على اعترافات وكيل وزارة النفط الذي تبين أنه يملك عشرات الملايين من الدولارات. وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وجودا مكثفا لآليات عسكرية ودبابات ومدرعات داخل أجزاء من المنطقة الخضراء، حيث توجد مقار رسمية ويقيم عدد من المسؤولين. عملية ضخمة تزامنت مع وصول وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي إلى بغداد، التقى هناك نظيره العراقي ومن ثم رئيس الوزراء علي الزيدي تحت عنوان إطلاعهما على أجواء المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

0: صباح الخير وتحياتنا لكم مستمعي راديو توأمية أستراليا مع بداية نهار جديد وبداية أسبوع كمان جديد. لليوم تاريخ 29 من شهر جون. منتابع مع أبرز الأخبار ومنتابع أخبارنا الأسترالية بالوقت يلي رح يكون لنا عدة لقاءات اليوم لمتابعة الاتفاق بين إسرائيل وما بين لبنان، وهيدا الموضوع اللي عمل ضجة عالمية بنهاية هالأسبوع، والتساؤلات عن المرحلة المقبلة، هل ممكن تكون حاملة انفراجات أم سنعود لنقطة الصفر إن كان بين لبنان وإسرائيل، حزب الله وإسرائيل، أو إن كان على صعيد اليوم الضربات العسكرية اللي شدناها بنهاية الأسبوع بين إيران وما بين الولايات المتحدة. أيضا رح نتابع نحن وياكم بعودتنا لأستراليا، واللي رح نتابع استطلاعات الرأي الأخيرة، الاستطلاع اللي بيّن أنه في هناك تراجع لونيشن بعد تعرض سياسة ولا تدقيق، وهون انخفض يعني خاصة من خلال المؤتمر اللي كان لزعيمة ونيشن بكامبرا من أسبوعين، واللي هو طبعا من بعده شفنا في تراجع شوي لبولين هانسن، واللي انخفض تأييد الحزب لنسبة 29%، بينما رجع العمال إلى أكثر من 30%. أما الائتلاف اللي سجل انخفاض كتير كبير وصل ل 17%. طبعا تحسن مستوى التأييد لرئيس الوزراء البانيزي، رغم أنه كتير من الناخبين بعدهم بيشوفوا أنه ما عم يوفي بكل وعوده الانتخابية. زعيمة ونيشن بولين هانسن هي اللي كمان تراجعت بشعبيتها، كذلك زعيم المعارضة إنجس تايلر. فهون منشوف أي مشروع بينطرح، أي كلمة أو أي موقف يعني بالتحديد بيكون لزعيم الحزب بيأثر على استطلاعات الرأي بفترة لاحقة. طبعا الاستطلاعات الرأي اللي كانت بعد طرح الموازنة اللي كانت مخيبة جدا لحزب العمال، ولكن اليوم مع التعديلات اللي عملوها يعني أكيد في غضب كتير كبير من قبل المستثمرين، ولكن تحسنت شعبية رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي كأفضل رئيس الوزراء متقدمة على بولين هانسن، اللي كانت بالاستطلاعات الماضية وصلت لحتى تكون أفضل رئيس للوزراء، تقدم حزب ونيشن على حزب الأعمال. خلينا نتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم، التطورات الأمنية وأيضا المواقف السياسيين اللي اليوم عم نشوفها، خاصة فيما يتعلق بالنسبة للوضع بمنطقة الشرق الأوسط. فإذا العراق هذا موضوع كتير مهم رح نتابعه اليوم، يقتحم حصون الفساد، كيف نفذت العملية المحكمة من خلال إلقاء القبض على حوالي 17 مسؤول إيراني متهمين بالفساد، وهيدا دليل جيد جدا يعني اليوم بمحاربة الفساد. ومهما علي شأنه يعني للمسؤول، فاليوم كان في ملاحقة وتنفيذ للعملية، مثلا كأنه انعطى الضوء الأخضر للمشي قدما بهيدا المشروع، بهيدا يعني طبعا إلقاء القبض على أشخاص ومسؤولين ونواب متهمين بالفساد. إعلام إسرائيلي بينشر الملحق السري لاتفاق لبنان وإسرائيل، رح نتابع تفاصيله ورح نسمع آراءكم حوله، هل هو لمصلحة لبنان؟ هل هو ما بقى عنا خيار إلا هذا الاتفاق مع إسرائيل، أم هيدا الشيء اللي عطى إسرائيل الحق أنه تبقى في الأراضي في الجنوب ويسيطر على الجنوب، أو يكون جيش اللبناني تحت يعني كمان مثل ما بتنقال تحت سيطرتها؟ هل عندكم أمل أن الجيش اللبناني رح ينفذ هذا الاتفاق؟ كتير من الأسئلة اللي بتنطرح بمسألة الاتفاق لبنان وإسرائيل اللي تم التوقيع عليه. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 أيام. بدنا نقول بارح رغم خسارة الأردن، ولكن الكرة اللي سجلها بمرمى الأرجنتين كانت ملفتة جدا، ويمكن أول فريق عربي ومنتخب عربي بيسجل هدف بمرمى الأرجنتين، فكان من نصيب النشيمة والمنتخب الأردني يلي احتفل بشكل كتير كبير رغم يعني أكيد خسارته 3-1. بصراحة نحن كنا عم نشاهد المباراة من البيت ونحن تحسنا نطينا قد ما انبسطنا يعني فعلا بتسجيل هيدا الهدف، وكان الملك عبدالله يلي كان عم بيشاهد وأكيد كان عم بيشجع المنتخب النشامة، فأكيد اللعب كان كتير حلو وتقدم كتير كبير بالنسبة للسنوات الماضية. أكيد رح نحكي تفاصيل عن أخبار المونديال، خليكم معنا على السماع برفيت راديو تؤمية أستراليا على 1638 أيام. استراحة وما بعد جولة أخبار الساعة 6:30، تابعونا.
1: متعت الهمعج إتسير، نحن هون معك 2MA أستراليا.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
3: منيح زلطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 97901387، وما تغير إلا عند
4: الصفدي. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
5: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
6: الراعي يشكر الرب على الاتفاق الإطاري. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من صوت لبنان ضمن لبانوراما وفي عناوينها. الحقد الفارسي على دول الخليج مستمر، والرئيس عون يدين الاعتداءات على البحرين والكويت. الراعي عن الاتفاق الإطاري، نشكر الرب عليه. كات سنواصل العمل عسكريا في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله. فضل الله اتفاق الذل لا يطبق، وحنكش لا أحد يفاوض باسم لبنان إلا الدولة اللبنانية. وتتابعونا في ليبان ورمالي هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. العين على الميدان، ولكن هذه المرة من باب نجاح المنطقتين التجربيتين لكونهما المفتاح الأساس للوصول إلى الهدوء وسحب سلاح الميليشيات غير الشرعية وعودة النازحين وإعادة الإعمار. وفي هذا الوقت يواصل حزب الله سياسة المكابرة ويرفض الاتفاق الذي أعاد للبنان سيادته وليس العكس، وجعل الدولة اللبنانية الناطقة الوحيدة باسم الشعب اللبناني، وباتت أقصى أفعاله حرق صورة على طريق مطار رفيق الحريري من هنا وتجمع يتم تفريقه من هناك. إقليميا، الحقد الفارسي على دول الخليج تواصل، وفي هذا الإطار دان رئيس الجمهورية الاعتداء على البحرين والكويت. أما البداية فمن اتصال قاليباف بالرئيس بري، حيث أجرى رئيس البرلمان الإيراني اليوم مباحثات هاتفية مع نظيره اللبناني نبيه بري حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في لبنان، وفق ما أوردت إسنا الإيرانية. فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن انسحاب إسرائيل من لبنان ووقف ضرباتها من بنود الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. وفي السياق، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان صحفي أوردته قناته على تيليجرام ضرورة تنفيذ التعهد الأمريكي الوارد في البند الأول من مذكرة التفاهم المتعلق بلبنان، داعيا إلى تحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية. في هذا الوقت دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاعتداءات التي استهدفت البحرين والكويت، معتبرا أن هذه الأعمال التصعيدية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة. وعلى المقلب الإسرائيلي، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية داخل لبنان، مشددا على أن ضمان أمن شمال إسرائيل لن يتحقق إلا من خلال نزع سلاح حزب الله وإزالة ما وصفه بالتهديدات على الحدود. وفي هذا الوقت أيضا، نقلت وسائل أعلام عن مسؤول إسرائيلي أن وتيرة الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها الجيش في جنوب لبنان ستعتمد على النتائج الميدانية، وأنه إذا لم ينجح لبنان بمنطقتي الاختبار فلن نواصل الانتقال إلى مناطق أخرى. في المواقف، أكد النائب الياس حنكش على إكس أن لا أحد يفاوض باسم الدولة باسم لبنان إلا الدولة اللبنانية، وهي معادلة أرساها الرئيس عون منذ انطلاق المفاوضات حتى بلوغ الاتفاق، إنجاز صنعته قيادته ورسخته صلابة الرئيس سلام وخبرة السفير كرم وثبات السفيرة معوض واحترافية الجيش اللبناني الذي بقي الضامن الأول لسيادة الدولة. في المقابل، النائب حسن فضل الله قال إن اتفاق الذل لا يطبق، وسلاحنا باق لتحرير الأرض وحماية شعبنا، ويدنا ستبقى على الزناد ولن يمر أي شيء لا نوافق عليه، ورأى أن ما أقدمت عليه السلطة هو الفتنة، ونحن سنبقى الأحرص على بلدنا وعلى جيشنا ودائما بحسب تعبيره. البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي، وفي عظة ألقاها في المعهد الماروني في روما، جدد رفضه للحرب قائلا: نشكر ربنا على الاتفاق الذي وافق عليه لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، وطريق السلام صعب ولقد اشتقنا إلى السلام فمنذ 75 ونحن نعيش من حرب إلى أخرى. دوليا، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يقدم أفقا إيجابيا تشتد الحاجة إليه في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق السلام، كما رأى الاتحاد الأوروبي. ميدانيا على الأرض، وبعد أيام من رفع لافتات تحمل شعاري لبنان أولا ولبنان بيجمعنا على طول طريق مطار رفيق الحريري الدولي، وعقب إزالة صور شكرا إيران، أقدم عدد من الأشخاص على إحراق عدد من هذه اللافتات، وانتشرت على مواقع التواصل صور ومقاطع فيديو تظهر احتراق اللافتات على طريق مطار رفيق الحريري الدولي. وكان وزير الداخلية أحمد الحجار قد أعلن أنه أعطى توجيهاته بإزالة صور شكرا إيران، والتي أثارت جدلا واسعا لتستبدل بلافتات تحمل شعاري لبنان أولا ولبنان بيجمعنا. ميدانيا، استهدفت غارة بين بلدتي طيبي ودار سريان، وسجل تحليق للطيران المسير فوق الضاحية وصيدا. وتحدثت وسائل أعلام إسرائيلية صباحا عن حدث أمني في جنوب لبنان، وكشفت التفاصيل أن قوات لواء جولاني وقعت في كمين لحزب الله ما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى. على صعيد متصل، أي آلية تنفيذية للمنطقتين التجربيتين في اتفاق الإطار مجد لينيد؟
7: تضمن اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي خطوة أولية تمثلت بالمنطقتين التجريبيتين، حيث سيتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية فيهما بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، وتشمل بلدتي فرون وزوتر الغربية. الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي العميد المتقاعد ناجي ملاعب تناول الأمر عبر صوت لبنان.
8: الجيش ما غادر أرض الجنوب، هو مكلف وموجود بالجنوب، إذا اضطر بفترة معينة أثناء الأعمال القتالية أنه يعيد تمركزات بالأماكن التي يحصل فيها قتال وتدرق مع قوات الطوارئ الدولية، هذا لا يعني أنه الجيش ترك الجنوب، الجيش موجود في كل الجنوب. والبيان اللي أعلنه قائد المنطقة الشمالية بالجيش سابقا بالقضاء على أنفاق وعلى أسلحة وعلى يعني 320 ألف قطعة سلاح وذخائر و177 نفق، لكن فقط هو لم يدخل إلى القرى، حتى لأن الدخول إلى القرى يلزمها قرار قضائي، لكن في خارج المناطق الجيش اللبناني موجود بشكل دائم. كمان لما الإسرائيلي اضطر يترك دبين أثناء قتاله باتجاه بلاط، دغري الجيش اللبناني كان موجود ودخل المنطقة، لكن المهمات الحالية تختلف. المنطقة التجريبية اللي بده ينسحب منها الجيش الإسرائيلي في قريتين،
7: آلية التنفيذ صعبة وتحتاج إلى دعم أكبر، ولا سيما جهد أمريكي إضافي عن رصيد 30 مليون دولار لتعزيز قدرات الجيش اللبناني.
8: الجيش بده يدخل، المهمة اللي بده يدخل فيها غير مهمة دبيب، بده يدخل وينهي التواجد المسلح سواء بالأسلحة وبالأشخاص. هل بده يمنع أهالي القريتين يلي هني أعضاء مثلا أولادهم أعضاء بالحزب بده يمنعهم يجوا؟ هل بده يدخل يفتش القرى عن جديد، يقوم بتفتيش المنازل؟ هل هذا الشيء يقتضي إعادة التواصل ما بين السلطة والحزب حتى يصير في تفاهم على هذه المنطقة، لأنه كل منطقة تحرر هو لصالح لبنان كله، ما في يعترض الحزب على هذا الإجراء، لكن في خطورة بتنفيذ هذا الوضع مبدئيا. بس أنا أشيد هنا أنه الوفد اللبناني أصر أنه البدء هو بأماكن يخرج منها جيش الإسرائيلي وليس بأماكن خارج هذا المكان، يعني الجيش ما رح يتورط بأي موضوع، سيكون هو البديل للاحتلال الإسرائيلي.
7: هي خطوة أولى تمهد لانسحاب إسرائيلي ولبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي بفعل اتفاق الإطار التاريخي الذي وقعه لبنان. مجد لي نعيد، صوت لبنان.

0: نرجع لكم مستمعينا دايما برفقة راديو توأمية أستراليا 1638 AM. إذا بيين لنتنياهو وكاتس عن الجيش سيواصل تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله وإزالة التهديدات عن بلدية الشمال. في الأخبار اللي بلشت أكيد اليوم منشوف لبنان عم يستعد للدخول بمرحلة سياسية أمنية غير اللي كانت قائمة قبل توقيعه مع إسرائيل على اتفاق الإطار اللي رعته الولايات المتحدة الأمريكية. وحدات من الجيش عم تتحضر للانتشار بالساعات المقبلة بالمنطقتين النموذجيتين ببلدة فرون قضاء بنت جبيل وزوتر الغربية قضاء النبطية يلي بيوقعوا خارج الخط الأصفر. حسب المعلومات من مصدر وزاري أن نشر الجيش بهالبلدتين رح يتم بإشراف قائد المنطقة الوسطى بالجيش الأمريكي سينتكوم الأدميرال براد كوبر. فإذا اليوم كيف رح ينعكس هذا الاتفاق على الوضع في الجنوب؟ هل رح تنسحب إسرائيل من الجنوب؟ هل رح يسلم حزب الله سلاحه؟ هل رح يقدر الجيش اللبناني يسيطر بشكل كامل على المناطق المحتلة بالجنوب؟ أكيد كتير من الأسئلة اللي اليوم بتنطرح بهذا الإطار. نحن أمام مرحلة سياسية وأمنية جديدة بكل معنى الكلمة. حتى الرئيس نبيه بري يلي كان متخوف من الفتنة يلي لمح ولحذر من الفتنة الداخلية. فهل نحن يعني كمان أمام سيناريو حرب أهلية جديدة كما بيشوف البعض والفتنة اللي تخوف منها البعض، أم هيدي زوبعة بفنجان يعني ليس أكثر؟ لكن امبارح شفنا يعني التحركات اللي كانت على الأرض، صار في قمع لها وصار في إلغاء لها، وخاصة يعني القوى الأمنية اللي منعت أي تخريب بالأماكن العامة والممتلكات العامة، هيدا بالإضافة لنزع الصور اللي كانت تقول شكرا إيران، ونوضع مكانة صورة العلم اللبناني. فإذا رح نتابع نحن وياكم من تؤمية مع أخبارنا طبعا الأسترالية واستطلاعات الرأي الأخيرة واللي أظهرت تراجع لشعبية بولين هانسن بشكل بسيط، وتقدم من جديد للعمال ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. خلينا نتابع بهالأثناء مع زميلنا محسن. يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح النور كلود لحضرتك كل المستمعين.
0: مبلش باستطلاعات الرأي الأخيرة محسن، شو تعليقك عليها؟ يعني بين الصعود والهبوط شو اللي أدى إلى تراجع شعبية بولين هانسن، خاصة إجا الاستطلاع بعد المؤتمر الصحفي اللي عملته بكاميرا؟
1: بعد المؤتمر الصحفي ما كان في هبوط، هيدا كان في استمرار لنفس المستوى بالتأييد باستطلاعات الرأي. ولكن إذا بنشوف الهجمة الممنهجة على سيدي بولين هانسن وون نايشن بكل وسائل الإعلام بأستراليا، وما حصل مع كارل والمقابلة اللي صارت مع تومي روبنسون واللي أدت إلى طرده من القناة التاسعة، يظهر أنه في ويف اوف يعني هجمة على هذا الخط السياسي اللي بيعتبره البعض متطرف، ولكن برأيي أنا هو يميني هالقد. إذا بنشوف كل هالأمور هايدي وما طرح بمؤتمر الصحفي لبولين هانسن، وكأنه في مؤامرة على هذا الحزب أن لا يكون له أصوات كافية لتأليف حكومة بالانتخابات المقبلة. ولكن بدنا ما ننسى كلود أنه بعد الانتخابات في سنتين، يعني استطلاعات الرأي رح تطلع وتهبط بكثير من الاستطلاعات الرأي اللي جاي.
0: نعم، هلا أكيد ما فيك بس تبني على استطلاعات الرأي، لأنه بتصير العملية على شريحة محددة من المستطلعين لآرائهم، ولكن تعطي صورة عن الرضا وعن عدم الرضا بكل مرة، يعني ما فيك تاخدها كمان باستهتار إصلاعة
1: طبعاً الرأي. طبعاً، والواضح أنه بولين هانسن من أكثر سياسيين إلى تأييد بالمجتمع، بكل المجتمعات الحضارية بأستراليا، عم بيحاولوا يصبغوها بأن متطرفة بطرحها لموضوع الأحادية الثقافي اللي أخذت ضجة كتير كبيرة وهجمت من قبل المعارضة وأنجس تايلر خصوصا، بأنه أستراليا بلد تعددي وهذا غنى لهذا المجتمع، بالوقت اللي مش مبين أنه فيها التآلف والتناغم بين الحضارات اللي موجودة بأستراليا. يعني الخلافات كتير كبيرة بكتير محلات ضمن هذه الـ يعني التحالفات اللي عم بتصير ضد بولين هانسن.
0: نعم، كل الأحوال موضوع الموضوع اللي كان أكتر شيء كمان أثر هو النيجاتيف جيرينج والكابيتال جين تاكس. هيدا الشيء اللي صار فيه، كي رغم أنه الغضب الشعبي على هذا الأمر وغضب المستثمرين وعدم الإفاء بالوعود اللي أطلقتها حكومة ألبانيزي، إلى أنه كيف بتفسر يعني هيدا الدعم لرئيس الوزراء باستطلاعات الرأي؟
1: بالرغم طبعا بالرغم من الضربة الكتير كبيرة للمستثمرين وخصوصا الكابيتال جين كلود اللي كان يعتمد عليه المواطن الأسترالي اللي صار كبير بالعمر، انه أرباح هذه الاستثمارات بتكون في لها مردود إيجابي لأله وليس للحكومة اللي راح تفرض ضرائب كتير عالية على الأرباح بهذا الموضوع. بالنسبة للنيجاتيف جيرينج كمان، هذه كانت من أهم أسباب تحسين وضع الكبار بالسن لاستثمارات يعني للريتايرمنت تايم لألون. هذا الموضوع اللي رح يضل ياخد ردود فعل سلبية ضد الحكومة من هلأ الانتخابات، وإذا كان ون نيشن يحسن التصرف ويحسن طرح البرامج الانتخابية اللي بتشد الناخبين، برأيي أنا بهتين السنتين رح يكون في كتير تقدم لون نيشن، لأنه الجو العام بالبلد يريد التغيير ويريد الابتعاد عن الأحزاب التقليدية اللي حكمت أستراليا منذ نشوءها. مشان هيك هذه الموضوعين الكتير مهمين، بالإضافة إلى مواضيع كتير خطيرة، ارتفاع بأسعار السلع الغذائية والضرورية بأستراليا، عدم صدق سيد أنتوني ألبانيزي وحكومته بكل المواضيع اللي طرحت، كل هالأمور هيدي يعني من هلأ لسنتين رح نشوف هيدا الاستطلاعات الرأي بتطلع وبتنزل حسب السياسي أسبوعياً اللي بتصير بكامبرا.
0: نعم، نرجع أكيد للأخبار اليوم المتعلقة بالنسبة للاقتصاد يلي هي شوي بتعطي تطمينات، ما بعرف إذا بتعطي تطمينات خاصة من خلال تراجع نسبة الانفليشن، فهل برأيك هذا الشيء رح يخفف ضغط على أكاهل المواطن وعلى الديون وعلى تخفيف انخفاض سعر الفائدة الشهر المقبل؟
1: انخفاض بالإنفليشن طبعا بيكون له مردود إيجابي على كتير من الأمور اللي بحاجة لها المواطن، ولكن الانخفاض منه هالرقم الكتير كبير لحتى بلش الحكومة ترتاح والمواطن يرتاح. ولكن الظاهر اليوم كلود أنه الأوكشن على العقارات انخفض بأقل يعني قبل ما يصير في الكوفيد، مشان هيك هيدا يعني علامة سلبية للاقتصاد، لأنه العقارات هي أساس الاقتصاد بأستراليا. على مدى سنوات كان في ارتفاع بهذه الأسعار، ونسبة الأوكشن اللي كانوا ينباع فيها العقارات كتير عالي اليوم عم تنخفض إلى أدنى درجة، بالإضافة لارتفاع بأسعار الفائدة اللي بعدنا مش عارفين إذا بنك الاحتياط رح يخفض هذه الفائدة بسبب الانخفاض بالإنفليشن، بالإضافة لأسعار المنازل اللي بلشت تهبط بطريقة مخيفة لأنه ما عادش في حدا عم يطلب هذه العقارات بسبب غلائها، مشان هيك صار في انخفاض بأسعار المنازل بكتير من المناطق بأستراليا. كل هذه الأمور هي أمور سلبية بالاقتصاد ولا تعطي الحكومة أي نوع من الارتياح باستطلاعات الرأي المقبل.
0: نعم، يعطيك ألف عافية محسن، شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم طبعا مستمعينا مع آخر وأهم الأخبار لليوم على المستوى الأسترالي العربي والدولي، هذا بالإضافة يعني كمان اليوم تعليقاتكم على الهواء لأي موضوع، خاصة اليوم الشأن اللبناني. نحن بمرحلة جديدة جدا من خلال التوقيع على الاتفاق بين إسرائيل وبين لبنان، والمعارضة حوله يعني عند فئة خاصة حزب الله والرئيس نبيه بري اللي بيعتبر أنه ما تم إطلاعه على هذا الاتفاق وبنوده اللي شافه من خلال وسائل الإعلام. فهون الرئيس نبيه بري اللي كمان نبه من الفتنة. قد ايه برايكم الجيش رح يكون جيش اللبناني قادر يكون مسيطر على المنطقة بشكل محكم؟ قد ايه رح يلتزم في هذه الاتفاقية؟ وقد ايه عندكم ثقة أن الجانب الأمريكي رح يدعم بشكل كتير كبير الجيش اللبناني كما وعد وكما سمعنا يعني هذا الكلام، لأنه كان هو الراعي لهذه الاتفاقية؟ نسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء على 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة بهذا الخصوص. وزير الخارجية الإيراني هجم مثل الكيان الصهيوني في لبنان يجب أن تتوقف. وكأنه بنهاية الأسبوع رجعنا لنقطة الصفر من خلال هذه الضربات اللي وجهتها الولايات المتحدة لإيران، بسبب كمان اليوم استهداف إيران لإحدى السفن. رح نتابع نحن وياكم مع استراحة من بعد جولة أخبار الساعة 7 من راديو توأمية أستراليا.
2: أخبار من أستراليا ولبنان والعالم ضمن البريكفاست شو توأمية أستراليا.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارر جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني carergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على Free Wheel Alignment، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% Conditions Apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 Yerrick Road لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
6: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية على توأمي أستراليا.
0: في تطور لافت في منطقة المحيط الهادئ، تستعد أستراليا وفانواتو لتوقيع اتفاقية نكمة الاستراتيجية في العاصمة الأسترالية اليوم في كامبرا. أيضا بعد نحو 10 أشهر من تأجيل التوقيع بسبب مخاوف فانواتو بشأن سيادتها، وفقا لتقارير جرى تعديل الاتفاقية لتصبح أقل تقييدا من النسخة السابقة، مع الحفاظ على هدفها المتمثل في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن والتنمية والبنية التحتية. أفادت الشرطة بنشر لقطات من كاميرات المراقبة تظهر 4 رجال ملثمين مسلحين بالسواطير اقتحموا منزلا في منطقة بنكسيا أفينيو في قريبة من غرينيكا غرب سيدني. وخلال الحادثة تعرض شاب يبلغ من العمر 23 عاما لإصابة خطيرة أدت إلى بتر يده اليسرى ونقل إلى المستشفى حيث وصفت حالته بالمستقرة. أيضا في عناوين هذا الصباح، تواصل الشرطة في بريسبن بحث عن سائق فر من موقع حادث دهس أدى إلى وفاة امرأة مسنة تبلغ من العمر 72 عاما. أظهرت استطلاعات جديدة لرأي تراجع ون نيشن وتراجع شعبية بولين هانسن بعد موجة انتقادات واسعة بسبب تصريحاتها حول ما أسمته مونوك
7: أشتر الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عدرة أمي أستراليا.
8: شو بيك عم تلطش خيالك؟
9: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
10: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية إعادة تمويل بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. عقب مقتل ضابط من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، نعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان الضابط، معتبرا أنه قتل خلال حماية الإسرائيليين وبلدات الشمال. فيما أعلن وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قادة وجنودا في الجيش سيستمرون في العمل بحزم في لبنان لإزالة التهديدات وللعمل من أجل ضمان أمن سكان الشمال. بدوره قال وزير المالية الإسرائيلية إسرائيل سموتريتش: لقد حصلنا على شرعية دولية للبقاء في المنطقة الأمنية في لبنان وأزلنا النفوذ الإيراني. وفي السياق، كشفت القناة 15 الإسرائيلية عن تفاصيل جديدة من الملحق الأمني لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الموقع في واشنطن، لافتة إلى أن إسرائيل لن تكتفي بالموافقة على مواقع الخطة التجريبية فحسب، بل سيدخل الجيش الإسرائيلي ميدانيا للتأكد والتحقق من أن الجيش اللبناني قد قام بالفعل بتفكيك البنى التحتية التابعة لحزب الله في تلك المنطقة. بدوره أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن السلام مع لبنان يبقى مرتبطا بتحريره من الاحتلال الإيراني، معتبرا أن إيران وحزب الله ينتهكان سيادة لبنان، وقال أن تحقيق الأمن على الحدود الشمالية يتطلب نزع سلاح حزب الله.
1: يوم الجمعة قامت إسرائيل بتوقيع اتفاق إطاري في العاصمة واشنطن يعكس رغبتنا في السلام مع لبنان. يجب أن يبنى السلام على الأمن، والأمن على حدودنا الشمالية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال نزع سلاح حزب الله، وهذه مصلحة مشتركة لكل من إسرائيل ولبنان. من ينتهكون سيادة لبنان هم كل من إيران وحزب الله، وهذا مرتبط بتحرير لبنان من الاحتلال الإيراني القائم الذي عاش تحت نيره لمدة عقود. إن جيشنا موجود في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان فقط بسبب الاعتداءات المستمرة والتهديدات المستمرة ضد إسرائيل ومواطنيها من قبل حزب الله من الأراضي اللبنانية، وبالتالي فإن طموحنا الوحيد هو أن نعيش بسلام وأمن.
0: رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير أكد أن الاتفاق الذي وقع مع الحكومة اللبنانية تاريخي ومهم، زاعما أن الجيش سيحترم الاتفاق وسيعمل على إنجاحه، لكن الاختبار الآن هو اختبار الفعل لدى الطرفين. وخلال جولة في قيادة المنطقة الشمالية صادق زمير على خطط للمرحلة المقبلة، معتبرا أن الجبهة الشمالية تمثل حاليا مركز الثقل بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي، وقال أن الجيش مستعد لعودة سريعة إلى القتال في لبنان وإيران إذا تطلب الأمر ذلك، زاعما أن قوات الفرقة 36 ووحدات الكوماندوز تسيطر على منطقة جبل الشقيف ومجهزة بكل الأدوات والوسائل للتغلب على العدو. وادعى زمير أن الجيش الإسرائيلي يحافظ على سيطرة عملياتية في المنطقة ودرجة عالية من اليقظة لتنفيذ ضربات سريعة وقاتلة في حال خرق وقف إطلاق النار. في تل أبيب أغلقت شوارع متعددة بسبب شكوك بوجود عبوة ناسفة داخل إحدى المركبات. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن وجود استنفار أمني في إسرائيل بعد سلسلة انفجارات والاشتباه بسيارة مفخخة في تل أبيب، فيما أعلنت القناة 14 الإسرائيلية عن سقوط 5 قتلى خلال ساعات في 4 حوادث منفصلة، مشيرة إلى الاشتباه بسيارة مفخخة قرب ملعب في تل أبيب. وكان قد قتل رجل وأصيب ابنه جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة يافا المحتلة، ثم انفجرت سيارة أخرى بعد فترة وجيزة في مدينة حلون جنوب تل أبيب، ما أسفر عن إصابة رجل آخر، ولم ترد معلومات بشأن حجم الخسائر أو ملابسات الحادث. في ذروة توتر العلاقات مع تركيا، صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح قدمه وزير الخارجية جدعون ساعر يقضي باعتراف إسرائيلي رسمي بالإبادة الجماعية للأرمن من أواخر العهد العثماني. ساعر أوضح عقب مصادقة الحكومة أن هذه الإبادة وقعت قبل أكثر من 100 عام ولا يوجد خلاف حقيقي حول الحقائق التاريخية، وشملت قتل 1.5 مليون وتدمير تراث ثقافي وتاريخي عريق، مشيرا إلى أن اتخاذ هذا القرار يمثل واجبا أخلاقيا كيهود بحسب تعبيره. أعلنت بحرية الحدث الثوري أن الأمريكيين سيعيشون أياما أشبه بالجحيم خلال هذه الفترة. وقال الحدث الثوري في بيان أن تفاهم إسلاماباد ينص على أن ترتيبات مراقبة الملاحة في مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن الآن فصاعدا سيجري التعامل مع السفن المخالفة بحزم أكبر من السابق، مضيفا أن أي اعتداء جديد من قبل الولايات المتحدة مهما كانت مبرراته أو استهداف مواقع محدودة الأهمية سيواجه برد ساحق. وأكد البيان أن أي خرق لوقف إطلاق النار يعد مخالفة للبند الأول من تفاهم إسلامباد وسيؤدي إلى وقف جميع المسارات ذات الصلة. أطلق وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من مقر السفارة اللبنانية في الكويت خدمة البصمة البيومترية للمرة الأولى خارج لبنان لإصدار جوازات السفر البيومترية، مؤكدا أنها ستمكن اللبنانيين المقيمين في الخارج من إتمام الإجراءات في مكان إقامتهم وأرسالها إلكترونيا إلى لبنان من دون الحاجة إلى الحضور شخصيا إلى لبنان. وأكد الحجار أن هذه التجربة ستعمم تباعا على السفارات والقنصليات اللبنانية في دول الخليج وسائر دول العالم، معربا عن رغبته في أن تكون الانطلاقة الأولى لهذا المشروع من الكويت تقديرا لما تحتضنه من جالية لبنانية فاعلة ولما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات متينة. أفاد مسؤول في وزارة الطاقة السعودية لوكالة الأنباء السعودية عن سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في رأس تنورة صباح اليوم، وقد نتج عن الحادث مقتل جميع ركابها وعددهم 14 شخصا وجميعهم من المواطنين السعوديين. وأوضح المصدر أن التحقيقات جارية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب سقوط المروحية وتحطمها. وفي فرنسا أعلن المسؤول في منطقة فرنسية شمال شرق البلاد تحديدا مقتل 11 شخصا نتيجة حادث تحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا بالقرب من مدينة نانسي، موضحا أن الطائرة كانت تقل 10 ركاب بالإضافة إلى الطيار. في أشد موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا حاليا ناتجة عن ظاهرة القبة الحرارية، أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص في أوروبا، وتعد موجة الحر التي تشهدها دول أوروبية عدة الأقوى في تاريخ الأرصاد الجوية في القارة العجوز. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.
2: انت خليتيني على الخط شي نص ساعة ثلاث ارباع ساعة
3: عجد هالقد؟
2: ايه فات على الخط انت ما عم ترديني. اذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن اذاعتكم الحلوة التوأمية.
3: يا الله شو حلو.
2: الله يسلمك، صباحك شكرا.

0: لا لا لا لا لا لا منو عميل هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: لأن شغلة حلوة عندي كان كتاب بين كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعمي عبكرة بتحطوا أخبار كل الجهات يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توامي بخبرني شغلي
2: In Sydney at Pyrmont, there's been a crash on the Western Distributor. It's city-bound just after the Anzac Bridge, blocking two of three lanes and queues are back over the bridge through the Rozelle Interchange, Victoria Road, City West Link and the M4 and Ironcove Link tunnels are being held up toward the city as a result. In Melbourne, a broken-down truck on the Westgate Bridge is outbound on the upslope. It's in the left-hand lane and reports of a crash on the Ring Road, Greensboro bound just after the Calder Freeway. Pancreatic cancer numbers are outrageous and they need to change. Give hope, fund medical research and donate at daretohope.com.au today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: مذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني ممطر درجات الحرارة بتوصل للعشرين أقصاها أما على صعيد ملبن درجات الحرارة 15 درجة والطقس رح يكون غائم وقليل الأمطار

الخارجية، لكن تمت الموافقة على نشر المبادئ الأساسية له. ما بعرف يعني ليش هون يعني يبقى سري. حسب مذكرة القناة 12، الملحق بيبقى سريا بناء على طلب صريح من رئيس من الحكومة اللبنانية. وبحسب المادة الرابعة من الملحق، التزمت حكومة إسرائيل ولبنان بعدم تنفيذ أي انسحاب وفق جدول زمني محدد مسبقا، وهذا بيعني عدم وجود انسحابات تلقائية، إنما ستنفذ فقط وفقا للحاجة على أرض الواقع وتقييم النتائج. وافقت الحكومة اللبنانية على هذا الشرط. كمان الملحق الأمني اللي بيرسخ حرية عمل الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر، بحسب الوثيقة بيقدر الجيش من العمل داخل المنطقة المحددة لمواجهة التهديدات الناشئة والمباشرة، وما رح يتم بالمستقبل القريب زيادة عدد المناطق التجريبية إلا بموافقة إسرائيل، حيث توجد حاليا منطقتين وتقدر إسرائيل دخول الجيش اللبناني لها لمقد يستغرق عدة أسابيع. فإذن في حاليا منطقتين فقط هن ضمن المناطق التجريبية، وتقدر إسرائيل أن دخول الجيش اللبناني لها رح يستغرق عدة أسابيع. القناة 12، فإلى جانب الخوف من أن يحاول حزب الله تحدي الاتفاق على أرض الواقع، خايف إسرائيل أن تحاول طهران استخدام الالتفاف من خلال اتفاق مع الولايات المتحدة. بحسب التقديرات، قد تقول إيران للولايات المتحدة عليكم إجبار إسرائيل على الانسحاب من كل الأراضي إذا كنتم مهتمين بالصفقة الكبرى معنا. ويكمن القلق بأنه بالتوازي مع الواقع الحالي بتخطط إيران لتحدي الولايات المتحدة بإطار الاتفاق بينهم من أجل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل. فإذن رغم الاتفاق، إن كان لبنان عنده شك أنه هذه البنود يتم تنفيذها، ولدى إسرائيل أيضا شك أنه يكون في هناك ضغط إيراني على واشنطن لحتى تضغط أيضا على إسرائيل بالانسحاب. فهون ما بعرف إلى أي مدى يعني قد ينفذ يعني هذا الاتفاق. خليني اسمع رأيكم، أدي عندكم ثقة أنه هيدا الاتفاق راح يتنفذ بحذافيره، وأدي ممكن يعطي لبنان سلام وأمان واستقرار حسب ما هني يعني أكيد اللي تم التوقيع على هذا الاتفاق، أنه بناء على الانسحاب الإسرائيلي تدريجيا، وكمان عملية وقف إطلاق النار والدعم الأمريكي للجيش اللبناني. ولكن أدي عندكم ثقة أنه هيدا الشيء اللي رح يتنفذ ورح يكون في دعم للجيش ورح يلعب الجيش اللبناني دور في هذه المناطق التجريبية، وأدي عندكم خوف من الفتنة، لأنه كمان بالمقلب الآخر في هونيك خوف من فتنة داخلية إذا فعلا حزب الله بده يجرب يخلط الأمور ويعني مثل كأنه يعني الفتنة اليوم رح تكون بالداخل. إذا مش قادر حزب الله يرد على إسرائيل أو يرجع يستعيد الأراضي أو الجنوب، قد يكون في هناك يعني بالداخل يكون في عمليات، البعض بيشوف ممكن يكون استفزاز، ممكن يكون خلق فوضى، جو من الفوضى. فهون منشوف جيش لغاية هالوقت والقوى الأمنية عم يشتغلوا بشكل كتير مهم وكتير حلو، وخاصة يعني ما أظهروا بنهاية الأسبوع رفع الشعارات اللي بتقول شكرا إيران. بصراحة أنه على شو شكرا؟ على شو شكرا؟ بس ياريت حدا يفسر لنا على شو شكرا إيران؟ شو اللي عملت غير أنه دمار بدمار بخراب بخلق فوضى إن كان بلبنان أو بالمنطقة؟ شو اللي عملته إيران لحتى نقلها شكرا إيران؟ أنه شو اللي قدمته؟ خليني اسمع أنتو رأيكم اليوم بالنسبة لنزع
لافتات اللي بتقول شكرا إيران، وكمان بنفس الوقت

0: وضع شعارات هيك وطنية، الله يحمي لبنان، ويعني على الأقل العودة إلى لبنان أولا، لبنان أولا وأخيرا، هذا اللي لازم نقوله، لبنان أولا وأخيرا، مش شكرا إيران. يعني بنسمع رأيكم بهذا الموضوع على 0296530، حتى راح البعض أنه يحرق العلم اللبناني. تصوروا أنه قدي في ناس لا معترفي بالعلم ولا معترفي بالدولة ولا معترفي بالوطن، تركين الوطن ساحة لحتى يصير في الفوضى أو يكون ساحة لسياسات خارجية نتيجة انتمائهم. فبالنهاية أنت إذا كنت عم تدافع عن الوطن لازم يكون انتمائك أولا وأخيرا للوطن، مش لإيران لتقلها شكرا إيران. فإذا رح نكون نحن وياكم مع لقاء رح يكون معنا اليوم عند الساعة 8 إلى ربع مع الكاتب والصحفي الأستاذ علي سويتي لمتابعة اليوم الاتفاق اللي وقع بين لبنان وإسرائيل والبنود اللي وردت فيه، وأكيد ما ذكروا القناة 12 الإسرائيلية أنه بناء على طلب صريح من الحكومة اللبنانية تمت الموافقة على نشر المبادئ الأساسية لهذا الاتفاق. برجع بذكركم أنه رح يكون حكومة إسرائيل ولبنان بعدم تنفيذ أي انسحاب وفق جدول زمني، وهذا بيعني عدم وجود انسحاب تلقائي، إنما رح تنفذ فقط وفقا للحاجة على أرض الواقع وتقييم النتائج. إذا كان في هونيك يعني استفزازات من قبل حزب الله، قد يكون في تمسك أكثر وأكثر بعدم الانسحاب. بريك ومن بعدها منتابع سوا لقائنا من راديو تؤمي.
1: مفاجآت مسابقات وأكثر ضمن البريكفست شو من تؤمي أستراليا.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربي.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
4: This is 2ME Australia.
0: نرجع لكم مستمعينا عبر راديو تؤمي. حسب الحرس الثوري الإيراني سنتعامل مع السفن المخالفة لتعليماتنا في مضيق هرمز بحزم أكبر من قبل. أكسيوس، واشنطن وطهران توقفان الضربات وتلتقيان بالدوحة. العراق يقتحم حصون الفساد وكيف نفذت العملية. فهون كمان موضوع كتير مهم، شو رأيكم من بشي اللي عم يصير اليوم بالعراق؟ عملية التنظيف اليوم اللي عم تصير بالعراق من الفساد، من كمان تسليم السلاح. فالعراق اللي عم اشوف امام مرحله جديده كليا. اعتقالات كانت بالجمله اللي ضربت قلب الطبقة السياسية العراقية، وملف الفساد اللي انتقل من الكواليس إلى الواجهة بأسماء تقيلة وقرارات قضائية حاسمة. انفتح الباب أمام واجهة غير مسبوقة بين دولة بتحاول فرض القانون ومنظومة مصالح مترسخة من سنوات. 47 من نواب ومسؤولين بتهم فساد بتحرك بخلي الطبقة السياسية تحت المجهر. نشر الأسماء ولو جزئيا بيرفع سقف المواجهة وبيأشر إلى أنه الشيء اللي عم بيصير أبعد من إجراءات روتينية، بل إعادة رسم لحدود المساءلة داخل الدولة. الأسماء من عادية، من بين المعتقلين رئيس تحالف العزم مثنى سمرائي، والنائبين محمد الكربولي وزياد الجنابي. المعركة ما توقفت ببغداد، تقدير يشير إلى فساد ممتد بعموم المحافظات ما بيفرض توسيع المواجهة جغرافيا وسياسيا. بين الوعود والاختبار، رئيس الوزراء علي زايدي يقف قدام أول امتحان عملي. هل بتتحول الحملة إلى مسار مستديم أم بتبقى لحظة صادمة بسجل طويل من الملفات المفتوحة؟ مجموعة من الأخبارات وصلت للجهات المختصة حول المبالغة بالصرف المالي قبل الانتخابات الأخيرة، وبلشت هيئة النزاهة إجراءاتها بالتحقيق من وقت من 9 أشهر. فأدي هذا الشيء، يعني هالعملية هيدي اللي صارت، وخاصة بغض النظر عن الأسماء ونواب ومسؤولين كبار وأسماء تقيلة، فاليوم تم إلقاء القبض عليهم، لائحة طويلة عريضة متهمة بالفساد. فما بعرف قديك عبالنا نحن كمان عنا بلبنان يصير نفس الشيء، هيدي مكافحة الفساد اللي صار لنا فترة طويلة منقول أنه طبعا اليوم مكافحة الفساد، وطلع لبنان من أكثر كمان الدول اللي فيها فساد، وهيدا اللي بنهاية أدى إلى إفلاس بالبنوك. أما رح نقول أنه يعني الشيء اللي صار عنا بالبنوك، وكمان المشاريع الفاشلة اللي كانوا شغلوا عليها من خلال الأموال اللي صرفت على هذه المشاريع وكانت النتيجة صفر. رح نتابع نحن وياكم من تؤمي أستراليا. إذن مع تصريحات وزير الخارجية سنتخذ إجراءات حاسمة ضد أي خرق للاتفاق من جانب الطرف المقابل. بذكر مستمعينا بالنسبة ل آخر الأخبار، إيران يلي ألغت المحادثات مع اليو إس اللي كانت المقررة مؤخرا بسبب الهجمات، وإسرائيل القوات الإسرائيلية كمان في هون في ظاهر أنه كان هجوم استهداف لبعض المناطق في الجولين. خلينا نتابع نحن وياكم آخر وأهم الأخبار من راديو تؤمية أستراليا. فإذا الوقت الإسرائيلي أصفت قرية سورية حد مرتفعات الجولين المحتلة، هيدي آخر الأخبار. رح نتابع مع بريك من بعد جولة أخبار الساعة 7:30. كونوا معنا وتابعونا. Crunching out the killer cuts with no limits.
5: I'm done following the rules.
6: No limits.
7: Okay.
6: Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules.
5: What the f***?
6: 2ME. No limits.
8: شو بيك عم تلطش خيالك؟
9: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
10: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
11: On the hour, every hour.
12: First.
11: 2ME Australia News.
7: ABC News.
12: Ted O'Connor with the top stories. An Australian man's accused of murder in Thailand after police arrested and charged him in connection with the death of a teenage girl. 45-year-old Simon Peter Carman was arrested on Saturday while trying to fly to Australia from Bangkok after police found the body of a 17-year-old girl in a suitcase. Authorities have released CCTV footage that shows Carman entering a building with Tunchanok Domhonla and then leaving hours later carrying a suitcase. The victim's family is calling for the death penalty. The number of Australian rules footballers who have died with a degenerative brain disease is far higher than previously thought. Until now, only 5 former players have been found to have CTE, which is linked to the repeated hits generated in contact sport. The ABC's Four Corners program can reveal that number is now 33. One of the world's leading experts in degenerative brain disease has called on codes, including Australian rules football, to ban tackling for players under 18. Auction clearance rates across the country are continuing to fall. Sydney's market hit its weakest point in more than 6 years, and Melbourne recorded its lowest results in nearly 5. The weekly data from Cotality suggests a national preliminary clearance rate of just over 49%. Economists say the federal government's crackdown on property tax breaks is contributing to the falling auction demand. Hopes are fading by the hour in Venezuela to rescue survivors among the rubble caused by devastating twin earthquakes as the death toll climbs to more than 1,400. Hundreds of international and local rescue workers are picking through debris and listening to any signs of life beneath the remains of flattened buildings. Tens of thousands of people are thought to be still missing. And tensions are rising between the US and Iran as they trade new attacks and threats with little sign of de-escalation to get a 2-week ceasefire back on track. Iran wants to maintain control of the key oil shipping lane, the Strait of Hormuz, but the US says it must be free to all vessels, like it was before the war. ABC News.
13: طهران تدعو لعدم التدخل في إدارتها لمضيق هرمز وواشنطن تدين استمرار الهجمات الإيرانية الصاروخية وبالمسيرات في منطقة الخليج. غارات إسرائيلية على مناطق عدة في لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في معارك مع حزب الله وقليباف وبري يؤكدان ضرورة إنهاء الحرب وتسريع عمل وحدة مراقبة النزاع. الأجهزة الأمنية في العراق تعتقل 47 شخصا بينهم نواب ومسؤولون حكوميون متهمون بالفساد وهيئة النزاهة تؤكد المضي بإجراءات قضائية بحق المتهمين.

0: أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران وحدها هي المسؤولة عن إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. أضاف عراقجي أن تدخل أي طرف آخر سيؤدي فقط إلى تعقيد عملية عودة حركة الشحن لمستوياتها الطبيعية. الوزير الإيراني حذر من أن أي تجاوزات لترتيبات مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر الإقليمي، ودعا عراقجي إلى وضع إطار عمل جديد لضمان أمن منطقة الخليج بعد ضربات شنتها طهران على الكويت والبحرين ردا على ضربات أمريكية استهدفتها. في المقابل انتقد السفير الأمريكي في الأمم المتحدة مايك وولتز طهران بشدة لاستمرارها في شن هجمات بالمسيرات وبالصواريخ الباليستية متهما إياها باحتجاز مضيق هرمز رهينة.
1: هجمات صاروخية وجوية جديدة تتبادلها القوات الأمريكية والإيرانية في منطقة الخليج لليوم الثاني على التوالي، وسط اتهامات بخرق بنود مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من الشهر الحالي وتحذير من نشوب حرب جديدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور له على تروث سوشيال: قد نصل إلى مرحلة نعجز فيها عن التحلي بالمنطق ونضطر حينها إلى إنجاز المهمة عسكريا، وإذا حدث ذلك فلن تعود الجمهورية الإسلامية الإيرانية موجودة. طهران ردت باسم الحرس الثوري تقول إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تنص على أن ترتيبات مراقبة وتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز تقع ضمن مسؤولية الجمهورية الإسلامية، بعيدا عن مذكرة التفاهم وتفسيرات واشنطن وطهران للمادة المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز، فإن كلاهما يؤكد يوما بعد آخر عسكريا وسياسيا أمرين هما: الخلاف على تبعية مضيق هرمز، والخلاف على فرض رسوم عبور على السفن المارة في مياهه. خلافات تبدو جوهرية ما يطرح علامات استفهام حول مستقبل المفاوضات الجارية لاستكمال عناصر التسوية السلمية بين الطرفين. فالولايات المتحدة التي لا تنفك عن إعلان انتصارها التام في حربها على إيران تتحدث عن رؤى للحل السلمي تختلف كليا عن الرؤى الإيرانية للحل، كما أن كلا منهما تستخدم أسلوب التفاوض بالنار لتأكيد تلك الرؤى. أما إيران التي اكتشفت أهمية مضيق هرمز كسلاح وصفته بأنه أهم من أي سلاح نووي، فتؤكد أنها لن تتنازل عن سيادتها على كنزها الجديد، مطالبة في الوقت نفسه بخروج القوات الأمريكية من المنطقة وتعاون دول الخليج بشأن توفير الحماية الإقليمية. طموح بدأت طهران مع سلطنة عمان في أوج الحرب عليها عندما اتفقت معها على إدارة الملاحة في مضيق هرمز بإشراف مشترك يدر عليهما عوائد الرسوم التي ستجبى من السفن التجارية العابرة للمضيق. لكن إعلان مسقط المفاجئ مع المنظمة البحرية الدولية عن فتح ممر جديد للملاحة الدولية ضمن المياه الإقليمية العمانية من دون التشاور مع طهران دفع الحرس الثوري إلى القول إن المسارات الوحيدة المصرح بها لعبور مضيق هرمز هي تلك التي تحددها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إعلان يعني أن جهود إيران لفرض معادلة جديدة بشأن هرمز لم تنجح بعد، رغم المحادثات التي أجراها وفد إيراني كبير برئاسة رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف في مسقط بعد انتهاء مفاوضات سويسرا مباشرة. حال دفع طهران ليس فقط إلى التمسك بورقة مضيق هرمز بل الدفاع عنها عسكريا كما فعلت خلال الحرب. قسم مزرعاني، بي بي سي.
0: في هذه الأثناء أعلن 66 عضوا في مجلس خبراء القيادة الإيرانية أن طهران ما كان ينبغي لها الموافقة على فتح مضيق هرمز أو مناقشة برنامجها النووي في محادثات مع الولايات المتحدة. ووصف الأعضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنهما مهدورا الدم، ودعوا إلى عدم التغاضي بأي حال من الأحوال عن معاقبتهما والانتقام لدم المرشد علي خامنئي. وفي المقابل وصفت مديرية المجلس الفتوى بأنها غير مألوفة، مشيرة إلى أن مضمونها يحتاج إلى نقاش مستفيض. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم في الكويت والأسطول الخامس في البحرين. أضاف أن الاستهداف جاء ردا على استهداف الجيش الأمريكي 5 مواقع ساحلية جنوبي إيران. وقال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات من دون طيار وصفها بالمعادية. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار وطلبت من السكان التوجه إلى أقرب مكان آمن.
2: تصعيد جديد وضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط اتهامات من الطرفين بانتهاك وقف إطلاق النار، ما يهدد بنسف العملية التفاوضية برمتها عقب التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجانبين. التصعيد الجديد يأتي على خلفية السيطرة على مضيق هرمز، حيث حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي عبور للمضيق مرتبط بالحصول على إذن من إيران وعبر مسار حددته إثر استئناف الملاحة تدريجيا الأسبوع الماضي. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت عبر منصة أكس أن الطيران الأمريكي استهدف 10 مواقع من بينها بنى تحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي ومنشآت لتخزين الطائرات من دون طيار. البيان أشار إلى أن الضربات جاءت ردا على هجوم إيران بطائرة موجهة عن بعد على ناقلة النفط كيكو التي ترفع علم بنما خلال مرورها بالقرب من مضيق هرمز، وهي محملة بأكثر من 2 مليون برميل من النفط الخام. أما وسائل الإعلام الإيرانية فأفادت بوقوع عدة انفجارات في منطقتي سيرك وقشم في جنوب البلاد.
3: In Sydney, still a slow run inbound to the Rozelle interchange on City West Link and the M4 motorway tunnel after an earlier crash on the Anzac Bridge, but lanes have reopened. And the M5 motorway is still slow westbound through Casula after an earlier crash, now in the breakdown lane. In Melbourne, a crash at Epping, O'Hearn's Road at Edgars Road, and some flooding following a burst water main at Footscray. Footscray Road outbound at Moreland Street left-hand lane is closed. With over 300 products now reduced, Aldi prices just got Aldier. So you can keep your wallet fullier. Aldi, good different. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: سيدني لليوم الطقس غائم ممطر، درجات الحرارة 20 على صعيد ملبن أقصاها 15 والطقس غائم.

0: Monsieur? Monsieur?
1: إذا متابعة نحن وياكم مشوارنا الصباحي دايما برفقة راديو توأمية أستراليا. نهاية الأسبوع اللي حملت كتير من الأحداث والتطورات اللي فرضت واقع جديد اليوم كان عنا على صعيد لبنان وعلى صعيد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، و كمان أصبحت اليوم على المحاكمة خلال هذه التطورات العسكرية اللي شدناها والضربات اللي تلقتها إيران واستهداف أيضا إيران لبعض السفن. إذن بهالأثناء بيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكن تتابعونا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا الكاتب والصحفي الأستاذ علي سبيتي معنا بهالأثناء. يعطيك ألف عافية أستاذ علي، صباح الخير.
2: صباح النور،
1: شكرا لوقتك أستاذ علي. التطورات الأوضاع اللي شدناها بنهاية الأسبوع تنذر بكثير من المخاطر، خاصة قد تطيح هذه العمليات العسكرية المفاوضات والمحادثات اللي بلشت بين جانبين الأمريكي وأيضا الإيراني، وبالوقت يلي كمان بهالفترة هذه تم توقيع الاتفاق بين الجانبين الإسرائيلي وبين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. فكيف ترى اليوم الأوضاع بالمنطقة وكيف ستنعكس نحن عنا بلبنان؟
2: خلينا نثبت شغلتين. الشغلة الأولى أنه التفاهم الأمريكي الإيراني لا غنى عنه، لا بالنسبة للأمريكيين ولا بالنسبة للإيرانيين، يعني هم متمسكون بتفاهمهما. كما نثبت شغلة تانية أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وما نتج عنها كذلك الأمر، هناك تمسك إسرائيلي بها وتمسك لبناني بها، فالثابت هذان نقطتان أساسيتان في الموضوع، هو أن المحافظة على ما تم التوصل إليه سواء من الملف الإيراني أو الملف اللبناني. لكن نحن نشهد أن هناك سعي باتجاه فرض واقع خاصة على المستوى الإيراني والأمريكي. الإيراني يحاول أن يثبت واقع، وخاصة في مضيق هرمز أنه يحدد مسارات لناقلات النفط، وبالتالي ليثبت دوره في قيادة هذا المضيق والتحكم بمسارات ناقلات النفط، وبالتالي كان له موقف سلبي من عملية مسار الذي فتحته عمان، والذي شكل مسارا مختلفا تماما عن المسارات التي رسمها الحرس الثوري الإيراني. لذلك تحرك الحرس وضرب هذا الذين يتحركون في هذا المسار، فكان من الطبيعي جدا أن ترد الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا نحن أمام رد وردود متبادلة نتيجة كما ذكرت أن هناك من يريد تثبيت واقع، وبالتالي أن يكون قراءة كل من أمريكا وإيران للتفاهم بينهما مختلف تماما عن القراءة بعضهما البعض. لكن تحت كل هذا السقف يبقى التفاهم هو الخيمة التي تجمع الطرفين، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة إدارة ترامب لا تريد الدخول مجددا في حرب، ولو كانت تختار الحرب لما أوقفت الحرب، وبالتالي أعطت فرصة لهذا التفاهم. وكذلك الإيرانيون ليسوا بمقدورهم الآن فتح حرب جديدة، لأن تم استنزاف إيران بشكل كامل. فإذا نحن أمام ضرورة التفاهم، ضرورة لكلا الطرفين، ولكن كل منهما يحاول بشكل أو بآخر كما ذكرت أن يفسر التفاهم وفق مشتهى وفق مصالحه. وهناك من تأخير في عملية الجلوس من أجل التنسيق وترتيب ما تم التفاهم عليه وفق آليات عمل، يعني لذلك هناك تأخير في موضوع الملف النووي، عملية أن يكون هناك زيارات لوكالة الطاقة الذرية بحضور أمريكي من أجل اليورانيوم، يؤخر اليورانيوم من ذلك كما هو حال بعض المسائل الأخرى. فإذا كان هناك يعني تأخير في عملية الموعد الذي كان مقررا، والآن أعيد مجددا الالتزام بموعد آخر للفريقين الفنيين في أمور متصلة بطبيعة التفاهم القائم.
1: يعني اليوم نلاحظ إيران أستاذ علي مصر على أن يكون الملف اللبناني مطروح في هذه المحادثات الأمريكية الإيرانية، ولكن بالمقلب الآخر اليوم تم التوصل لاتفاق بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية. فيعني بتحس أنه في تناقض، يعني هذا الملف موجود على المحادثات الأمريكية الإيرانية، ولكن اليوم إيران اللي كمان اليوم عندها استياء من أنه تم هذا الاتفاق وعدم الانسحاب الإسرائيلي وسيطرة حاليا على بعض المناطق وبقاء بداخل الخط الأصفر. فكيف ترى يعني هذا التناقض بين المحادثات اللي صارت بين الطرفين إيران واشنطن وما بين هذا الاتفاق اللبناني الإسرائيلي؟
2: يعني كان الأمريكان مقتنعين بضرورة أن يكون هناك فصل ما بين الملف اللبناني والملف الإيراني، وكانوا يتقاطعون بذلك مع الإسرائيلي ومع السلطة في لبنان، أن لبنان هو من يقرر عن نفسه، وبالتالي الإسرائيلي يعتبر كذلك الأمر، لا علاقة لإيران في عملية المفاوضات بما يخص لبنان. والأمريكيون كانوا مقتنعون بذلك. عندما وجدوا الأمريكيون أنه لا مناص من التفاهم مع الإيرانيين على الموضوع اللبناني باعتبار أن الدولة عاجزة على أن تلتزم بأي قرار قد يتم التوصل إليه، وخاصة فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله، وبالتالي أن تستعيد دولة دورها في هذا المجال، فذهبوا الأمريكيون باتجاه أنه نصق مع الإيرانيين، لأن من يملك القرار حزب الله هو الإيراني، وبالتالي الذي يستطيع أن يلزم حزب الله هو الإيراني. فتقدم مسار سويسرا على مسار واشنطن في الجولات الأولى، ولكن يبدو أن هناك نوع من المخادعة الأمريكية في ذلك، أنهم ربطوا الإيرانيين بقيد أنهم ثبتوا موضوع وقف إطلاق النار، وبالتالي عدم الخروج من دائرة وقف إطلاق النار على الساحتين اللبنانية والإيرانية. وبالتالي كان هناك إضافة إلى ذلك، اللبنانيون أو السلطة في لبنان أبدت بشكل واضح رسائل طمأنة للأمريكيين بأنهم على استعداد تام بأن يلتزموا، وبالتالي أن ينفذوا ما يلتزمون به.
1: نعم. ماذا عن
2: هذا ما دفع الخيار اللبناني، خيار أن يكون مفاوضات واشنطن هي المفاوضات الأجسم بالنسبة للأمريكيين وهي الأسهل، وبالتالي طبعا حاولوا كذلك الأمر أن يجدوا نوع من التقاطع مع الإسرائيليين بعد أن تم أن يكون هناك طبعا خط بارد بين إسرائيل وخاصة بين نتنياهو وترامب، على ضوء أن ترامب قاد مفاوضات وبالتالي تفاهما مع الإيرانيين دون أن يكون دون شراكة الإسرائيليين في ذلك، وربط بين لبنان وبين إيران، وهذا ما عكر صفو العلاقة بين الصديقين.
1: نعكس توقيع نعم يعني انعكس توقيع هذا الاتفاق استاذ علي على الساحه اللبنانيه انقسام، خاصه من خلال ما سمعناه من قبل الرئيس نبيه بري، من الرئيس ولي جملات، الرئيس تيار الوطني الحر، ففي مواقف عندها خوف وقلق يعني من هذا الموضوع، مثل كانه راح يتسلم الجنوب لاسرائيل وما عندهم امل انه فعلا يكون في تنفيذ للانسحاب الاسرائيلي. كيف ترى يعني هذا الأمر، وقديش عندك أمل أن الجيش اللبناني رح يلعب دور مهم في هذه المرحلة؟
2: أولا الانقسام في لبنان هو تاريخي وليس انقسام مستجد، هناك انقسام طبيعي في لبنان دائم منذ تشكيل لبنان وحتى الآن، هناك تيارات مختلفة، هناك اتجاهان في لبنان دائما يختلفان على التفاصيل وعلى العناوين الأساسية، سواء فيما يتعلق بالسياسات الداخلية أو ما هو متعلق بالسياسات الخارجية وخاصة في الموضوعات الإسرائيلية. هذا من جانبات ثانية. ما في بديل، يعني السلطة عندما ذهبت باتجاه مفاوضة الإسرائيلي وترتيب الأمور مع الإسرائيلي باعتبار أن خيار الحرب ليس الأفضل، يعني لبنان أمام خيارين، إما الذهاب باتجاه مفاوضات تلبي شروط الانسحاب الإسرائيلي طبعا وفي ترتيبات معينة، وبين الاستمرار في الحرب. فاختار السلطة، اختارت هذه المفاوضات لكي تضع حدا للحرب، وبالتالي المعترضون لا يملكون رؤية في هذا المجال، هم اتكلوا على المفاوضات الإيرانية الأمريكية. هذا الجهة المعترضة في لبنان كانت تربط موقفها بما ينتج عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية. يبدو أنه حتى الإيرانيين بهذا الموضوع، نحن كما لاحظنا لم يكن هناك موقف إيراني حتى يعني موقف كبير، أو أن هناك مواقف وتصريحات إيرانية مدينة لعملية ما وصل إليه.
1: صحيح، كان ملفت يعني هذا
2: المفاوضات اللبنانية.
1: نعم أستاذ، يعني ماذا قصد الرئيس؟
2: يبدو أن هناك
1: بس يعني ماذا قصد، لحتى استفيد من الوقت معك قبل ما نروح للأخبار أستاذ علي، ماذا قصد رئيس نبيه بري بكل كلامه حذار من الفتنة؟ شو المقصود؟ يعني هل نحن أمام سيناريو حرب أهلية بالداخل اللبناني، أو ماذا الأمر مستبعد؟ يعني
2: ما في إمكانية، لأنه من ومين الآن في سلطة رسمية وفي حزب الله أو الثنائي الشيعي. أول شغلة، لم يستطع حزب الله أن يخرج من السلطة، كان المطلوب أن يخرج من الحكومة إذا كان بد يعطل ويأخذ موقف بحجم الموقف اللي اتخذته السلطة والحكومة. يجب أن هذه الازدواجية ما عادش تمشي، يجب أن يكون واضح، مش بالحجر بالحكومة وإجر خارج الحكومة، هذه يجب وضع حدها. وجد أن خروجه من الحكومة دون خروج الرئيس نبيه بردي الذي لا يريد أن يخرج من الحكومة، هون بيختلفوا بهذا الموضوع، فهذا ما يعني أن المكون الشيعي سيبقى ممثلا في الحكومة ولن يكون هناك أي أثر على إفشال موضوع الحكومة وإيجاد أزمة داخل حكومية. فإذا هذه لم تحصل، هذه الخطوة التصعيدية الأساسية، يعني إذا كان في هناك خطوة أساسية تصعيدية يجب أن تكون خروج أولا من الحكومة.
1: نعم صحيح، ولكن شفنا تحركات كانت على الأرض، يعني كيف هناك تحركات على الأرض تم احتوائها بشكل سليم؟
2: هذا دليل أن هذا المقدور عليه. أن المقدور عليه الآن عند حزب الله هو هذا التحرك الشعب، وأنا أعتقد بأن هذا التحرك هذا تحرك ضعف وليس يليق بحزب كحزب الله بما يملك من قوة ومن إمكانيات ومن قدرات، فهذا يعني أنه هو قد نقص الكثير من هذه القدرات والإمكانيات، على ضوء أنه أصبح يتكئ على مجموعات تتحرك في الشارع، وهذه بمواجهة من؟ مواجهة نعم. السلطة يعني.
1: شكرا.
2: فمن هنا
1: نعم
2: للحديث صلة إن شاء الله.
1: بدي أشكرك الكاتب والصحفي الأستاذ علي سبيتي على هذا اللقاء، وعلى أمل طبعا يكون إن اللقاءات لاحقة. مثلا هون أكيد دهمتنا غرفة الأخبار، يجب أن ننتقل إلى غرفة الأخبار لمتابعة آخر أهم التطورات لصباح اليوم عبر راديو تويمية أستراليا. رح نتوقف عند استراحة ومن بعد أخبار الساعة 8.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
3: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدومي أستراليا.
1: في تطور لافت في منطقة المحيط الهادئ، تستعد أستراليا وفانواتو لتوقيع اتفاقية نكمة الاستراتيجية في العاصمة الأسترالية كامبرا. وتأتي هذه الخطوة في ظل تنافس متزايد على النفوذ في المحيط الهادئ، حيث تسعى أستراليا إلى ترسيخ شراكتها مع فانواتو، بينما تواصل الأخيرة تأكيد على استقلال قرارها وانفتاحها على التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين. أفادت الشرطة الأسترالية بنشر لقطات من كاميرات المراقبة تظهر 4 رجال ملثمين مسلحين بالسواطير اقتحموا منزلا في منطقة بنكسيا أفينيو في غرينيكا غرب سيدني. خلال الحادثة تعرض شاب يبلغ من العمر 23 عاما لإصابة خطيرة أدت إلى بتر يده اليسرى. الشرطة تحقق في تفاصيل هذا الحادث ودعت أي شخص لديه معلومات إلى التواصل مع الكرايم ستوبرز للمساعدة في التحقيقات الجارية. تواصل الشرطة في بريسبين البحث عن سائق فر من موقع حادث دهس أدى إلى وفاة امرأة مسنة تبلغ من العمر 72 عاما. تراجعت شعبية زعيمة حزب وان نيشن بولين هينسن بعد موجة انتقادات واسعة بسبب تصريحاتها حول ما أسمته ثقافة أحادية. وأظهرت استطلاعات الرأي تراجع حزب وان نيشن إلى 29%.
5: مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
3: لحظات 24/7 on the hour every hour. First 2ME Australia.

0: أهلا بكم. إلى بيروت يصل في الساعات المقبلة قائد المنطقة الوسطى الجنرال براد كوبر آتيا من إسرائيل، وذلك للنقاش في تطبيق الأليات الأمنية الملحة أو الملحقة باتفاق الإطار، لا سيما لجهة تشكيل اللجنة الثلاثية لمتابعة ومراقبة التنفيذ، علما أن الملحق الأمني تضمن أيضا آلية تطبيق المناطق النموذجية. وقد علمت الـ LBCI أن لا تعديلات على نص الاتفاق، وقال مصدر مطلع أن المناطق النموذجية هي إطار للانسحاب الإسرائيلي تدريجي يفضي إلى انسحاب كامل من جميع الأراضي اللبنانية. واعتبر المصدر أن وتيرة الانتقاد للاتفاق ستنخفض عند بدء الانسحابات لأنها تترافق مع عودة الناس إلى قراها. البداية من مصادقة الجيش الإسرائيلي على خطة عسكرية بخصوص الجبهة الشمالية.
1: مع غياب الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، بقي الجنوب اللبناني تحت خطر نار الجيش الإسرائيلي الذي كثف هجماته بعد اعترافه بمقتل جندي وإصابة آخرين في مواجهة مع حزب الله. وفي جلسة تقييم أولية بعد إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرار إبقاء السيطرة على الحزام الأمني، خلص الجيش إلى التالي: لا تغييرات بخصوص انتشار وحداته في الجنوب، مواصلة تنفيذ خطته الهادفة إلى منع تهديد حزب الله، أما الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين المتفق عليهما فقد بدأت شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي التحضير له. وذكر مسؤول عسكري أن إسرائيل فتحت قناة تواصل مع لبنان عبر الولايات المتحدة لتنسيق الانسحاب وانتشار الجيش اللبناني، على أن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بحق مهاجمة أي تهديد.
2: إننا على بعد مسافة طويلة لتحقيق عودة الهدوء، للأسف نستخدم هنا مفاهيم غير واقعية. إذن ليس صحيحا أن الجيش اللبناني يمتلك القدرة، فهو يحتاج إلى الكثير من التأهيل والتدريب، وهو سيحتاج على الأقل إلى سنتين لكي يبدأ بتنفيذ ما هو مطلوب منه. لذلك أقول لمن يحلم عندنا: استيقظوا.
1: قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر الموجود في إسرائيل سيطلع على الخطوات الأولية لبداية الانسحاب الإسرائيلي، فيما أكد مسؤول مطلع على الاتفاق لموقع والله أنه استنادا إلى ما نوقش في واشنطن، فإن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر ولن تخلي مناطق خاضعة لسيطرتها العملياتية.
3: لا أراهن على قدرة حكومة لبنان في تفكيك حزب الله، لكننا حصلنا على شرعية البقاء في الحزام الأمني وعلى حرية عمل كاملة لإحباط التهديدات، وسنبقى بعمق 8 إلى 10 كيلومترات بما في ذلك قلعة بوفور وعلي الطاهر حتى تدمير الحزب الذي لا يمكن أيضا أن يبقى موجودا في الحكومة اللبنانية.
1: وسيبقى الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني كما كان الوضع قبل توقيع اتفاق الإطار، بانتظار أوامر المستوى السياسي لبدء الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: هاتان المنطقتان التجريبيتان هما زوطر الغربية وفرون، فكيف يبدو الوضع فيهما؟ وهل تكتسبان أهمية ميدانية؟
4: أمام خريطة تظهر ما سمي بالمنطقة الأمنية الإسرائيلية في لبنان، وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليقول إن جيشه سينسحب من منطقتين في جنوب لبنان.
3: يمثل الخط الأسود حدودنا الدولية مع لبنان، بينما يمثل الخط الأصفر الخط الأمني أو بالأحرى المنطقة الأمنية. وإليكم إضافة بسيطة قمنا بها خلال الأسابيع الأخيرة: أين تقع المناطق التجريبية التي نتحدث عنها؟ تقع المنطقة الأولى هنا خارج المنطقة الأمنية تماما، أما المنطقة الثانية فتقع خارج نطاق منطقتنا الأمنية الأصلية، وهي منطقة يرى الجيش الإسرائيلي أنها ليست ضرورية من الناحية العملياتية وسننسحب منها. هاتان هما المنطقتان التجريبيتان، وهذا يعني أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية الصفراء التي توفر لها الحماية.
4: نتنياهو قال إن إسرائيل ولبنان اتفقا برعاية أمريكية على منطقتين قرب الخط الأصفر، أوصى بهما الجيش الإسرائيلي ليبدأ فيهما نموذج تجريبي نزع سلاح حزب الله وتسليم الأرض للجيش اللبناني. عمليا تقع إحدى هاتين المنطقتين جنوب الليطاني وهي بلدة فرون، فيما تقع الثانية شمال النهر ضمن مساحة وسعها الجيش الإسرائيلي مؤخرا وهي بدورها بلدة زوطر الغربية، ونتنياهو يقول إن جيشه لا يحتاج إلى البقاء فيها. إلا أن بلدة فرون المنكوبة جنوب نهر الليطاني والتي جالت فيها كاميرا الـ LBCI لم يدخلها الجيش الإسرائيلي أصلا، لذلك عندما يطرح اسمها ضمن ما سمي بالمنطقة التجريبية لم يكن الحديث عن انسحاب فعلي بل عن اختبار سياسي وأمني تريده تل أبيب.
5: نحن منقول أنه لا، فرون لم يدخل عليها الجيش الإسرائيلي أبدا وكانت عصية عليه.
4: أما زوطر الغربية التي دخلت إليها إسرائيل فقصتها مختلفة، فهي تقع في محيط أكثر حساسية لكنها لا تحمل الثقل العسكري نفسه الذي تحمله زوطر الشرقية، فزوطر الشرقية أوسع مساحة وأضخم عمرانا وأقرب مسافة إلى محور يحمر وأرنون وقلعة شقيف، أي إلى المرتفعات والنقاط التي تتيح إشرافا أوسع على الليطاني ومحيط النبطية. المنطقة نفسها التي أرادها لبنان في البداية جزءا من الاختبار الأول لما تمثله من رمزية عسكرية وجغرافية، ولأنها تفتح الطريق نحو إبعاد الجيش الإسرائيلي عن محيط النبطية ومرتفعات شقيف، لكن الخريطة التي خرجت من تل أبيب لم تعتمد الصيغة اللبنانية كما طرحت، فيما حضرت زوطر الغربية وفرون. إلا أن موعد بدء تنفيذ خطة المنطقتين التجريبيتين وخصوصا الانسحاب الإسرائيلي من زوطر الغربية لم يعلن بعد، وهكذا تتحول فرون وزوطر الغربية من اسمين على الخريطة إلى اختبار لمعنى الاتفاق نفسه، فإما أن تكون المناطق التجريبية بداية انسحاب حقيقي وانتشار فعلي للجيش اللبناني، وإما أن تكون إعادة تسمية للواقع قرى تستخدم لإظهار تقدم سياسي، فيما يبقى جوهر الخلاف معلقا بين الخط الأصفر وسلاح حزب الله وبقاء الجيش الإسرائيلي في الجنوب.
0: مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال منذ قليل إن الجيش الإسرائيلي يدمر بنية تحتية لحزب الله في قرية جنوب لبنان، مضيفا أن تل أبيب أبلغت واشنطن بذلك قبيل الهجوم. وفيما ترقب لبنان كيفية تنفيذ اتفاق الإطار، سجل اتصال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف برئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد خلاله المسؤول الإيراني حرص بلاده على مواصلة مساعيها مع الجهات الإقليمية والدولية ضامنة لمذكرة التفاهم لإلزام إسرائيل بإنهاء حربها على لبنان. وفي اتصال بين بري ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي شدد الأخير على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش، وهذا مفتاح الاستقرار في لبنان. تزامنا حزب الله جدد رفضه اتفاق الإطار، وقال نائب حسن فضل الله إن السلطة اللبنانية وقعت من خلاله سق استسلام.
6: اتفاق الذل والعار الذي وقعته السلطة لن يبصر النور ولن يطبق، ويدنا ستبقى على الزناد، ما يجعلنا قادرين على التصدي لكل المؤامرات مهما بلغ مكرها لهذه المؤامرات، وستفشل هذه المحاولة البائسة والخائبة التي لا هدف لها سوى قطع الطريق على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية.
0: وزارة الخارجية اللبنانية وعلى خط آخر تقدمت من المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا بأحر التعازي إثر الفاجعة المؤلمة التي خلفها تحطم رواحية أرامكو في منطقة رأس تنورة، والتي أسفرت على مقتل جميع من كانوا على متنها. وجددت الخارجية في بيان تأكيدها على التضامن اللبناني الراسخ مع المملكة في هذه المحنة، حاملة إلى أسر الضحايا وذويهم خالص مشاعر المواساة والتعاطف. وكان لاقى 14 سعوديا حتفهم وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية رسمية، التي أكدت أن التحقيقات جارية بمشاركة الجهات المعنية لمعرفة أسباب سقوط وتحطم المروحية. النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل.

0: وسط تجدد المواجهات في الشرق الأوسط وقبيل ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال لجهة تأجيل جلسات التفاوض الأمريكي الإيراني التي كانت مقررة في الأسبوع الطالع، وصل الأحد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى بغداد في زيارة رسمية أجرى خلال
1: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تلات ارباع ساعة
2: عجد هالقد؟
1: ايه فات على الخط انت ما قدرتي إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية
2: يا الله شو حلو
1: الله يسعد لي صباحك ست كلاود يعني أنا I cannot live without you مثل ما تقولوا صباح الخير دكتورة
2: دكتورة؟
3: لا كلود وبس وبسويد يعني
1: صباح الخير صباح البترول والغاز والديزل
2: طيب انا بدي اعمل معك مقابله ما بدي انا بيهمني صوتكم
3: لا لا عيب
2: لا عيب هيدا
3: لا عيب هيدا الكلام
2: لا.
3: اللي بيحق رئيس جمهوريتك هيدا مش مقبول
4: انا رئيس جمهوريه
3: لا لا
2: لا
3: لا لا
2: لا
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
4: لا
2: لا لا لا
3: لا لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لحظة لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندك انك تعبي من كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعمين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توامي بخصرني شغلي
2: كيس
1: بياخذ العيش وفي عندك محللين
2: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه
1: بدي احيي اذاعه توامين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر
2: شكرا
1: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميه

0: Aldi, Good Different. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: حالات الطقس لليوم بسيدني بالإجمال رح يكون طقس غائم ممطر بارد درجات الحرارة أقصاها 20

الساعة 8:17 دقيقة باستديوهاتنا غنية سرجان لعبير نعمة. كتير حلوة الغنية، بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها بها الصباح من أي مكان عم بتابعونا عم ترافقونا، إذا كنتوا ببيوتكم بأشغيلكم أو على طرقات. نتمنى السلامة للجميع والقيادة على مهل، خاصة اللي جايين من مشاوير بعيدة، وهلأ بفرصة الفرصة الشتوية اللي نتمنى تقضوا أنتوا وعيالكم أوقات حلوة. الفرصة هلأ للطلاب اللي كتار يلي أكيد اليوم عم بيخططوا لرحلات خارجية أو محلية، يعني هدنة الشتوية وفرصة الشتوية اللي منتمنى أكيد السلامة والأوقات الحلوة للكل. إذن في دراسة هيك لفتتني اليوم، ما بعرف قدي هي حقيقية أو لا، من خلال استطلاع للرأي اللي صار على شريحة كتير قليلة، مش كتير يعني بالثمانينات 80 أو 84 شخص اللي تم الاستطلاع عليهم، بعكس الاستطلاعات الرأي اللي بتكون على المستوى السياسي وشعبية الرؤساء ورؤساء الأحزاب. بعيدة كليا يعني عن الاستطلاعات السياسية، إنما بتقول أنه الرجل والمرأة إذا يعني تشاركوا على مشاهدة فيلم مثلا، وهيدا الحديث اللي بيصير مثلا بيناتهم، هيدا بيعزز العلاقة بين المرأة والرجل. مشاهدة البرامج أو الأفلام هيدا شيء بيعزز العلاقة الزوجية بين الطرفين، فما بعرف على أي أساس مثلا بيصير في هيك نوعا ما حوار بيناتهم، مناقشة حول الفيلم مثلا

0: أو فما بعرف قد ايه يعني صحة هذه المعلومة، ولكن دراسة بتأكد أنه انعملت على شريحة كتير قليلة من الناس. شو اللي برأيكم بيعزز هيدي الشراكة الحقيقية بين الأزواج؟ شو هو العامل يلي فعلا اليوم بيساعد على تعميق العلاقة وعلى تجديد العلاقة بين الأزواج؟ لأنه بكتير من الأوقات بفترة معينة وخاصة بعد فترة طويلة من الزواج بتحس هيك بيسيطر السكون يعني بالبيت أو الصمت، أو بيتعود الشخص على الآخر بينبنوا أنه موجود معه بالبيت، فبتلاقي فيه هونيك ببعض الأوقات ملل، بتلاقي فيه يعني الأحاديث بتخف بين الطرفين. فخليني أسمع رأيكم، شو اللي بيعزز العلاقات الزوجية اليوم؟ هل بتوافقوا على هيدي الدراسة أنه مشاهدة أفلام مع بعضهم البعض هيدا الشيء بيساعد مثلا؟ كتير أنا قنعتني بصراحة. رح نتابع نحن وياكم أيضا، نرجع نروح للمواضيع الأساسية والمواضيع المهمة جدا، ما يحدث عنا بلبنان هلأ. أكيد في كتار يلي رحبوا بهيدي الاتفاقية لأنه بدنا نخلص، لأنه بالنهاية بدك قرار ينهي هذه الحرب ويأسس للانسحاب الإسرائيلي اللي وقع يعني كمان اليوم. هلأ لو ما وقعوا على الانسحاب الكامل، ولكن في هونيك شروط، مثلا أنه أهم شيء نزع سلاح حزب الله لتبلش إسرائيل، أو أعطي الضمان للفريق اللبناني المفاوض أنه في حال نزع سلاح حزب الله إسرائيل ما عنده أهداف البقاء بلبنان. ولكن يا هل ترى هل في قدرة الجيش اللبناني اليوم نزع سلاح حزب الله؟ هل إيران راح تبيع الملف اللبناني؟ يعني كمان مثل شفنا ردة الفعل الإيرانية ما كانت كتير هيك ردة الفعل كبيرة من خلال يعني عملية أو توقيع الاتفاقية بين لبنان وما بين إسرائيل. هلأ هيدا شيء جيد أنه فصل لبنان عن الملف الإيراني، يعني ما فينا نختلف لأنه كان هيدا مسألة خلافية وكانت إسرائيل عم تسعى لتحقيقه، حتى يعني كمان بقى الدولة اللبنانية يلي رفضت أنه تكون إيران هي اللي عم تفاوض بدل الدولة اللبنانية مثلا. فإذا اليوم هذه الاتفاقية اللي وقع الطرفين اللبناني والإسرائيلي، أدي برأيكم هيدي خطوة إلى تحقيق السلام عنا بلبنان؟ أدي قد تكون خطوة لتقوية الجيش اللبناني؟ لأنه الولايات المتحدة وواشنطن وعدت أنه تقوي وتدعم الجيش بشكل كتير كبير وتساعده للسيطرة على بعض المناطق اللي رح يكون فيها القوات الجيش الأمريكي، لتساعد الجيش اللبناني للسيطرة على بعض المناطق وخاصة التجريبية. فإذا سؤالنا، أدي عندكم أمل أن هذه الاتفاقية ستحقق السلام عنا بلبنان أو العكس؟ لأنه اليوم كمان في هناك بعض الأفرقاء اللي غير مقتنعين في هذه الاتفاقية، بيعتبروا أنه أعطوا الحق لإسرائيل بالبقاء داخل الأراضي في الجنوب، ويعني اعتبروا أنه هيدا احتلال مبطن للأراضي في الجنوب وعدم عودة النازحين لقراهم. فكي بتشوفوا اليوم موقف كمان الرئيس نبيه بري لحذر من الفتنة؟ هل عندكم خوف من حرب أهلية؟ هل عندكم خوف فعلا اليوم من فتنة مثلا داخلية؟ يعني بعض الصحفيين اللي قالوا انتبهوا من الطابور الخامس، الصحافي سامي كليبي اللي بيقول انتبهوا من الطابور الخامس. هلأ الطابور الخامس دائما موجود، أما مش من هلأ، يعني الطابور الخامس دائما، ونحن موضوع قابل مثلا عنا بلبنان، موضوع قابل لتحريك الطابور الخامس. فإذا رح نتابع نحن وياكم تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء بالنسبة للاتفاقية بين لبنان وإسرائيل. هل برأيكم هي بتشكل طريق للسلام والانسحاب الإسرائيلي أو الضمان اللي أعطته إسرائيل بالانسحاب وما عنده أهداف بلبنان، أم برأيكم هيدا مشروع فتنة اليوم نحن رحنا بإيدنا لحتى نوقع عليه؟ ما بعرف أنتو رأيكم بهيدا الموضوع على 0296530 لطالما هيدا الموضوع اللي بعده مشكل جدل كتير كبير ونحن عايشين حالي من الحذر والقلق، وكمان بنفس الوقت يمكن البعض عم يتأمل أنه فعلا اليوم الدولة اللبنانية عم تفرض هيبتها أكثر من أي وقت مضى. رح نروح لاستراحة ومن بعدها منتابع نحن وياكم. كمان لكل اللي عنده أي تعليق فيكم تشاركونا انطلاقا من هذه اللحظة، شاركونا واتصلوا فينا واعطونا رأيكم على الهواء 0296530 عبر الواتساب على 0410638638.
1: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو تؤني أستراليا.
0: دعم القائد والمدرب بنيو ساوث ويلز براد فيتلر قرر استبعاد براين تو واستبداله بجايك بوستوك بمركز الجناح، وأيضا احتفلت نورث كوينزلاند بإنجاز أسطورة النادي جايسون تومالولو بمباراته رقم 300 في دور الـNRL، وذلك بعد فوز مفاجئ بنتيجة 26-12 على بيرث. أيضا في أخبار المونديال، في آخر الأخبار المنتخب الكندي اللي صار أول المتأهلين إلى دور 16 في كأس العالم 2026 بعد ما انتزع فوز قاتل على جنوب أفريقيا بهدف دون رد بافتتاح منافسات الأدوار الإقصائية كان مساء الأحد. أيضا نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي اللي سجل أرقام قياسية جديدة بكأس العالم خلال المباراة اللي شارك فيها كبديل أمام الأردن، وانتهت بفوز التانجو على النشيمة 3-1. رح نتابع نحن وياكم مزيد من الأخبار إن كان على المستوى السياسي والأمني. آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم دايما بتبعوها عبر راديو تؤمي بجولة أخبار الساعة 8:30 بعد لحظات. أكسيوس واشنطن وطهران توقفان الضربات وتلتقيان بالدوحة. العراق يقتحم حصون من الفساد، كيف نفذت العملية المحكمة؟ إسرائيل تدمر بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. أيضا في عناوين اليوم جنوب سوريا قصف إسرائيلي وتصاعد المخاوف الأمنية. رئيس البرلمان نبيه بري الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي لن ينفذ بصيغته الحالية. إذن هيدا مثل كأنه ما بعرف إذا فينا سميه تهديد من قبل الرئيس نبيه بري، الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي اللبناني لن ينفذ بصيغته الحالية. رح نتابع مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم بعد البريك جولة أخبار 8:30.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: شو بيك عم تلطش خيالك؟
5: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
6: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: ABC News.
9: Tonight, Connor, with the top stories. The family of an allegedly murdered Thai teenager want the death penalty for an Australian man arrested and charged with her death. Police found the body of the 17-year-old inside a suitcase that was dumped near railway tracks in Pattaya. Simon Carmen's a 45-year-old from Ballarat in Victoria and is facing multiple charges, including murder. Thai police arrested him over the weekend as he was trying to fly to Australia. Auction clearance rates are continuing to drop in Sydney and Melbourne, the lowest seen since the COVID-19 pandemic. Curtality data shows rates in Sydney and Melbourne sitting around 50% and Brisbane at 39%. Economists say the federal government's changes to negative gearing and capital gains are among the factors influencing buyer behaviour. And a Four Corners investigation has uncovered new evidence about the scale of brain disease among former Australian rules footballers. Until now, only 5 players were known to have been diagnosed with CTE, a degenerative brain disease linked to repeated head impacts. But Four Corners can reveal the number of Aussie rules players diagnosed after death is much higher. The AFL says it's introduced dozens of rule changes and is undertaking long-term brain health research. Experts and families say more needs to be done to protect players. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: بعد اتفاق الإطار، الجيش الإسرائيلي يعلن تدبير نفق لحزب الله في جنوب لبنان ويؤكد إبلاغ واشنطن قبل تنفيذ الهجوم. مصادر أمريكية تتحدث عن اتفاق بين واشنطن وطهران على وقف الضربات وعقد جولة مفاوضات جديدة هذا الأسبوع. في إطار حملة لمكافحة الفساد، اعتقال 47 مسؤولا عراقيا من بينهم نواب حاليون وسابقون.
11: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
10: أهلا بكم. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي دمر بنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة قبل تنفيذ الهجوم. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن تدمير نفق تابع لحزب الله بطول 200 متر وبعمق 25 مترا في منطقة مجدل زون جنوب لبنان، مشيرا إلى أن النفق كان يحتوي على أسلحة وذخائر وطائرات مسيرة، إضافة لأربع قاذفات موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية. وكان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قال إن الجيش الإسرائيلي يسيطر عملياتيا على المنطقة وهو في حالة تأهب قصوى لشن ضربات سريعة وقاتلة في حال انتهاك وقف إطلاق النار، فيما أشار بيان للجيش الإسرائيلي إلى أن زامير صادق على خطط لمواصلة العمليات في المنطقة الأمنية وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار. بدوره، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان يتوقف على إزالة ما وصفه بالاحتلال الإيراني، مضيفا أن قوات بلاده توجد في الجنوب اللبناني للتصدي لهجمات حزب الله.
12: Peace is died
8: يرتبط السلام بتحرير لبنان من الاحتلال الإيراني القائم بحكم الأمر الواقع الذي ظل رازحا تحته لعقود. إن وجود قوات الدفاع الإسرائيلية في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان يعود إلى الهجمات والتهديدات المستمرة التي يشنها حزب الله انطلاقا من الأراضي اللبنانية ضد إسرائيل ومواطنيها، ولذلك فإن طموحنا الوحيد هو العيش في أمن وسلام.
10: هذا وكشف مصدران لموقع أكسيوس أن السفير الإسرائيلي في واشنطن يخيل ليتر مارس ضغوطا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين للموافقة على الاتفاق الإطاري مع لبنان خلال اتصال اتسم بحدة النقاش بعدما عرض نتنياهو بعض التعديلات. وأضاف المصدران أن السفير ليتر رفع صوته وهو يقدم الحجة بأن الصفقة إنجاز مهم وأن إسرائيل بحاجة إلى التوقيع عليها. في غضون ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنها نشرت مقالة أنها أجزاء من الملحق السري في الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، مشيرة إلى أن دخول الجيش اللبناني إلى المنطقتين التجريبيتين جنوب لبنان سيستغرق أسابيع عدة. وأضافت القناة أن عدد هذه المناطق لن يزداد في المستقبل القريب إلا بموافقة إسرائيل، وأن الملحق الأمني في الاتفاق مع لبنان يضمن حرية عمل الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر. شكل إحراق عناصر من حزب الله لشعار لبنان أولا على طريق مطار بيروت شكل مؤشرا جديدا على تمسك الحزب بولائه لإيران. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل لبنان إلى ترسيخ سلطة الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.
12: ما بين شعاري لبنان أولا وشكرا إيران تقبع أزمات حزب الله وخياراته. إحراق عناصر من الحزب لافتة تحمل شعارا وطنيا عابرا لكل الانتماءات بدا وكأنه حلقة متجددة في مسلسل مستمر ومواكب للمعركة القائمة ما بين حلم قيام الدولة ومشروع السلاح غير الشرعي. فهذه الواقعة كان سبقها حوادث أحرقت فيها لافتات وشعارات داعمة لدور الجيش اللبناني إلى جانب صور وشعارات تدعم رئيسي الجمهورية والحكومة. معركة لا تبدو صورية في زمن تبدل المعادلات اللبنانية والإقليمية يقول المراقبون، لكنها تبقى دليلا بنظر كثيرين أيضا على أن الإرهاب الفكري بات الأداة الوحيدة بيد حزب الله القادر من خلالها على مخاطبة بيئته وخصومه إلى حين اتضاح مصير أزمة سلاحه، فمرة للاستفزاز السياسي ومرات أخرى لتثبيت ولاءاته الإقليمية يتمسك حزب الله بمعركة اليافطات تلك، معركة تتزامن دائما مع محطات تراجع الحزب سياسيا وعسكريا. إشكالية معركة اليافطات لا تنحصر بطبيعة المحتوى المطبوع والمرفوع في شوارع أساسية وعلى مرافق عامة في بيروت ومحيطها، وإنما بشعور قيادته بخطورة العناوين المنادية بسلطة الدولة على سيطرته السياسية والأمنية في المناطق الخاضعة لقبضته ولاحقا على مصيره كحزب بات يتبادل مع إيران شعارات الشكر والدعم بعد عقود من تبادل القوة والأموال والتخطيط والسلاح الثقيل.
10: أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات وعقد جولة جديدة من المفاوضات هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تركز المحادثات التي ستعقد الثلاثاء المقبل في الدوحة على ملف مضيق هرمز، وذلك بعد أن كانت مقررة أساسا في سويسرا لبحث البرنامج النووي الإيراني قبل أن يؤدي التصعيد إلى تغيير مكانها وأجندتها. كذلك أفادت صحيفة نيويورك تايمز أنه رغم التصعيد الأخير بين طهران وواشنطن إلا أن الجانبين يتبادلان الرسائل عبر ما يعرف بقنوات منع الاحتكاك. بين هدة معلنة وتصعيد ميداني تبدو المنطقة أمام معادلة أمنية معقدة يصعب الحفاظ عليها، فمع استمرار الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران يتزايد الضغط على اتفاق وقف إطلاق النار، وتتسع المخاوف من أن يقود أي تصعيد جديد إلى تقويضه وإعادته أو إعادة المواجهة إلى الواجهة.
13: قد لا يمنع اتفاق وقف إطلاق النار تبادل الضربات، لكنه من المفترض أن يمنع عودة الحرب. هذا هو الاختبار الذي تواجهه واشنطن وطهران اليوم، فبعد استهداف نقلة نفط قرب مضيق هرمز اعتبرت الولايات المتحدة الهجوم انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.
14: In Sydney, a ride, a track has broken down on Devlin Street northbound, corner Blackson Road. It's blocked the left-hand lane and traffic is now stacked all the way back over the Ryde Bridge and onto Concord Road northbound, plus a heavy Anzac Bridge citybound toward Darling Harbour. In Melbourne, delays following a crash on the Ring Road Greensboro bound just after Ballarat Road, and reports of a crash at St Kilda East Dandenong Road citybound before Hotham Street. Don't miss Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale. Shops selected sofas, beds, dining and more at great prices. Hurry, sale ends June 30. T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون طقس ممطر، درجات الحرارة بين 19 لل 20 درجة أقصاها. أما ملبن بارد غائم 15 درجة.

0: طرير اليومي عن أرخص أسعار البترول في سيدني ملبن وبريسبن. أرخص أسعار البترول عبر راديو تويني أستراليا.
1: إذن أرخص أسعار البترول من تبع متويني مترو كرويدن بكرويدن 141 عن فرانكس أوتوميتيف بماركفيل 141.9. أيضا في ملبورن عن في منطقة كولينغوود بمترو كولينغوود 144.9 وبرك كينغسفيل 145.3. ننتقل لبريسبان أبول كيمور بكيمور 149.9 وريدي إكسبرس شابل هيل 149.9. هذه طبعا جولة حول أرخص أسعار البترول في ثلاث مدن سيدني ملبن وبريسبان. متابع نحن وياكم مع أراءكم على الهواء على 0296530. اليوم مشوف الرئيس نبيه بري يلي بيقول هذه الاتفاقية لن تمر. فإذا حسب الرئيس بري رئيس مجلس النواب اللي بيعتبر أنه هذه الاتفاقية لن تمر مرور الكرام، ويعني ملاحظ أنه في عدم رضا، وكمان أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري تنفي عرض الأوضاع والمستجدات، وأكدوا رفض أي فتنة بين اللبنانيين والدعوة إلى التصدي لها ومنع تحويل أي خلاف سياسي إلى مادي للانقسام الوطني والتفرقة. هلا هيدي من فترة بس ما بعرف يعني شو اللي جد اللي خلى بالنهاية الرئيس مجلس النواب نبيه بري يقول أنه هذه الاتفاقية لن تمر. فإذا بيبقى الكلام لألكن، هل برأيكن هذه الاتفاقية هي بتعطي حق لإسرائيل بالبقاء بالجنوب اللبناني؟ رغم أنه التطمينات جت من الجانب الإسرائيلي أنه لمجرد انسحاب الإسرائيلي ما رح يتم إلا قبل نزع سلاح حزب الله اللي بيشكل تهديد لإسرائيل. ولكن بالنهاية هلا إسرائيل قعدت بالجنوب، ولكن بيبقى العقد هو سلاح حزب الله. قدي برأيكم رح يكون في هونيك قدرة على نزع سلاح حزب الله؟ هل عندكم تخوف من حدوث حرب أهلية، من حدوث فتنة داخلية؟ هلأ ريحنا إسرائيل من جهة، ولكن في خوف كتير كبير أنه هذا السلاح بعده موجود، هذا السلاح قد يستعمل يعني بشكل أو بآخر، ما بعرف يعني كتار اللي رجعوا ذكرونا ب17 أيار. فكيف بتشوفوا هذه الاتفاقية؟ هل هي لصالح لبنان لمرحلة فيها سلام مع إسرائيل، أم فعلا حزب الله بالدعم الإيراني هو اللي وصلنا لتجرع الكأس المر مثلا، هو اللي وصلنا لهذه المرحلة لحتى نقبل ب أي اتفاقية بس أقله نوقف هذا النزيف، نوقف هيدا النزوح، نوقف هيدا الاحتلال؟ لأنه إذا ما صار في هيدي الاتفاقية قد يكون كانت الأمور أسوأ من هيك بكتير. فخليني أسمع رأيكم على 0296530 عبر الواتساب على 0410638638 لكل اللي عنده أي تعليق بهذا يعني بهذه الاتفاقية اللي وقعت بين لبنان وما بين إسرائيل. هل عندكم أمل أنه تخدنا لبر الأمان لسليم مع إسرائيل، أم هيدا رح يجرنا إلى فتنة داخلية كما تخوف الرئيس مجلس النواب نبيه بري؟
0: اتصل هلا You understand English على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا
2: Give it to me baby
3: You know only the juicy stuff.
0: اتصل هلا
3: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أجرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland، صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
4: Authorized by the Queensland Government Brisbane.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محل للتسمين العربي.
6: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
1: نرجع لكم مستمعينا بالراديو تؤمية أستراليا مع أراءكم على الهواء وتعليقاتكم على مواضيع اليوم. قبل ما نروح لاستقبل كمان الاتصالات، رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل دقائق، الاتفاق اللي وقع بواشنطن هو إملاءات ومنه اتفاق بيحفظ حقوق لبنان. ما حدا يمزح بمسألة إقالة قائد الجيش، وما حدا يلعب أحد بالمؤسسة العسكرية. الجيش اللبناني خط أحمر، هو أحد أعمدة الاستقرار الوطني، وهذا الاتفاق برأي الرئيس نبيه بري أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار 1983. أخطر ما في الاتفاق أنه قد يفتح الباب أمام الفتنة والانقسام بين اللبنانيين بما يخدم الاحتلال الإسرائيلي. الاتفاق بشكل فتنة بتهدد وحدة لبنان واللبنانيين، ولما أصف الاتفاق بأنه فتنة فهيدا أقصى درجات التحذير السياسي. لن ننجر إلى أي تحركات بالشارع أو ردود فعل ممكن نستغل أدخل البلاد بالفوضى والاقتتال الداخلي. فإذا خليني أسمع رأيكم وتعليقاتكم على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري. أدي عندكم تخوف فعلا اليوم من الفتنة الداخلية، وكيف بتشوفوا هذا الاتفاق اللي وقع بواشنطن؟ هل هو إملاءات ومنه اتفاق بيحفظ حقوق لبنان؟ نسمع رأيي على الهواء. هادي مرات سني، صباح الخير.
7: صباح النور، كيفك ستكون؟
1: يا هلا هادي، تفضل.
7: أول شيء بحب هدن اللبنانيين جميعا والحكومة وكلهم على الإنجاز العظيم اللي قدرت حققته الدولة اللبنانية بتثبيت الوجود الإسرائيلي في لبنان وتشريع وجود سلاح حزب الله. يعني عملت ضربتين بضربة واحدة، يعني ثبتت الاحتلال الإسرائيلي وثبتت وجود حزب الله.
1: طيب شو عنا شو في عنا؟ بس بدك تشوف أنه مين اللي وصلنا لهون وليه توصلنا لحتى نتجرع على الكيس المر.
7: ليه وصلنا لهون؟ ترجع بالك اليوم في عنا نحن، لما بلشت الحرب الأهلية بلبنان ب75 وبعد منا استشهد الشهيد الرئيس بشير شميس. ليش استشهد بشير شميس؟ بشير شميل استشهد لأنه كان عم بيقاتل الوجود الفلسطيني في لبنان، لأنه إسرائيل عشرت الفلسطينية على لبنان وعدتهم أن لبنان يكون وطن بديل للكل. رفض بشير شميل أن لبنان يكون وطن بديل للفلسطيني، وقال العاطل الفلسطيني تطلع الفلسطيني من لبنان ويردوا على إسرائيل على محل ما أجا.
1: عال هيدا منيح أول اعتراف يعني بي بي منسمع أنه منه عميل إسرائيلي هو منه عميل إسرائيلي يعني لأنه اليوم
7: بغض النظر عن مين كان ما بيتعامل بس ولكن هو الهدف كان مقاتلة الفلسطيني حتى ما يكون لبنان الوطن البديل الفلسطيني مضبوط ولا لا
1: عظيم
7: الشعار اللي بيصدروا لنا جمعنا فبيوم حزب الله ليش عم بيعتل إسرائيل مش
1: يرجع الفلسطينيين
7: على فلسطين
1: ما
7: هذا ولكن
1: كمان
7: عم يعمل خطاب مختلف.
1: بشير جميل كان عم بيدافع عن بلده يعني صار معروف مش انه عم بيدافع عن ايران او عم بينفي
7: جنائهم
1: او راح على غزة او راح على سوريا عم بيدافع كان عن ارضه عن لبنان.
7: طيب ليش قدم وين المشاهدة تبع بشير جميل اليوم يلي دفعوا دم دفاع عن أرضهم واليوم الوجود الإسرائيلي يلي بعد الفلسطيني اليوم على لبنان على كوطن بديل اليوم الفلسطيني اللي بلبنان شو مصيره اليوم بالاتفاق اللي عملوه اليوم بواشنطن شو اتفاق الوجود الفلسطيني بلبنان شو مصيره يلي بشير استشهد كرميله شو مصير وين محلها بالعلاقة الانتباه هل تذكر عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى فلسطين؟
1: إيه بس اليوم في اتفاقية يعني بين السلطات اللبنانية وبين التنظيمات يعني كمان
7: الفلسطينية هل تواصل الاتفاقية على خروج الجيش الإسرائيلي من لبنان؟
1: كل الأحوال يعني هذا كمان اليوم الدولة اللي عم تشتغل عليه يعني كمان بالنسبة للسلاح الغير شرعي بلبنان وحتى كمان السلاح الفلسطيني على رغم أنه يعني ماشي بشكل بطيء ولكن هو من ضمن الأجندة.
7: غير الخطاب من احتلال إسرائيلي للبنان صار اسمه احتلال إيراني للبنان بينما ما عندنا ولا جندي إيراني على أرضنا ولبنان مليون جنود إسرائيلي عندك 100,000 واحد إسرائيلي بطل اسمه احتلال إسرائيلي صار في شيء عندنا اسمه احتلال إيراني صارت إسرائيل عم تقول بالإعلام إحنا فتنا على لبنان نخلص لبنان من الاحتلال الإيراني يعني ما بعرف كيف العالم كيف احنا
1: هيدا رأيك هادي شكرا لألك على المداخلة بنتقل لأستاذاني القدسي من لاكيمبا سيدني صباح الخير
8: صباح
1: النور تفضل
8: سيزاني اليوم منو هادي هيدا الظاهر اللي تضحك واللي بلو يا صاحب معلوماته والفلسطينية بحياتهم ما كانوا يحرموا لبنان يكون بلدهم فهذا بيبدأ لابنه ببندوق للأسف ولهالسبب تكهنات وأوهام حطتها إسرائيل براس اللبنانيين لدول الفلسطينيين بدون يأخذوا بلادهم هذا اللي صار
1: عظيم. شكرا لك على المداخلة بتابع معكم مستمعينا بالراديو تؤمي معنا اتصال من بيير من الجولد كوست كوينزلاند معي دقيقة بس قبل ما اروح للأخبار صباح الخير بيير
9: صباح النور كلود and all the listeners
1: صباح
9: النور أول شيء مبروك على رئيس جوزيف عون والحكومة ثاني شيء مبروك على الشيء كل يافته من مطار من وين مكان بلبنان هذا الرئيس هذا بيدافع على لبنان على بيدافع على العالم اللبناني وبشكون اوكي هلا انا رئيس بري هيدا من اوله وما حدا بيقول انه هذا تريتر بيكوز ذا شيعات شيعات ذي تراي تو تو did another election person of the parliament and they couldn't because dictatorship in our parliament. Now, that shows again the Lebanese people as people, one voice. They want peace with Israel. They want peace with any other people. But he, as a leader of Shiat, and a leader of the parliament senator, he refused. So that proves he is a traitor for the Lebanese people.
1: ما فينا نقول traitor عن الرئيس.
9: He is.
1: هلا ممكن يكون عنده انتماء وعنده بس انه كلمه تريتر عن الرئيس مجلس النواب.
9: If he's representing the senators of Lebanese parliament with the Lebanese flag behind him, not Iranian, not Syrian, not any other parties or country, that is a meaning, definition of traitor.
1: هيدا رأيك. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا براديو تؤمية أستراليا على 1638 AM مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. لكل مين عنده أي تعليق على مواضيع اليوم كنوا معنا.
10: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
11: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
12: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز 5:30. عقب مقتل ضابط من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، نعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان الضابط معتبرا أنه قتل خلال حماية الإسرائيليين وبلدات الشمال، فيما أعلن وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قادة وجنودا في الجيش سيستمرون في العمل بحزم في لبنان لإزالة التهديدات وللعمل من أجل ضمان أمن سكان الشمال. بدوره قال وزير المالية الإسرائيلية إسرائيل سموتريتش: لقد حصلنا على شرعية دولية للبقاء في المنطقة الأمنية في لبنان وأزلنا النفوذ الإيراني. وفي السياق، كشفت القناة 15 الإسرائيلية عن تفاصيل جديدة من الملحق الأمني لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الموقع في واشنطن، لافتة إلى أن إسرائيل لن تكتفي بالموافقة على مواقع الخطة التجريبية فحسب، بل سيدخل الجيش الإسرائيلي ميدانيا للتأكد والتحقق من أن الجيش اللبناني قد قام بالفعل بتفكيك البنى التحتية التابعة لحزب الله في تلك المنطقة. بدوره أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن السلام مع لبنان يبقى مرتبطا بتحريره من الاحتلال الإيراني، معتبرا أن إيران وحزب الله ينتهكان سيادة لبنان، وقال أن تحقيق الأمن على الحدود الشمالية يتطلب نزع سلاح حزب الله.
1: يوم الجمعة قامت إسرائيل بتوقيع اتفاق إطاري في العاصمة واشنطن يعكس رغبتنا في السلام مع لبنان. يجب أن يبنى السلام على الأمن، والأمن على حدودنا الشمالية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال نزع سلاح حزب الله، وهذه مصلحة مشتركة لكل من إسرائيل ولبنان. من ينتهكون سيادة لبنان هم كل من إيران وحزب الله، وهذا مرتبط بتحرير لبنان من الاحتلال الإيراني القائم الذي عاش تحت نيره لمدة عقود. إن جيشنا موجود في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان فقط بسبب الاعتداءات المستمرة والتهديدات المستمرة ضد إسرائيل ومواطنيها من قبل حزب الله من الأراضي اللبنانية، وبالتالي فإن طموحنا الوحيد هو أن نعيش بسلام وأمن.
0: رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير أكد أن الاتفاق الذي وقع مع الحكومة اللبنانية تاريخي ومهم، زاعما أن الجيش سيحترم الاتفاق وسيعمل على إنجاحه، لكن الاختبار الآن هو اختبار الفعل لدى الطرفين. وخلال جولة في قيادة المنطقة الشمالية صادق زمير على خطط للمرحلة المقبلة، معتبرا أن الجبهة الشمالية تمثل حاليا مركز الثقل بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي، وقال أن الجيش مستعد لعودة سريعة إلى القتال في لبنان وإيران إذا تطلب الأمر ذلك، زاعما أن قوات الفرقة 36 ووحدات الكوماندوس تسيطر على منطقة جبل الشقيف ومجهزة بكل الأدوات والوسائل للتغلب على العدو. وادعى زمير أن الجيش الإسرائيلي يحافظ على سيطرة عملياتية في المنطقة ودرجة عالية من اليقظة لتنفيذ ضربات سريعة وقاتلة في حال خرق وقف إطلاق النار. في تل أبيب أغلقت شوارع متعددة بسبب شكوك بوجود عبوة ناسفة داخل إحدى المركبات، وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن وجود استنفار أمني في إسرائيل بعد سلسلة انفجارات والاشتباه بسيارة مفخخة في تل أبيب، فيما أعلنت القناة 14 الإسرائيلية عن سقوط 5 قتلى خلال ساعات في 4 حوادث منفصلة، مشيرة إلى الاشتباه بسيارة مفخخة قرب ملعب في تل أبيب. وكان قد قتل رجل وأصيب ابنه جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة يافا المحتلة، ثم انفجرت سيارة أخرى بعد فترة وجيزة في مدينة حلون جنوب تل أبيب، ما أسفر عن إصابة رجل آخر، ولم ترد معلومات بشأن حجم الخسائر أو ملابسات الحادث. في ذروة توتر العلاقات مع تركيا، صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح قدمه وزير الخارجية جدعون ساعر يقضي باعتراف إسرائيلي رسمي بالإبادة الجماعية للأرمن من أواخر العهد العثماني. ساعر أوضح عقب مصادقة الحكومة أن هذه الإبادة وقعت قبل أكثر من 100 عام ولا يوجد خلاف حقيقي حول الحقائق التاريخية، وشملت قتل 1.5 مليون وتدمير تراث ثقافي وتاريخي عريق، مشيرا إلى أن اتخاذ هذا القرار يمثل واجبا أخلاقيا كيهود بحسب تعبيره. أعلنت بحرية الحدث الثوري أن الأمريكيين سيعيشون أياما أشبه بالجحيم خلال هذه الفترة. وقال الحدث الثوري في بيان أن تفاهم إسلامباد ينص على أن ترتيبات مراقبة الملاحة في مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن الآن فصاعدا سيجري التعامل مع السفن المخالفة بحزم أكبر من السابق، مضيفا أن أي اعتداء جديد من قبل الولايات المتحدة مهما كانت مبرراته أو استهداف مواقع محدودة الأهمية سيواجه برد ساحق. وأكد البيان أن أي خرق لوقف إطلاق النار يعد مخالفة للبند الأول من تفاهم إسلام أباد، وسيؤدي إلى وقف جميع المسارات ذات الصلة. أطلق وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من مقر السفارة اللبنانية في الكويت خدمة البصمة البيومترية للمرة الأولى خارج لبنان لإصدار جوازات السفر البيومترية، مؤكدا أنها ستمكن اللبنانيين المقيمين في الخارج من إتمام الإجراءات في مكان إقامتهم وأرسالها إلكترونيا إلى لبنان من دون الحاجة إلى الحضور شخصيا إلى لبنان. وأكد الحجار أن هذه التجربة ستعمم تباعا على السفارات والقنصليات اللبنانية في دول الخليج وسائر دول العالم، معربا عن رغبته في أن تكون الانطلاقة الأولى لهذا المشروع من الكويت، تقديرا لما تحتضنه من جالية لبنانية فاعلة ولما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات متينة. أفاد مسؤول في وزارة الطاقة السعودية لوكالة الأنباء السعودية عن سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في رأس ستنورة صباح اليوم، وقد نتج عن الحادث مقتل جميع ركابها وعددهم 14 شخصا وجميعهم من المواطنين السعوديين. وأوضح المصدر أن التحقيقات جارية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب سقوط المروحية وتحطمها. وفي فرنسا أعلن المسؤول في منطقة فرنسية شمال شرق البلاد تحديدا مقتل 11 شخصا نتيجة حادث تحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا بالقرب من مدينة نانسي، موضحا أن الطائرة كانت تقل 10 ركاب بالإضافة إلى الطيار. في أشد موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا حاليا ناتجة عن ظاهرة القبة الحرارية، أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص في أوروبا، وتعد موجة الحر التي تشهدها دول أوروبية عدة الأقوى في تاريخ الأرصاد الجوية في القارة العجوز. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.

0: Radio Twenty Australia. إذا تهديد ما بعرف ذوي تهديد أو رأي ما بعرف أنتوا بتقرروا. بالنسبة للرئيس نبيه بري اللي بيقول أنه هذا الاتفاق لن يمر، وهذا الاتفاق شبيه ب 17 أيار. فخليني تابع معكم مستمعين عبر راديو تؤميه. بالنسبة لما كتبته كارين الأسيس، الصحفية كارين الأسيس اللي بتقول قد تكون المعلومات إن صحت كفيلة بتأكيد الهواجس والتوقعات اللي رودتني قبل وصول الرئيس جوزيف عون إلى سدة الرئاسة. فور وصول رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى قصر عبدة، يعني الصحفي محمد عبيد مستشار سياسي له، غير أن التعيين ألغي بعد طلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري إبعاده على خلفية العلاقة بينه وبين محمد عبيد. فاستجاب عون للطلب وأنهى تكليفه. لكن المفارقة هون بتقول الصحفية كارين الأسيس أنه بمقابلة محمد عبيد طلع بسلسلة كلام ومواقف بيقول أن وصول جوزيف عون إلى بعبدة ما كان ثمرة توافق وطني، إنما نتيجة صفقة أبرمت مع حزب الله بين دورتي الاقتراع الرئاسية واللي تعهد بموجبها حسب روايته بعدم المساس بسلاح الحزب. هيدا كلام محمد عبيد اللي طلع من فترة على الشاشة التلفزي وطلع بهيدا التصريح. راح لأبعد من هيك، بيقول أنه عون خلال توليه قيادة الجيش كان عم بيوفر الغطاء لأسمرار سلاح حزب الله بل ولعمليات التهريب التنسيق معه، وأنه اتفاق جرى معه بيقضي بعدم نشر كاميرات مراقبة بالمعابر غير الشرعية اللي بيستخدمها الحزبين لبنان وسوريا. تصريحات خطيرة كانت لمحمد عبيد، يعني دم هيدي التصريحات بهيدا الحجم بيصير الصمت يعني مريب وأكثر إثارة يعني من الكلام. وين الرد على كلام محمد عبيد؟ وليه ما صدر عنه أي عن رئاسة الجمهورية أي رد؟ لأنه كان بده يتعين كمستشار يعني. فهون في حين بيكون الاتهام على هيدا القدر من الخطورة بيتحول الصمت إلى باب واسع للتساؤلات. وللمفارقة بتقول 70% من الشعب اللبناني احتفل قبل يومين بصور الرئيس عون وعد إنجاز سياسي، إلا أنه الخوف الحقيقي بتكمن باحتمال أن يكون وافق تحت وطأة الضغوط الأمريكية على الاتفاق التمهيدي بين لبنان وإسرائيل، وهو بيعرف سلفا أنه مجلس الوزراء سيطيح فيه ورح يطلع بمكسب سياسي وأعلامي فيما تلقى مسؤولية التنفيذ على غيره. أما بالنسبة بتشوف أنه ما بشوف أنه ما يدعو إلى الثقة بأنه دولة لبنانية أو جيش لبناني رح ينفذوا أي التزامات فعلية ما دام رودولف هيكل على رأس المؤسسة العسكرية. وإذا كانت السلطة تعتقد أن سياسة الالتفاف والمماطلة وشراء الوقت لا تزال قابلة للحياة، فهي بترتكب خطأ فادح. المشهد تبدل، الظروف تبدلت، وما كان يمرر بالأمس ما بقى اليوم عم بيلاقي طريقه للمرور، وعم بيزيد الانطباع مع ما أكدته مصادر أمنية عن أن التنسيق بين بعبدة وحزب الله لم ينقطع يوما، وأن كل ما روج عن خلاف أو قطيعة لم يكن سوى ستار إعلامي ما بيعكس حقيقة ما يجري خلف الأبواب المغلقة. هلأ ده هيدا الكلام هيدا تحليل يعني لكارين الأسيس، ولكن يعني بيبقى العبرة بالتنفيذ. بالنهاية بتبقى العبرة بالتنفيذ. إذا فعلا اليوم رئيس الجمهورية اللي كمان طلع على هذه الاتفاقية وافق عليها وكتار يلي أيدوا وهللوا لإلها، ولكن هل فعلا الجيش اللبناني سؤال قادر على تنفيذ المهمة بالسيطرة على بعض المناطق وتسلمها بدون أي مساعدة أمريكية؟ وهل فعلا اليوم قادر على نزع سلاح حزب الله؟ أكيد هيدا الشيء اللي رح تكشفه الأيام. رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم إذا على الهواء. معنا من منطقة بلاك تاون سيدني معنا شادي. صباح الخير.
1: صباح الخير ست كلود.
0: صباح النور.
1: أنا حابب أعلق على موضوع شو اسمه 17 أيار وإسقاط 17 أيار. وبالنسبة لمحمد عباد بالذات أنا مبارح مسابي حضرت حلقته أنا على السبوت شوت كان عندنا معه. بالنسبة أول شيء ل 17 أيار وإسقاط 17 أيار، أنت بتعرفي أنه كان بهذيك الوقت كان في حافظ الأسد والأزلام تبعونه بلبنان، لبنان مثل وليد جنبلاط ونبي بري والقومية وهدول هاللفيفة هدولي يومتها قدروا، وحتى لو انه امين جميل هو يومتها صار في توافق عليه ل 17 يار من كل الجهات، بس امين جميل ما مضى وقفت هونيك. اما هن شو عملوا السوريين يومتها؟ حرضوا اللبنانيه على بعضهم سقطوه لاتفاق 17 يار بالقوه، يعني بدهم يثبتوا انه هن اللي سقطوه، بس هو ما مضى امين جميل. هذا اللي حصل بهذاك الوقت. إسا بالنسبة لمحمد عباد مبارح كلامه كان مبارح خطير وكله تهديدات للمسيحية بلبنان بالعرب اللي مش عبرها، إذا بتحضريها بتلاقيهم كان كله تهديد. وبالنسبة للاتفاق اللي عم يحكي عنه بين جوزيف عون رئيس الجمهورية وبين شو اسمه حزب الله قبل الانتخابات قبل الجولة الثانية بالانتخابات، إن كان في لقاء الهيئة، لو في اتفاق كان على انتخاب رئيس الجمهورية ما كان طلع بهذا الخطاب الأسهم اللي حكيه بالبرلمان. وبالنسبة للقبل يعني انه كان في تنسيق بين قائد الجيش وبين حزب الله، ايه كان في بيان وزاري بيمنح هيدا الشيء. هلا ما في بيان وزاري بيمنح هيدا الشيء. هلا في بيان وزاري بيقول انه جماعة حزب الله هني خارج القانون، فلازم يسلموا سلاحهم للدولة وينتظموا بالقوانين اللبنانية. ونبي بري هيدي عادته، نبي بري هيدي عادته بكل اتفاق، اذا ما كانش مارق على من تحت يديته بيعتبروا انه هيدا مش مزبوط، مع انه في يعني في بند بالاتفاق اللي هلا ابرم من امبارح، في بند بحريه الحركه للجيش الاسرائيلي بجنوب لبنان، وهيدا الموجود هيدا كان موجود بالاتفاق تبع ال 24 سنة الماضي.
0: يعني اي دائما نعم يعطي الحق لاسرائيل بالتحرك بالرد على اي خطر امني بتعتبره. نعم بكل الأحوال عم نشوف الصور اللي عم تمرق أمامنا شيء خطير جدا. الجيش الإسرائيلي اللي نشر فيديو بيقول أنه توثيق لتدمير مسار نفق تحت الأرض ببلدة مجد الزون داخل ما بيوصفه بالمنطقة الأمنية بجنوب لبنان. فإذن تدمير نفق تحت الأرض بجنوب لبنان، وعم نشوف الصور المرعبة اللي عم تمرق أمامنا. فإذا رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع مزيد من آرائكم على الهواء. سعيد من باراماتا سيدني صباح الخير.
2: صباح النور لعينك. صباح النور مستمعين الكرام. مدام كلود
0: يا هلا. صباح النور
2: مدام كلود. الله يرحمه رفيق الحريري. نحن بنعرف كيف شرع سيرة المقاومة عندنا بلبنان بالأمم المتحدة ووافقوا عليها ورجعوا قتلوه. اليوم الرئيس جوزيف عون إذا بترجع إلى الخطاب القسم قال حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. يعني أي سلاح بتفسر؟ أي سلاح غير شرعي، أي سلاح غير قانوني يلتزم فيه الجميع ويسلم للدولة اللبنانية والجيش اللبناني هو بيتخذ القرار الحل والسلم والأمن والاستقرار بلبنان مع دولة مع فخامة الرئيس ومع دولة الرئيس نواف سلام. اليوم الرئيس نبيه بري على ما أعتقد أنه سحبت الورقة من بين إيده وصارت الورقة دولية ومحصورة ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. لما بيطلعوا نواب الحزب مبارح وبيهددوا وبيشيلوا وبيحطوا قدام مجموعة، يعني هلأ بيطلعوا بيحكوا بعد جمعة بعد يومين بيختفوا عن الساحة. لما بيروح الجيش اللبناني عم يشيل الصور وعم يفض المشاكل لأنه عاملين بظاهرات ضد الاتفاقية، بدهم يقوصوا على الجيش اللبناني، والجيش اللبناني بيطلع بيقوص الثاني منهم لأنه هن كانوا عم يقوصوا على الجيش اللبناني مذكور فيها هيدي. اليوم ما حدا يشاوم على الدولة. اليوم لقوا نفق كبير، هلأ عند شوي فجروه، يعتبر زلزال على ريختر 3.5. السكان قوي
0: الصور. صحيح صحيح, شيء مخيف جدا تلاقيه يعني قد هذا رح يشكل خراب ودمار ويعني كمان البيئة اللي عم تتلوث من خلال ما عم بيصدر من هالتفجيرات اللي عم تقوم فيها إسرائيل. بكل الأحوال
2: مدام كلود, نعم. مدام كلود, كان الجنود مستباح, كان كله مستباح, شعبا وأرضا وبيوتا إلى الحزب. شوفي لوين وصلنا. ما بقدر رجع لورا مدام كلود. إذا حزب الله ما بيسلم سلاحه سوف يسلم سلاحه بالقوة. وهلا عم ينحكى لن يكون هناك أي وزراء أو أي نواب للحزب بالحكومة مثل ما عم يصير هلا بالعراق.
0: عظيم.
2: بالعراق إذا أنت بتشوف شو صار, كم شو وزراء ونواب وسياسيين سيسيدين أكثر من لبنان.
0: عظيم. فإذا هون بالنسبة لحزب الله اللي صدر عنه قبل شوي اللي بيحتفظ بحقه بالدفاع عن النفس, اعتبر أن الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان بتمثل انتهاك لوقف إطلاق النار, وأكد أنه عم بيراقب هذه الانتهاكات وعم بيرصدها. هيدا طبعا اللي صدر عن الحزب. فإذن رح نتابع مع تعليقاتكم ومع مداخلاتكم إذن على الهواء بالنسبة لهالاتفاق اللبناني الإسرائيلي اللي البعض بيشوف أنه نقل المشكل من حرب بين إسرائيل والحزب إلى حرب الدولة اللبنانية والحزب. فما بعرف إذا بتشوفوا يعني أنتوا هيدا الشيء برأيكم اليوم عندكم تخوف من فتنة داخلية اللي حذر منها الرئيس نبيه بري. كمان الرئيس نبيه بري اللي بيقول أنه لن يمر هذا الاتفاق وهو رح يكون شبيه باتفاق 17 أيار. رح نتابع نحن وياكم مع سمير من منطقة بوكيم هيلز سيدني. صباح الخير لك سمير.
3: صباح الخير مدام كلون.
0: صباح النور
3: مدام كلود. يسموا اللي بدهم يسموا ويقولوا اللي بدهم يقولوا. نزلوا مبارع الشارع شو عملوا؟ وزاروا نسيهم موجودين بالحكومة. مش ما نضلنا نردد الكلام اللي عم نردده. ليش ما بيسحبوا وزاروا من الحكومة؟ علاقات ما في منيحة هني مقطوعة هني ورئيس الجمهورية. ليش ما بيعملوا خطوة وبيعملوا شيء وبيأرجوا شيء على الأرض؟ بس أنا باختصار المفيد حزب الله يحتضر مدام كلود. كل هالكلمة هي مشان الكل يسمعها. حزب الله عم بيحتضر اليوم. إيران ما بدها تترك ورقة لبنان, عم بتفوض هي بورقة لبنان وما حتى الساعه متمسكه فيها. لهالسبب عم نشوف في المطبات اللي عم بتصير على الأرض عندنا بلبنان اللي عم بيصير. نبيه بري منو قدر يلعب الدور أكثر من هيك. هذا الدور اللي قدر يلعبه هلا. ولكن مدام كلود, إيران الساعه كيمشي لبنان الساعه ما بدها تتخلى عنه. ما بدها مشتو مثل الأول لا, بس في مطبات عندنا بلبنان بدنا نمرق فيها كتير قبل ما نوصل شيء اسمه السلام. وإذا اللي بدي
0: أقوله
3: بس ما أكتر من هيك.
0: شكرا لك على المداخلة. بتابع مع إياد من منطقة جيلفورد سيدني. صباح الخير.
4: صباح النور.
0: يا هلا إياد, تفضل.
4: أنا بصراحة بتصل بدي أهمني الرئيس جوزيف أون على هذه الخطوة الوطنية الجريئة. هذه الخطوة بتنفع الشعب اللبناني وبتنفع إسرائيل قبلهم كلهم, لأنه لأجل إسرائيل تفدل بلي لبنان كلها لأجل إسرائيل تترخص. الشعب اللبناني كله يرخص لأجل إسرائيل. تنجح إسرائيل بدنا إياها تأخذ الدولة إسرائيل الكبرى. بدنا مشروع إسرائيل الكبرى ينجح. ونشوف الدول العربية قاعدة تنجح فلسطين واحدة وراء الثانية. وأنا كفلسطيني أبغى أضحك عليكم. مبروك للشعب اللبناني. مبروك هذه الوحدة القوية مع إسرائيل. بدنا حرب أهلية مع حبابكم. كل دم اللبناني فدا صرمان إسرائيل.
0: هيدا رأيك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا. إذا حزب الله نراقب الانتهاكات الإسرائيلية ونرصدها ونحتفظ بحقنا بالدفاع عن وطننا وشعبنا. برجع أذكركم مستمعينا بالنسبة لشي اللي أدلى فيه الرئيس نبيه بري عن الاتفاق اللي وقع بواشنطن, بيعتبره إملاءات ومنه اتفاق بيحفظ حقوق لبنان. وحكي عن العلاقة مع رئيس الجمهورية مقطوعة حاليا, ما بيتصل فيه ولا في أي اتصالات بين الطرفين حسب رئيس نبيه بري، والجيش اللبناني باعتباره أنه خط أحمر هو أعمدة الاستقرار الوطني، والاتفاق أسوأ بعشر مرات، مش ما بمرة واحدة، بعشر مرات من اتفاق 17 أيار 1983. خلينا نسمع رأيكم على الهواء، شو تعليقكم على هذا الاتفاق؟ هل فعلا اليوم بيمحي حقوق لبنان، بيعطي فرصة للجيش الإسرائيلي بالسيطرة الكاملة على الجنوب؟ فأدي عندكم خوف من فتنة داخلية، من حرب أهلية اليوم، وهذا يمكن إذا كان لصالح جهات بدل لبنان أن يغرق أكثر وأكثر بالصراع الداخلي، لا تبعد هذا الصراع عن وضعه، بتلاقينا أنه نحن موضوع قابل يعني لهيدا الموضوع. فبنتمنى أن يكون في وعي، ونتمنى يعني كمان يعني هيدي المخاطر اللي عم تحوم حول لبنان يكون في بمقابلة مسؤولية عالية، بيكون في مسؤولية عالية من قبل الحزب لتسليم سلاحه، وإلا مثل ما شايفين المخاطر كتير كبيرة لاندلاع فتنة داخلية أو حرب أهلية اللي ما حدا بده إياها. ولكن ما بعرف إذا نحن كمان رحين لهذا المشهد اللي أعلن عنه الرئيس نبيه بري أنه عنده خوف من، واللي حذر من فتنة، فما بعرف إلى أي مدى قد يكون هذا الأمر حقيقة. رح نتابع نحن وياكم مع عمر من رايت سيدني. صباح الخير.
5: صباح النور سيد كلود.
0: صباح النور عمر.
5: أول شيء بدي أثني على كلام سمير من بوكن هيلز، فعلا معه حق. بدي أزيد شغلة كمان، كان شغلة أول شيء الدبلوماسية مثل ما توضحت بالاتفاقية، في كتير قصص ما بعرف يعني ما نحكى عنها اليوم المشتركين، اللي هي طريقة انسحاب إسرائيل من لبنان بهالاتفاقية اللي صارت، إنه تدخل فرقة من الجيش اللبناني على كل منطقة من هالمناطق، بتكون هيدي الفرقة موافقة عليها على عناصرها من قبل الأمريكان ومن قبل قيادة الجيش اللبنانية، بفوتوا بنطفوا المنطقة، بيتأكدوا إنه ما فيها بقى لا أنفاق ولا ذخيرة ولا مسلحين، ساعتها بس يتأكدوا، بفوت الجيش الإسرائيلي بيتأكد هو كمان وبيرجع بينسحب، بيرجع بينتقلوا
0: في منطقتين تجريبية رح تكون.
5: صح 100%. من هذا المنطلق اليوم بتشوف إنه الدبلوماسية هي اللي دحرت العدو الإسرائيلي لبرات الحدود، يعني بعد ما دحرت بس انه راح تدحر، يعني اليوم الست صواريخ فوتوهم والدبلوماسية هي اللي عم بتدهرهم. ها اول نقطة. تاني نقطة، هذا الكاونت داون لحزب الله للميليشيا للسلاح اللي عم بحكيه انا، اما لشعب الشعب حزب الله هو مواطن لبناني مثلي مثله، بدنا نعيش سوا بهذا البلد، حقوقي مثلي مثله، واجباتي مثلي مثله، هو خيي كلبناني، بس هو ما في يستعمل قوته ويفرض علي سياسته، ولا أنا فيني أفرض عليه هو قوتي ولا أفرض عليه سياسته. إذا هو متعند بسياسته الخارجية، بتحالفاته الخارجية، بانتماءاته الخارجية، بمصدر أمواله، بالإملاءات يلي بتوملى عليه، إذن رح بتمشي الأمور على التقسيم على الكونفدرالية. وبأكد لك أنه كتير عم تنحكى على
0: كتير هلا فعلا،
5: لأنه ما أنا كنت كل مرة عم بطلع يعني بعمل مداخلة معي عم بحكي عن الكونفدرالية، مش محبة بالكونفدرالية، محبة بقصة انه يا اخي طب انت هيك وانا هيك، يعني لنفترض انا وفلان فلان عايشين بنفس البيت، طب انت عم بتوصخ وانا عم ضلني نضيف ورق، خي خلص قسم هالمنطقة لك وهالمنطقة لقلب هالبيت، لا. انت بتوصي خي وصك بوطك
0: على خليني بس خلينا بس هيك نرجع نطرح السؤال، هل عندكم امل انه الجيش اللبناني او ثقه عندكم ثقه انه الجيش اللبناني رح يقوم بهيدي المهمه رغم التنسيق والكلام والاتفاق، عندكم ثقه انه الجيش اللبناني رح ينفذ هذه الخطه؟
5: المشكله انه من القصه بايد القائد رودولف فايكل، لأنه إذا سمعت هلا في هنت على عقوبات على قائد الجيش. ليش؟ ما لأنه راح على أمريكا وقدام الكونغرسمانية عم بدافع عن السلاح وعن حزب الله وعنه وعن اليوم في اتجاه دولي. هلا ما بدنا نقول انه والله نحن خاضعين للقرارات الدوليه، لا، بالنهايه لا ريزون دو بلي فور الا ميور، يعني حجه القوي هي اللي بتضبط. طب اليوم مين القوي على الصعيد العالم؟
0: هلا رئيس نبيه بري كمان حكي انه ما تمزحوا باقاله رودولف هيكل قائد الجيش وما تلعبوا بالجيش، يعني هيدا
5: يا كلود مع كل احترامي للرئيس نبيه بري، بس انه خلص ديجا فيو دي باسي، يعني
0: خلص
5: صار من كتاب التاريخ. يعني اليوم ما فينا نعيش، ما في ابن 20 سنة بلبنان مواطن عم يتخرج هلأ من جامعته يحكم واحد عمره أكتر من 80 سنة، ما بتزبط، ما شاك الدنيا. بدنا شباب، إن كان رئيس جمهورية ولا حكومة ولا مجلس نواب ولا مدراء عامين ولا شو ما كان، بدنا جيل جديد.
0: عظيم، شكرا لك عمر على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توامي أستراليا على 1638 AM مع تعليقاتكم على الهواء. كمان بحب أرجع أذكر مستمعينا ببعض الأخبار اللي وردت بهيدي الأثناء، نرجع من تابع آخرها وأهمها. اليوم كلام الرئيس نبيه بري اللي حذر من أنه هذا الاتفاق أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار 1983. كمان فيما بيتعلق بالنسبة لقائد الجيش رودولف هيكل اللي صرح مسؤول ملف الموارد والحدود بحزب الله نواف الموسوي عبر قناة المنار بأنه رئيس جوزيف عون هو من طلب من قائد الجيش تقديم استقالته. يا عمي شو القصة اليوم عم تطلع هيك؟ ما رح نقول فضائح ولكن هيدي التصريحات شو ممكن يكون هدفها؟ يعني من محمد عبيد اللي وجه سهامه تجاه رئيس الجمهورية واللي كمان اليوم بيعتبر نواف الموسوي أنه رئيس جوزيف عون هو اللي طلب من قائد الجيش تقديم استقالته. في سكوت يعني من قبل رئاسة الجمهورية على هذا الكلام اللي عم نسمعه، هيدا الهجوم اللي عم نسمعه على رئاسة الجمهورية، وهيدي مش لأول مرة بينحكى، وكأنه الرئيس جوزيف عون كان على توافق مع حزب الله أو كان في اتفاقية بينه وبين حزب الله ليوصل لسدة الرئاسة ويتم التصويت له. ف بالوقت يلي رح نشوف، يعني بالنهاية شو ما كانت الأخبار وشو ما كانت المواقف وشو ما كانت الاتهامات، العبرة بالتنفيذ. إذا فعلا اليوم الدولة اللبنانية من رئاسة الجمهورية لرئاسة الحكومة قادرين ينفذوا اللي وعدوا فيه، هو نزع سلاح حزب الله وهذا الاتفاق يلي هو يكون لمصلحة لبنان أولا مش لمصلحة إيران، لمصلحة لبنان أولا، ساعتها منعرف أنه قدي فعلا القرارات اللي اتخذها رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة نواف سلام كانت قرارات صائبة ولمصلحة لبنان. فإذا رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة بحب أرجع أذكر بعناوين هذا الصباح خاصة على المستوى الدولي. شو اللي عم بيصير اليوم من بعد ما شفنا الاستفزازات اللي كانت من قبل إيران واستهداف بعض السفن؟ اليوم أكسيوس واشنطن وطهران توقفان الضربات وتلتقيان بالدوحة. نبيه بري: اتفاق لبنان وإسرائيل إملاءات ولن ينفذ منها شيء. بعد معركة مع السرطان، الأميرة كيت تتحدى قمم بريطانيا. كريسة فنزويلا: الموت يحاصر الناجين تحت الأنقاض. إسرائيل تدمر بنية تحتية لحزب الله بجنوب لبنان. إذن هذا الخبر حسب آخر المعلومات، أنه كمان الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأبلغ رئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الضربة للبنية التحتية تابعة لحزب الله، واللي بيقول أنه فيها مئات من الأسلحة والذخائر اللي كانت بهذا النفق. إذن البيان اللي صدر من قبل رئيس الوزراء نتنياهو وكاتس أبلغت الإدارة الأمريكية قبل تنفيذ الهجوم، وأكد أن العملية إجت انطلاقا من اعتبارات الأمن القومي وحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها. الأعلان بوقت بتتواصل فيه جهود الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وقت خمس جولات من المحادثات المباشرة برعاية واشنطن. إذن هذه آخر المعطيات. إسرائيل اللي أعلنت عن تدمير بنية تحتية تحت الأرض نفق تابع لحزب الله في جنوب لبنان، وأكدت أنه أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالعملية اللي استهدفت نفق بطول 200 متر ببلدة مجد الزون بالجنوب. رح نتابع نحن وياكم راديو تؤمي أستراليا مع تعليقاتكم إذن على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة، توني من باراماتا سيدني، صباح الخير.
6: صباح النور ست كلود، لك وللمستمعين
0: صباح النور.
6: والمسؤول النبي اللي عم بيقول انه اتفاق 17 ايار يا ريت، وهو اللي كسر النفوذ وتحقيق 17 ايار. نبي بري سموه ثعلب السياسي محتال، و ما أعطيه خبر عبر الصحف شو صار عن اتفاق الإطار.
0: الخط عندك بعدك زاهر، ما تعودت على الخط الجديد لأن الصوت عم بيقطع. الصوت عم بيقطع، إذا في مجال بدون السبيكر بيكون بلكي الصوت.
6: أنا حاطة السبيكر.
0: أوكي تفضل.
6: هلا بالنسبة لاتفاق الإطار، هو ياخد على خاطره فكره بده يكون هو بحق يترأس مثل ما ترأس شو سموه ترسيم البحري اذا بتتذكري. هون ياخد على خاطره انه لازم يكون معا بجني او واحد قبله بجني الاتفاق، بس هو معه خبر يا فزعان تبعه او متواطئ بحق وطنه.
0: شكرا لك على المداخلة، الخط ما كتير واضح بس كده وصلت الفكرة. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا بعد الفاصل، منتابع سوا مشوارنا مع البريكفاست شو.
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نذرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني، ونهار عرسة ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها، هيدا حسب الأسطورة.
10: ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء، ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب ب 22 تشرين الثاني كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية تحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: سوا منكمل لقائنا عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 مع فاصل, ومن بعدها مباشرة جولتنا مع الأخبار. أخبار الساعة 10 بتابعوها مع جولة أخبار محلية عربية ودولية لمتابعة آخر أهم التطورات لصباح اليوم. كونوا معنا وتابعونا. إذن هنا كلام نواف الموسوي, كلام خطير, بس يقول رئيس الجمهورية طلب من قائد الجيش أنه يسئله إذا أبداي طلع قول مش صحيح. هيدا كلام خطير لرئيس الجمهورية اللي طلب من قائد الجيش أنه يسئله إذا أبداي طلع قول مش صحيح. هيدا الاتفاق بعد كم يوم يصبح بمزبلة التاريخ. أبائنا بالأجهزة الأمنية والعسكرية ما رح يشهروا سلاحهم على أهلهم. بحب طمن أهلنا هيدا الاتفاق لا بيقدم ولا بيأخر. الجنازة حامية والميت كلب, وحرب أهلية ما فشر برقب. يعني أنه شو هالكلام هيدا؟ قليلة؟ قليلة يعني أنه هيدا الكلام المسيء وهالطريقة اللي فيها استعلاق وكلام فيه إهانة. ف أكيد بنقول ربنا يحمي لبنان, وهيدا الشيء اللي بنأمله أنه تكون هيدي المرحلة تكون عم تحضر لسلام مش لحرب يعني شرسة. ومع هالتهديدات هيدي هل هي رح تكون زوبعة بفنجان أم فعلا رح تكون الأمور رايحة باتجاه تصعيد خطير عنا بالداخل؟
1: 2ME cutting out the hottest hits in winter.

0: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland، صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
1: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: استمتع بسماع آخر التطورات المحلية. عدو أمي أستراليا.
3: في تطور لافت في منطقة المحيط الهادي، تستعد أستراليا وفانواتو اليوم لتوقيع اتفاقية ناكامال استراتيجية بالعاصمة كامبرا. وفقا لتقارير، جرت هذه الاتفاقية لتصبح أقل تقييد من النسخة السابقة، مع الحفاظ على هدفها بتعزيز التعاون بين البلدين بمجال الأمن، التنمية والبنية التحتية. أفادت الشرطة بنشر لقطات من كاميرات المراقبة تظهر 4 رجال ملتمين مسلحين بالسواطير اقتحموا منزل بمنطقة بانكسيا أفينيو بجرينيكر غرب سيدني عند الساعة 2 صباح اليوم 6 يونيو. وخلال الحادث تعرض شاب يبلغ من العمر 23 عام لإصابة خطيرة أدت إلى بتر يده اليسرى. كمان في عناوين اليوم، عم بتواصل الشرطة ببريسبن البحث عن سائق فار من موقع حادث دهس أدى إلى وفاة امرأة مسنة بتبلغ من العمر 72 عام. تراجع شعبية زعيمة حزب ونيشن بولين هانسن بعد موجة انتقادات بسبب تصريحاتها مونوكالتشر ثقافي أحادي وخطابة بالناشونال بريس كلاب. وأظهرت استطلاعات رأي جديد تراجع دعم حزب ونيشن من 31% إلى 29%. حزب العمال